0: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
1: انتم معنا في الاستماع الى ميديا، مرحبا بكل من التحق بنا. معكم منتصر في بيست اوف هذا الاسبوع، برنامجكم الفنون في بلادي.
0: الفنون في بلادي ذا بيست اوف.
1: جانا مدينة المحمدية، فنان تشكيلي عثمان ابن الحبيب، لاباس عليك؟
2: الله يحفظك. شكرا.
1: مرحبا.
2: شكرا لك سي منتصر، شكرا شي... للدعوة الكريمة.
1: مرحبا. الدردار كل شيء بخير؟
2: الله يحفظك بارك الله فيك.
1: 22 سنة في الفن، كيفاش بدأت القصة؟
2: القصة بدأت تقريبا، هي القصة بدأت على جوج مراحل. المرحلة الأولى تقريبا العام الأولى في 2002 تقريبا، كنت غير كنشوف، كانت البداية في شي رابع الانترنت في في المغرب، MSN، سكايب لوغ، كنت كنشوف بزاف وكنت كنقول بزاف. من بعد وصلت للمرحلة الثانية اللي هي خصني نبدا نطبخ، خصني نبدا نحط الصباغة. الوغ بديت بالجرافيتي، كنرسم، كنوض مع جوج الليل ثلاثة الليل كنرسم في الحيوط بلا ما يعرفني حتى شي واحد، ومن ثم بدات المسيرة.
1: بدات المسيرة. تتعقل على أول لوحة رسمتيها؟
2: أول لوحة رسمتها من غير الجرافيتي كانت تقريبا في جبونس كانت في 2007.
1: بكونك أنت فنان عصامي، واش كان الطريق صعيب شوية؟
2: كان صعيب بطبيعة الحال، خصوصا أني كنت كنتمنى أنني ندير لي بوزاق، وما تاحتش الفرصة للظروف عائلية، وما كانش الوالدين مقتنعين أنهم أنهم كانوا كيقولوا أن الفن ما عندوش مستقبل وكذا. فاختاريت الطريق ديال العصامية.
1: خدمتي في التجريد، التعبيرية، الانطباعية، شنو اللي خلاك أنك تختار هذا التنوع في الفن التشكيلي؟
2: هو التنوع جاء على حسب الحالة. كل مثلا كل فترة خصني نجرب شوية، نجرب السيل هذا السيل، نجرب هذا، نجرب هذا. والحمد لله دابا وليت كنخدم على واحد السيل اللي هو ديالي متفرد به، كنظن أن الوحيد في المغرب اللي كيخدم بهذا السيل هذا هو الكاليغرافيتي.
1: هذا الكاليغرافيتي،
2: الكاليغرافيتي هذا السيل هذا كيجمع ما بين الكاليغرافي والغرافيتي اللي هما فنون الشارع. وبعض المرات كندمج معهم إما التعبيرية ولا الانطباعية.
1: هكذا يعني كاينه شويه ديال الفلسفه في
2: شويه.
1: واش انت تتحس براسك تتنتمي شي مدرسه معينه قريبه ليك نتايا كفنان تشكيلي؟
2: ماشي بزاف، ما نقدرش نقول لك انني كننتمي لشي مدرسه. كنحس انه عندي كننتمي لبزاف ديال المدارس، كل مدرسه وكناخذ منها شويه.
1: واش الفنان خاصو يتخصص ولا يجرب؟
2: لا يجرب،
1: يجرب،
2: اي يجرب.
1: هذا التنوع عطاك واحد الحرية كبيرة؟
2: هذا التنوع هو اللي خلاني نتفرد بالأسلوب ديالي. يعني كون ما كانش التنوع غنبقى ديما محصور في واحد الأسلوب وما غنلقاش، ما غنخرجش منه.
1: نعم.
2: يعني كنجرب، ماذا كنجرب هذا السيل، ماذا كنجرب هذا، ماذا كنجرب هذا، وبهذا التنوع هذا قدرت نخرج بواحد الأسلوب ديالي اللي تفردت به.
1: المتلقي كيفاش شاف هذا النوع الجديد اللي قلتي انت اول واحد اللي تخدم عليه هنا في المغرب؟
2: المتلقي كان بالنسبه لي هذا،
1: واش كاين خارج المغرب ولا عارف المغرب؟ هذا اختصاص هنا في المغرب؟
2: لا كاين خارج المغرب، ولكن كاين بحروف كاليغرافي اللي هي ماشي عربيه، رومانيه، حروف رومانيه ماشي عربيه، ولكن حاولت ما امكن اني ندخل الكاليغرافي مع الجرافيتي مع التعبيري وهذا. الو هذا السيل هذا فاش كنحط مثلا طابلو في المعرض كيكون شي حاجه اللي مميزه، وناخذ على سبيل المثال المعرض الاخير اللي تقام في مدينه طنجة هنايا قبل يومين بعتقد من تنظيم الفنانه مريم النجاح. اللوحه ديالي دارت واحد سوكسي وعجبت الناس بزاف، وكان واقفين حداها الناس بزاف وكيصوروا، لدرجة أنني ما قدرش نتحرك محل الطابلو ديالي بكثرة الناس اللي عجبهم لوستيل.
1: وفهموا؟
2: بطبيعة الحال كاين اللي كيفهم، كاين اللي كيقراها بلوستيل ديالو، كاين اللي كيطلب مني أنني نشرح ليه شنو المعنى ديالها بعد الرموز، وبطبيعة الحال كنشرح ليهم وكيكملوا من عندهم وكياخذوها بفكرة ديالو.
1: هاد الرموز تخدم على الكاليغرافي وعلى ستريت آرت، واش مدخلتها مغربيت الأعمال ديالك؟
2: الخط المغربي حاليا انا في صدد الخروج بواحد السير جديد اللي هو ندخل في العوض ما نخدم مثلا بالخط السنبولي ولا الخط الوسام. أنا بصدد أنني نخدم على الخط المغربي والمغربي المبسوط، وندخل في العوض وندخل وجوه ديال النساء اللي هما مثلا إما فلسطينية ولا غاجرية. كنفكر أنني ندخل نساء مغربيات، ندخل مرأة شمالية، ندخل مرأة أمازيغية. هو المرأة بصفة عامة هو الموضوع، هو الباز ديال المواضيع ديالي. ديما كنخدم على الوجه ديال المرأة، ومنه كنتحدث على مواضيع اللي هي كتخص المجتمع.
1: واش هاد التنوع عطاك حرية أكبر نتايا خلال هادشي اللي تتخدم عليه نتايا؟
2: طبيعة الحال مادام أنك تفرد بواحد الستيل ديالك كاين الحرية، وكاين بزاف ديال المواضيع إن شاء الله من هنا القدام غنخدم عليها.
1: واش كتخدم على الإحساس ديالك ولا على الإحساس ديال الناس ولا الناس اللي حواليك؟ انت تبغي ترسم شي حاجة
2: اللي كنبغي نرسم؟ طبيعة الحال كتخدم بالإحساس ديالك والناس اللي دايرين بك، يعني العائلة. الطابلو كتخرج فيه هذيك لاتوش ديال ديك لاسوسياسيون اللي كنتي فيها، واش كنتي معصب، واش كنتي فرحان. واللوحه ديالي كاين في اللوحه ديالي اللي كتبين هذا الشيء.
1: واش الفن بالنسبه لك وسيله تعبير ولا علاج؟
2: بجوج. بالنسبه لي هي وسيله تعبير، كنهضر بها، كنطرق بها المواضيع الاجتماعيه، وبنفس الوقت هي علاج. يعني الا لقيتيني مثلا مقلق ولا شي حاجه كتلقاني في لاتولي ساد عليا وخدام ولاقي راحتي انني مع الالوان ديالي.
1: انت ترسم بالليل بالنهار ولا
2: غالبا كناخذ الليل لانه فيه الهدوء.
1: شنو اكثر احساس اللي صعيب انك تترجمه في لوحه فنيه؟
2: الاعصاب. احساس ما نقدرش نقول لك كاين شي احساس اللي غلبني، ولكن كنحاول ما امكن انني نترجم داك الاحساس بطريقتي انايا.
1: واش اللوحه تقدر توصل رساله بلا شرح؟
2: طبيعه الحال، لانه اصلا الفن هو ميساج بلا ما ميساج بدون حروف. يعني الواحد الا كيشوف الطابلو كيقراها بطريقته قد يوصل ليه الرساله اللي هو باغي يقراها في الطابلو. بطبيعة الحال هو اللوحة إلا ما كانش رسالة ما عندها شي معنى.
1: بحكم تفنان تشكيلي خدمتي بالأركليك بالزيت الباستيل، يعني واللائحة طويلة، شنو الفرق بيناتهم بالنسبة لك انت أيام انت بغيت تخدم اللوحة؟
2: بالنسبة لي على حسب الستيل اللي غنخدم به. بحال مثلا حاليا أنا وليت كندمج ما بيناتهم تقريبا كلهم. اتقد مثلا طابلو تلقى فيه تقنيات مختلطة، تقد تلقى فيه الأكريليك، تقد تلقى فيه الويل، تقد تلقى فيه الحبر، تقد تلقى فيه بزاف ديال الحويش.
1: شنو هي الأقرب تقنية للقلب ديالك انت اللي قريبة لك بزاف؟
2: هي الأكواريل.
1: أكواريل. شنو هي الأكواريل؟ ما تعرف شنو هي الأكواريل؟
2: الأكواريل هي الصباغة المائية على ورق. وبالنسبة لي
1: هي اللي تتبدأ بها لاباز في الأول؟
2: لا، هي كتخدم على الورق. ومن بين رواد ديال الأكواريل هنا عندنا في المغرب هو عبد الفتاح قرمان، كنوجد له تحية من هذا المنبر. هذا الأكريليك ما عندكش مجال للغلط. إلا حطيتي الأكولار ما عندكش كيفاش خاصك تبدل طابلوكا ولا كامل إلا غلطتي.
1: ياك.
2: ما كتخدمش على الأطوال، كتخدم على البابي.
1: كيفاش تبدأ عندك أنت يا العمل على لوحة؟ واش بفكرة ولا إحساس؟
2: هو العمل قبل ما يبدا كيكون بزاف الوقت ديال التفكير، بزاف الوقت ديال البحث ديال الريسيرش، حيت ما يمكنش تجي تحط واحد الطابلو وانت ما عندكش فكره على هذاك الموضوع اللي غتحدث عليه ولا غتطرق ليه بداك الطابلو. الوغ كاين بحث قبل من الطابلو، عاده من بعد كدوز المرحله ديال الانشاء ديال اول حاجه السكيتش هو الاول، من بعد كتحط لاباز ديال لي كولور باش تفالوريزي دوك اللوان اللي غتعطي، من بعد كتبدا تحط خدام بشوية بشوية.

0: شويه على حساب الوقت ومن بعد كتحط لي توش لي ديغنيغتوش.
1: شحال كتاخذ لك نتايا اللوحه من الوقت
0: ديال مثلا الطابلو الاخير اللي رسمت ديال الفلسطينيه؟ خدا مني تقريبا شي 36 يوم.
1: 36 يوم
0: هو الا جينا نحسبوها بالساعات تقريبا كنخدم الليل كامل تقريبا وبعد ما كنبدا بكري.
1: نعم نمشيو لواحد المحور اخر اللي هو التكنولوجيا والفن. انت خدام في مشاريع فيها التكنولوجيا، كيفاش كتشوف انت هذا التطور في هذا الشيء اللي خدام عليه انتيا؟
0: انا كنشوف التكنولوجيا بالنسبه للفن هو عنصر مهم، سيرتو حنا الشباب المعاصر اللي كيدير الفن ضروري يكون عنده تكنولوجيا وضروري انه يكون كيميتريزي التكنولوجيا.
1: واش التكنولوجيا تقدر تغير الفن؟ هادي يقول لك
0: تقدر تغيرو. علاش؟ حيت مثلا الا كنا نشوفوا الطابلو مثلا كيفاش كيترسم من شحال هادي قبل ما تكون تكنولوجيا، كانت المعاناة باش يرسم طابلو وكان الفنان كيعتمد على داكشي اللي عنده بلا ما يحتاج لشي مساعد، شي طرف اخر مساعد ليه. حنا دابا التكنولوجيا سهلت لينا كل شيء، غير اللي ما بغاش يولي فنان.
1: واش الفنان خاصو يواكب الرقمنه؟
0: اكيد
1: ياك
0: اكيد، لانه الفنان اللي ما كيعرفش ميتريزي الرقمنه انا كنقول ليه هربان عليك بزاف.
2: فنون في بلادي ذا بيست اوف.
1: معنا المعلم نبيل سانسي، مرحبا بك.
3: الله يبارك فيك.
1: كيف داير؟ بخير معلم؟
3: الله يلا بخير الحمد لله.
1: انت يا معلم ستيلي عاوتاني نضادر وداك الشيء نضادر داخلين في ال
3: دابا حنا كنعيشوا في 2026.
1: اييه
3: دونك 2026 كيف ما كتعرف سي العصر الجديد.
1: نعم.
3: دونك كتحاول تدير ما بين الماضي والمستقبل والحاضر اللي هو انت.
1: نعم نعم.
3: كتعطي فيه حله جديده.
1: نعم. البدايه ديالك مع التكنولوجيا متى بدات؟
3: بدات في الدار مع الاب ديالي حسن مصندوم خدام، والوالد والاخ ديالي حتى هو معلم، وحنا عائله فنيه زعما بدات في الدار.
1: يعني بديتي من الطفولة ديالك داخل عائلة قناوية وخديتي منها ذاك البعد الإنساني والفني. شنو تتعني لك أنت الموسيقى ديال قناوة؟ واش فقط موسيقى ولا أسلوب حياة ولا ذاكرة روحية ولا شنو المعلم؟
3: قناوة بالنسبة لي أنا ماشي هي مدرسة روحية، حيت إلا مشيتي مثلا مي كتسافر على برا كتلقى عندهم مدارس روحية بحال يورومبا بحال إليغوا بحال طنبورة في قطر بحال دونك غير الاسم اللي كيتختلف. هي واحد مدرسة روحية اللي كيجيو لها الناس اللي عندهم أمراض نفسية وكيتعالجوا من هذوك لي تروما اللي عندهم اترافاي التكناويت.
1: اترافاي التكناويت تيجيو الناس من الخارج.
3: كيجيو الناس من الخارج بيان سور هما ما كيفهموش.
1: واش هي اون ثيرابي؟ هي بحال ثيرابي.
3: ثيرابي
1: كاين اللي تيتكونيكتا مع تكناويت وكاين اللي ما تيتكونيكتاش مع بحال بتدير اليوغا، كاين اللي ما عندوش مع اليوغا وكاين اللي فهمتيني. دونك شنو اللي ناقص الناس ما تيدخلوش في داك الحاله ديال الترونس ديال
3: هما الافكار والمعتقدات اللي عندهم. لان الانسان علاش ما كيدخلش في واحد الحال اللي كنسميو حال؟ حيت عنده واحد فكره او معتقد. دونك ملي كيدخل صافي كيلقى راحتو في هذيك التكناويت وكيقول واو شي حاجه اللي زوين هادشي ماشي هو اللي كنت كنعتقد او لا كان عندي فكره.
1: انت امتى شعرتي لاول مره بان الفن ماشي مجرد شغف بل القدر والمسار ديال حياتك انت يا المعلم؟
3: امتى شعرت به بالضبط بالضبط بالضبط؟ هو باش كنت مسافر لواحد البلاد وكان هزني الحال وصاحبي اللي كان معايا تما ماشي هو مغربي وهو في الحال وعرفني انني في هذيك وصلت لواحد المرحله وقال لي شوف انا بين انا باجيك وغادي نديك معايا لواحد المكان تشوف هما تا هما كيديروا الحال ديالهم في قطر. عندهم حال ديالهم سميتو طنبوره بحال تاكناويت عندنا حنا. مشيت مع عندهم تمايا الداني لواحد الصحراء حيت عندهم داكشي ممنوع الليلات ممنوع ودخلت مع الصحراء ديري القياطن كنشم ريحه البخور بكيت قبل ما نوصل حيت شي عامين وانا تمايا ما عمرني جيت المغرب موالفين هنا في المغرب الموسم كنمشيو مع الوالد
1: كنديروا هذا داك النوستالجيا
3: فوالا تمايا الحال مي وصلت تمايا عندهم ليله
1: كيبانوا لي
3: رجعت للدار الموسيقى ديالهم بقات لي هنا زيت القنبري ديال الخدمه ديالهم تما باش صافي عرفت بان هذا الشيء اللي كنديروا فيه هو واحد الكنز وخاصنا نحافظوا عليه.
1: نعم. دابا انت موسيقي مغني تتالف تتلحن، انا خدمت على تقناويت ومزجتيها بالالات الموسيقيه المتطوره الالكترونيك، تتعزف على بزاف الالات وتترقص، لان قناوي خاصو يكون تعرف يرقص. كيفاش تعيش مع هاد الهويات كلهم في الداخل ديالك انت؟
3: فقط موجود.

0: مع نقولوا الوتار ولا الطنبوره ولا القراقب ولا
1: ما الحال ما كيختلفش كيتبدل غير الاسم داكشي علاش كنقولوا مدرسه روحيه
0: الطنبوره ما عندناش حنايا
1: ما عندناش حنايا
0: هذه كاينه في قطر
1: كاينه في الخليج
0: الخليج كله
1: جينيرال
0: وهذيك التجربه واش حاولتي تمزجها وتجيبها وتخلطها مع تكناويت
1: كاينه ان شاء الله وغادي يكون قريب ان شاء الله
0: شنو فين تيتلاقاو فين تيتفارقوا الطنبوره مع التكناويت
1: كيتلاقاو في الحال حيت دابا مثلا بحال مثلا هنا في المغرب بلا ما نمشيو للطنبوره نمشيو هنا في الحال عندنا عيسى وعندنا حماتشه عندنا قناوه اللي دخلوا لقاو عيسى وحماتشه تاهما عندهم الحال ديالهم والناس ديال قناوه منين دخلوا للحال ديال عيسى عطاو اللباس عيساوي عطاو الغناء ديال عيسى في التقناويت وعطاو تحمدوشيت في التقناويت فهمتي دونك الا رجعنا للطنبوره باش ما نمشيش بعيد في الطنبوره تاهما نفس الحاجه عندهم تاهما لي كولور ديالهم عندهم الاسماء ديال المحلات عندهم البخور عندهم باش كيطلعوا داك الحال لوبجيكتيف كامل اوبجيكتيف واحد
0: في تجربتك من خلال الموسيقى اللي صيفتي ليا كاين حضور ديال الايقاعات القناويه كاين العيساويه الحمدوشيه كيفاش دير هذا التلاقح بيناتهم نتايا
1: انا كيفاش درتو هو كنت جالس في سيدي علي بالحمدوش واقف في الفوق وعنده واحد الدار كنا كنخدموا لها كل عام في شحال هذه ماشي كيف ما ولا دابا وهذيك الساعة كنسمع الطيفة دايزة ديال عيسى وطيفة من ورا ديال قناوة وطيفة من ورا ديال حمات أنا اللي الفوق كنسمع صوت واحد قلت أن كاين واحد بوان كوما ميزيكالمو أما في ليسبخي أنا دوز ليسبخي معاهم مشيت مع قناوة بيان سور حيت كنمشي للموسم وتمايا تعلمت الغيطة مع المعلم اللي في فاس وتمايا المعلم ديال فاس إلا خدمتي الخدمة ديال فاس ديال الرباني والمجرد ديال عيسى في الليله ديال عيسى ودارو كاين واحد لابارتي سميتها الحمدوشيه كيف ما عندنا حنا في قناو خاصك ضروري تغيطها الوغ مي غيطت انا في حمدوشيت في الحم في عيسى مشيت عند حماتشه وليت كنخدم حماتشه وزيت لوتار وليت كنخدم مع حماتشه فريمون حماتشه لي فري مع مقدمين راه كيعرفوني
0: كنقولوا ان دخلت قناويت
1: ما في الاول باش تدخل عندهم نتايا كقناوي جاي لعيسى صعيب علاش لان حتى هو حال ماشي ما كيقرر في دوك غير هما الحال ديالهم صعيب خاصك تحط سيرتو تحمدوشيت عندهم هذاك الحال عندهم الميزان صعيب
0: كيدير الميزان
1: صعيب.

0: إيه.
1: نعم تبارك الله
0: كيما
1: عليك.
0: كتلقى هذاك الريتم هذاك الشيء ما كيدخلوش.
1: هاد المزيج اللي درتي واش هو قرار فني واعي ولا نتيجة على الطبيعة ديال راحتك الشخصية؟
0: هو على الطبيعة ديال راحتي الشخصية أولا. هو الطبيعة.
1: كيفاش تتوازن انت بين احترام ديال التراث وبين الحاجة ديالك انت كفنان باش تجدد وتبتكر تقناويت؟
0: هو الاحترام صراحة كاين حيت كاين ضروري احنا في تقناويت باش تعلمنا احنا التقناويت تعلمنا بالتربية والاحترام والخلق. أول حاجة خصك تعلم التقناويت. حيلاش قلت لك أنا الدار مين قلت لك الدار يعني الدار كتعلم أول حاجة هي التربية. هذاك القنبرين راه محطوط تما كاين المعلم وكاينين قرا قبيه وكاين الوقاف. ما تمشيش تمشي تهز القنبري ولا تقول أنا معلم. كاين واحد لي زيتاب باش كتكون بعدا غير كويو باش كويو تفرج ولا كل حاجة عندها الاحترام ديالها.
1: هذيك صحة متي الواحد تقول له صحة كويو
0: صحة
1: صحة كويو
0: صحة سي تاديغ صحة زعما
1: الطرح تتسالي عاتي يقول لك صحة كويو
0: وماشي أي واحد غتقول لي صحة خصو يبرد لك الساكن ديالك باش تقول لي صحة. هذه غير بالنسبة للكويو.
1: دوك أنت كمعلم اللي تسمع صحة كويو تتقول الحمد لله راني درت داكشي اللي كان خاصني ندير
0: من عند معلم
1: من عند معلم. ملي تتشتغل أنت على عمل جديد منين تتبدا؟ واش تبدا بالإيقاع بالنص بالفكرة ولا الحالة النفسية؟
0: أولا الحالة النفسية حيت خاص لانسبيراسيون لا غوشيرش تصنت بزاف.
1: واخا هاد لانسبيراسيون منين تتجيبها نتايا؟
0: ديما كنمشي لاكيلتور ديالنا لأن كنموت على المغرب.

0: صراحة بلادنا فيها بزاف متاخد. ابخي كنمشي من تقناويت، من تحمدوشيت، من عيساوة، من هوارة، من الشعبي، من هذا. وديك الساعة كنمشي نخدم على إيقاعات
1: المعلم نبيل السانسي، المعلم بدنا نقولوا معلم.
0: انا ما تنقولش انا معلم.
1: لا انت في لا بيوغرافي ما دايرش المعلم،
0: ما
1: داير
0: دايرش
1: نبيل سانسي.
0: نبيل
1: علاش؟
0: سانسي.
1: هاي لا
0: علاش
1: بيوغرافي
0: نبيل
1: بين
0: سانسي؟
1: ايديا
0: حيت نبيل
1: نبيل
0: سانسي.
1: سانسي. علاش نبيل سانسي؟
0: علاش نبيل سانسي؟ هادي نقول لك بصراحة، حيت حنا تربينا على هاد القضية مع الأب ديالي الله يخلي ليا. هو تيقول لينا شوف ما تقولش أنت معلم، حتى يقولوا لك الناس أنت معلم. ما نزيد لا أكثر لا صافي.
1: صافي. وتقدر تبقى تضرب 50 عام عادي يقولوا لك المعلم.
0: حتى الناس خص الناس يقولوا لك معلم، تبرد لهم الساس ديالهم. واش أنت الناس ما عارفينش بيك وكاتب معلم؟ كيفاش نيشان طاق معلم أو الطاق أنايا؟ لا، كاين ناس اخرين اللي ضربوا تمام وباقيين كيضربوا في التمارة ويطلعوا مع المعلمين غير قرقابه ويجلدوا ما عرفت شنو ويمشيوا ويخدموا وحانين الراس. ولكن واحد النهار غادي يكون معلم. هو عارفه غادي يكون معلم.
1: نعم. دابا انت الموسيقى ديالك اللي تتخرج كاين تتخدم على تراث القناوي بالموسيقى ديالو اللي خاصها تكون، ومشيتي مزجتي بالوان موسيقيه اخرى، لماذا؟
0: علاش؟ حيت كاينين الناس اخرين اللي ما عارفينش الحال ديالنا تاقناويت وكيجوجيون لينا تاقناويت. انا باش كنت صغير كنت كنحشم نقول انا با قناوي، تيقولوا طلاب.
1: علاش هذه
0: تيقولوا طلاب تيخرج في الزنقه داكشي، والناس عندهم فكره حيت عرفتي المحيط ديالنا ما نخبيوش الشمس بالغربه. دونك انا من الصغر ديالي كنحاول تاقناويت نبينها بواحد ايماج زوينه. مشيت للبريك دانس، مشيت لهذا، وديما في البريك دانس كنشطح عند الفريق. وبالنسبه للدراري ديال البريك دانس اوريجينال، واو الدراري ديجا
1: حيت البريك دانس نلعبوا بالرجلين بزاف واليدين.
0: كيلعبوا فوالا. دونك انا ملي كندير شي وان ستيب ولا تو ستيب كندير شي كنطلع شي تنقيزه بحال هكا، بالنسبه لهم هما اوريجينال.
2: الفنون في بلادي ذا بيست اوف.
1: مستمعينا الكرام، بهذه الحلقة نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج الذي بدأنا حلقاته الأولى منذ 3 سنوات، كانت مليئة بالتجارب المشتركة والعلاقات الجميلة مع ضيوفنا ومستمعينا، ستبقى راسخة في ذاكرتنا كما هو الحال مع برامجنا السابقة. وأكيد سنضرب لكم موعد بحول الله في الموسم المقبل على ميديان ببرنامج جديد. شكرا لكم جميعا، مع متمنيات لكم بعطلة صيفية سعيدة، وإلى اللقاء. لكم تحيات منتظر.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تيفي.

0: بين تفاصيل الحياة اليومية نحتاج أحياناً إلى مساحة هادئة نفهم فيها أنفسنا أكثر.
1: أنا سعيد العيادي وهذا بودكاست توازن، مساحة هادئة نناقش فيها كل ما يهم الأسرة، من الصحة النفسية والجسدية إلى العلاقات والتربية، كي نعيش بوعي وطمأنينة أكثر.
0: بودكاست توازن مع سعيد العيادي متوفر الآن على ميديا بودكاست.
2: السهرة العربية.

بمحراب عينيك ابتهالت دماءك باتت بمحراب عينيك ابتهالت واستسلمت

0: ما بين لحظة غيرت مصيراً وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم: البنك الدولي يضخ أزيد من 600 مليون دولار لدعم التحول الرقمي وتعزيز صمود المغرب أمام الأزمات، فكيف سيوظف المغرب هذا التحول لتعزيز النمو وجذب الاستثمار؟ التفاصيل بعد قليل.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: يواصل المغرب تسريع انتقاله نحو اقتصاد أكثر ذكاء واستدامة، وفي هذا السياق تأتي موافقة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 650 مليون دولار موزعة بين دعم التحول الرقمي وتعزيز الصمود أمام المخاطر المناخية والسبرانية، برسالة تؤكد أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يمر عبر الرقمنة، وأن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة لتعزيز النمو وحماية الاقتصاد من الصدمات. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن تحويل هذا التمويل إلى قيمة مضافة حقيقية للمواطن وللمقاولة؟ وهل نحن أمام مشاريع رقمية جديدة فقط أم أمام تحول اقتصادي يعيد صياغة علاقة الإدارة بالمواطن ويجعل المغرب أكثر قدرة على جذب الاستثمار ومواجهة تحديات المستقبل؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها اليوم مع الأستاذ عبد الصمد الوافي، مستشار في استراتيجيات ومشاريع التحول الرقمي. أستاذ الوافي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا أستاذ أسماء، شكرا على الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع اللي كيهم الاقتصاد الرقمي في إطار سلسلة الاستثمارات والتمويلات اللي كتهم هذا الجانب والمملكة المغربية.
0: نعم، إذن استثمار أو تمويل جديد بقيمة 650 مليون دولار من البنك الدولي اليوم، إلى أي حد يمكن أن يعكس هذا التمويل ثقة المؤسسات المالية الدولية اليوم في المسار الاقتصادي والإصلاحي الذي يسلكه المغرب في هذا المجال؟
2: في إطار سلسلة الاستثمارات اليوم كنتكلموا على استثمار ديال 650 مليون دولار، ليس مجرد دعم مالي عابر ولا رقم عابر، بل هو شهادة في الأول من مؤسسات هي من أكبر مؤسسات التمويل على المستوى العالمي اللي هي البنك الدولي. هذه كشهادة كتبين لك المتانة المسار الإصلاحي الذي يسلكه المغرب أو كتسلكه المملكة المغربية منذ سنوات، والبنك الدولي اللي كيدير محفظة قروض يعني كتجاوز 400 مليار دولار حول العالم ما كيقدمش هاد التمويلات بهذا الحجم إلا بعد تقييم دقيق، وكيكون واحد تقييم معمق لمنظومة الحوكمة والإصلاحات الهيكلية ومستقية الشريك الحكومي أو لا لا لا لا الطرف الآخر الذي يقدم له ذلك التمويل. فهذا الشيء كيجي في سياقين أساسيين: أول السياق الاقتصادي اللي كيعزز هذه الثقة، المملكة المغربية في السنوات الأخيرة حققت نقدر نقولوا جملة من المؤشرات الإيجابية اللي خلاتها وجهة مفضلة للتمويل الدولي، فقد حافظت على معدل النمو كيتراوح ما بين 3-4% سنويا رغم التحديات العالمية المستالية، يعني شاهدنا في سنة 2020 جائحة كوفيد إلى الحرب الأوكرانية الروسية، كذلك الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط وتداعيات ديالها على مستوى الأسعار الطاقة على مستوى الأمن الغذائي، فهذو من الأشياء الباردة في الجانب الاقتصادي. وكذلك نجحت المملكة المغربية

0: في الحفاظ على الاستقرار النسبي في عجز الميزانية. فكذلك بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة خصوصا في أرقام 2023 حوالي 4.2%، وهما أرقام معقولة نسبيا إلى خدينا بعين الاعتبار المنافسة الإقليمية على المستوى الأفريقي. وكذلك المملكة المغربية اليوم هي في مؤشر المناخ الأعمال بإفريقيا أصبحت بوابة البوابة للأعمال، لأنها يعني كتوفر لك مناخ كما تقولوا باش أن هذه الأعمال أنها تبرز وباش الأعمال أنها تتطور على المستوى الوطني أو على المستوى المملكة المغربية، وكذلك سهولة في ممارسة الأعمال. لكي يميز هذا التمويل على عن غيره من التمويلات، لأنه شاهدنا في السنوات الأخيرة عدة تمويلات عدة استثمارات، أن البرنامج هو مرتبطين عضوين باستراتيجيات وطنية قائمة متعددة. يعني هذا التمويل ماشي كيمشي مع استراتيجيات مغربية كالمغرب الرقمي 2030 لوضع جلالة الملك، وكذلك الخطة الوطنية للصمود المناخي. يعني أن البنك الدولي في هذه الحالة ما كيفرضش الأجندة الخارجية دياله، بل كيدعم الوطن الرؤية الوطنية اللي هي متكاملة، وكيكون نموذج تمويل أكثر نضجا وأعمقا وأعمق من ناحية الأثر.
1: نعم.
0: والمغرب سبق وثبت ان القدره ديالو على استيعاب التمويلات الدوليه الكبرى وتوظيف فيها بفعاليه في ارض الواقع. على سبيل المثال كنذكروا محطه الطاقه المتجدده على مستوى وزاره الطاقه الشمسيه، محطه نور اللي اليوم كتعتبر اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم. فهذا من اكثر من الاشياء اللي خلات نقولوا ان اعطت المغرب صوره جيده وأصبح كما تقول واحد البيئة للاستثمار.
1: نعم، وهذا التوجه أستاذ الوافي طبعا وهذه المبادرة من البنك الدولي تجعلنا نتساءل اليوم كيف يمكن للتحول الرقمي أن ينعكس عمليا على حياة المواطن، على المقاولة، بعيدا عن مجرد رقمنة الوثائق والخدمات، يعني الخدمات التي نطرحها دائما في هذا السياق.
0: اليوم كنتكلموا عن التحول الرقمي على الجانب الحياة المواطن وعلى الجانب المقاولاتي. احنا ملي كنتكلموا عن التحول الرقمي بالنسبه للمقاولات، يعني كنهضروا على الجانب الاقتصادي، الانتاجيه، المردوديه، يعني شنو تحسن بالنسبه للمقاولات، يعني ما هو مادي ما هو مالي. لكن ملي كنجيو نتكلموا على حياة المواطن، فالتحول الرقمي ماشي فقط مجرد رقمنة الوثائق او رقمنة الطلبات، او بل هو هندسة شاملة يعني لعلاقة المواطن بالدولة والإدارات، وعلاقة المواطن المقاولات بالسوق العالمية، وعلاقة الاقتصاد بنفسه بحد ذاته. فعلى مستوى المواطن عندنا يقدر أن المواطن في المتوسط دياله، سواء المقاول سواء أي شخص عادي، يعني كما نقولوا كيحتاج يقضي ساعات من 12 ساعة حتى 15 ساعة سنويا على رقم في إجراءات إدارية، مثلا بنفس المقاول لإجراءات إدارية لإنشاء المقاولة، لتتبع الملف، لجمع استخراج الوثائق وقت على ذلك. فهذا الوقت ضائع مثل خسارة اقتصادية غير مباشرة وصعب قياسها، لأنه يعني كنتكلموا بالنسبة للمقاول أو أشخاص اللي مثلا كيزاولوا مهنة معينة، فالوقت عندهم يعني الدقيقة كتعادل مال، يعني كتعادل قدر مالي معين، فهذا كيقدر يؤدي إلى الخسائر. فبالنسبة للجوانب الجانب الرقمي أنا حسنت هذا الوقت، يعني يقدروا أنهم يقوموا بأشياء أخرى ويركزوا في المشاريع ديالهم ويقدموا طلبات ديالهم عن طريق الإنترنت، وسهلات عملية الوساطة ما بين المقاول أو ما بين المواطن العادي وما بين المصالح الإدارية أو الحكومية. بعد من ذلك عندنا حاجة مهمة اللي كنهضروا عليها أنها تجي في الإطار الرؤية الملكية اللي هي العدالة المجالية، لأنه عندنا هناك لحد الآن عندنا مشاكل بالتفاوت ما بين العالم الحضاري وما بين العالم القروي، خصوصا في الخدمات الإدارية. يعني كانوا الناس اللي كيقدروا أنهم اللي يضطروا ولا المقاولة تغير لهم على المستوى العالم القروي أنهم يتفلصوا وحتى العالم الحضاري باش أنهم يقدروا خدمات ديالهم. لكن اليوم في إطار الرقمنة ديال الإدارة فسهلات هذا الشيء، لكن هذا الشيء كيرافقوا استثمار في البنية التحتية المادية، لأنهم خصوصا شفنا مؤخرا في أواخر سنة 2025 بإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت، فهذا كيجيب في إطار دعم البنية التحتية المادية.

0: الرقميه باش تكون انه السكان اللي تكون عندك في المناطق النائيه او في الجبال انهم يقدروا يحصلوا على الخدمات الرقميه كما كيحصل عليها شخص في البيضاء او على مستوى العاصمه في اطار العداله الاجتماعيه.
1: نعم طبعا هو أستاذ الوافي، طبعا هذا التمويل يتوزع بين برنامج لدعم التحول الرقمي بهذه القيمة 650 مليون دولار، وآخر مخصص لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية وعلى الكوارث أيضا وحتى المخاطر السيبرانية بقيمة 400 مليون دولار. هل أصبح الأمن السيبراني والصمود المناخي اليوم جزءا من الأمن الاقتصادي للدول، وما الذي يربط أيضا هذه الملفات ببرنامج تمويلي واحد؟
0: اليوم نتكلم على الثقة الرقمي، التحول الرقمي، نتكلم بالضرورة على الأمن المعلوماتي، الأمن السيطراني هدف الأول، وكذلك عندنا بالنسبة للجانب الآخر هو من هذا الطرح هو الصمود المناخي اللي هو ركيزة أصلا ديال الأمن الاقتصادي، ولكن الأمن السيطراني كيتحدث هو ركيزة للأمن الاقتصادي والأمن الاقتصادي الرقمي. فالربط بين هاد جوج الملفين في برنامج تمويل واحد بقيمة 400 مليون دولار ليس صدفة أو تقنية، بل كيعكس تطور عميق في فهم المخاطر الاقتصادية في العصر الحالي. لأنه مثلا كنتكلم على التغير المناخي كمتغير اقتصادي لا بيئي فقط، لأنه يعني التغيرات المناخية كتبنا غير تغيرات بيئية، لكن من كنجيو على أرض الواقع هي تغيرات اقتصادية محضة. فعلى سبيل المثال مشاكل الكوارث الطبيعية اللي كيكون عندك زلزال الحوت اللي كان في سبتمبر 2023 كان ضرب قاسي للمملكة المغربية ومكلف جدا، لأنه يعني خلف خسائر على المستوى الضحايا وأضرار على المستوى القدرات بمليارات على المستوى الخسائر المادية، يعني في عدد نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي لأنها مشات غير في هذا الجانب. وهذا الشيء هذا الحديث أنه كشف لنا واحد المشكل في البنية العمرانية، ماشي غير في البنية العمرانية، ولكن عندنا مشكل حتى في منظومة التأمين والتعويض والاستجابة المؤسساتية لهذه الكوارث، لأنه يعني كيف نقول أسرع، كل ما كانت أسرع كل ما تجنبنا خسائر أكثر، كل ما تجنبنا مشاكل أكثر سواء بالنسبة على المستوى البشري أو على المستوى الاقتصادي. فعندنا خلال التوقعات الأخيرة، هذه التوقعات اللي تتم على بإطار معالجة البيانات وتحليل البيانات والتنبؤ بالتوقعات المناخية، فالمملكة المغربية كتعاني من تراجع في معدل التوقعات، يعني بقدر توصل حتى 20% بالنسبة لحلول 2050، وارتفاع كذلك من درجة الحرارة. فهذا يعني واحد الضغط سيكون متصاعد على المستوى الموارد المائية، الموارد الطبيعية، والإنتاج الفلاحي الزراعي اللي كيتعتبر قطاع مهم جدا وقطاع أساسي في المملكة المغربية، والتي تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة. أما بالنسبة للجانب الأمن السيبراني فهو أصبح اليوم ضرورة باش أنك تحافظ على الاستقرار الاقتصادي ولا ترفع من المستوى الاقتصادي ديالك. فالخسائر العالمية مؤخرا الناجمة على الهجمات مثلا الإلكترونية تتقدر بمليارات دولارات سنويا، يعني فوق وسط التقديرات تم إجراءها مؤخرا. فهذا الرقم كيرتفع، خصوصا لأنه ممكن نقولوا يعني رقمنا غادا بشكل كبير، يعني بشكل سريع، والمغرب المملكة المغربية تدل التوسع الرقمي ديالها والمتسارع والتطور ديالها كمركز مالي وخدماتي إقليمي قاري. فكنقدر أن نقوله أنها أصبحت هدفا محتملا وكبيرا للهجمات السيبرانية الموجهة، خاصة اللي كتكون موجهة لمنظومة المدفوعات الوطنية البيانات الحكومية، لهدف كافيل بأنه يحدث أضرار وكتفوق قيمة القروض أكملها. فالرابط المنطقي بين هذه الملفين فهم بجوجهم يشتركوا في خصائص، لأنه بجوجهم ما كتوقعش التوقيت ديالهم، يعني كيجيو بقدر نقول أنهم بتوقيت غير متوقع، والأثر الاقتصادي ديالهم كبير بزاف، والضريبة ديالهم ما كتطالش فقط غير الدولة أو القطاع العام، ولكن حتى القطاع الخاص بشكل كبير، والقطاع الاجتماعي أو الجانب الأسر في آن مهاقل. فتخطيط المالي المؤسسي لمواجهة ديال هذه هاد المخاطر فكيكون كيجي في واحد ضمن واحد الاطار اللي كيبين النضج الاستراتيجي الحقيقي في اطار الاداره في المخاطر الوطنيه.
1: نعم. طيب السؤال أيضا أستاذ الوافي هو

0: هو جملة أو مجموعة من الأصول التنافسية اللي كتخلي تجعل هذا الطموح واقع، ماشي غير مجرد أنه شعار. فالموقع الاستثنائي ديالو أنه قريب من القارة الأوروبية اللي معروفة بالإدارة الحكيمة، سواء المشاكل المناخية أو المشاكل أو الإدارة التحول الرقمي، لأنه أصبح نقدر نقول أن القارة الأوروبية أصبحت قارة رقمية. فكذلك الارتباط ديالو بشبكة اتفاقيات التجارة سواء مع الاتحاد الأوروبي، القارتين الأمريكيتين خصوصا أمريكا الشمالية ودول عربية، وكذلك القارة الآسيوية المتمثلة في الحليف الاقتصادي الأخير للمملكة المغربية اللي هو الصين. فكذلك عندنا رأس المال البشري، فالمملكة المغربية كتوفر على كفاءات بشرية قادرة أنها تشغل وتطور هذه الاستراتيجية وتطور هذه المشاريع وتم استغلال ديال هذاك الاستثمار كما يجب، فضلا عن المجتمع وعن وجود عدة شركات التكنولوجيا عالمية على مستوى المملكة المغربية. ومؤخرا كما شفنا على مستوى إقليم نواصل إحداث أكبر مركز للبيانات على المستوى الإفريقي بحوالي 600 ديال 1.6 مليار درهم. هذا من الأشياء اللي كتبين لنا أن المملكة المغربية هي كما نقولوا منصة إقليمية للابتكار والذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة للتمويل هذا هو كرافعة للتحول، لأنه 50 مليار ديال مليون دولار، هي 250 مليون دولار مخصصة فقط للانتقال الرقمي والتحول الرقمي. فإذا لا إذا إذا تم توجيه ديالها بذكاء فيمكن أنها تكون رافعة، يعني أو بمعنى أنها تكون محفز لاستقطاب الاستثمارات خاصة، يعني كتفوق القيمة ديالها بثلاثة إلى خمسة. يعني مثلا احنا التمويل ديال 50 قدر يجيب لك استثمارات في السنوات الأولى تقدر توصل حتى 750 مليون ديال الدولار. فالبنية التحتية كذلك هذا التمويل قدر يرفع لك من البنيه، يطور لك من البنيه التحتيه الرقميه الحكوميه، وكذلك يرفع لك من الحفاظه السياديه للخدمات الرقميه كذلك. فهذو اشياء كامله غادي تتخذ على الاعتبار. وعلى المستوى الافريقي فالمملكه المغربيه كاين عندنا الجانب اللي هو رواندا، اللي بتمويل اقل قدرت انها توظف التحول الرقمي، وقدرت انها توظف هذا الاستثمار وطورت من القطاع التكنولوجيا الخاص بها، ورغم ان الامكانيات ديالها اقل بكثير من المملكه المغربيه.
1: بما انك تحدثت عن الامكانات استاذ الوافي، وكسؤال اخير اليوم، ما هي مؤشرات النجاح التي ينبغي مراقبتها خلال السنوات المقبله للتاكد من ان هذه التمويلات تحولت الى نمو اقتصادي، الى فرص شغل، وبالتالي تحسن ايضا في جوده الخدمات، وليس مجرد يعني انفاق مالي ان صح التعبير؟
0: بالنسبه للسؤال استاذ عثمان، مؤشرات النجاح كتختلف، لانه الانفاق المالي وحده ما كاينش انا النجاح، لانه يعني رغم انه يكون رقم كبير ما كاينش انه راه نجاح 100%، لان التاريخ رجعنا للهيستوريك ولا رجعنا للتاريخ فنلقاو انه في بزاف ديال التمويلات الدوليه اللي ضخمه مشات في غير ما اريد لها، يعني في الشيء اللي كان مخطط له ما مشاتش التمويلات كما ينبغي لها ووفق الخريطه اللي كانت مرسوم ديالها. فهذا الشيء كان لو كان نقدر نقيسه بالنسبة لهذا التمويل أو لهذا النوع من الاستثمارات، عندنا مؤشرات خاصة نحضر بها الاعتبار اللي غادي تقرر بين النجاعة والنجاح ديال هذا التمويل. أولا عندنا مؤشرات التحول الرقمي، عندنا خاصة نأخذ أن هذا الاستراتيجي من هنا 2030 خاصة أنك تكون عندك نسبة الخدمات الرقمية العمومية الإدارية خاصة تكون واصلة مثلا أكثر من 80%. والحمد لله احنا بالنسبة للأرقام الحالية يعني قبل من هالتمويل فكان رقم جد قدر نقوله جد جيد جيد جدا. فاليوم كان اللي وصلنا اكثر من 80% من الخدمات الرقميه العموميه، نقدر نقول عندنا واحد النسبه ديال النجاح. كذلك المتوسط انجاز الاجراءات الاداريه يعني قلصناها، لان كان انا مثلا الانشاء ديال المقاولات اللي كان كيتجاوز مثلا اسبوعين او 3 اسابيع الى شهر، الا قلصنا هذاك العدد الى ايام ولا اقل الى ساعات، فهذا راه كيعطينا انه يقدر لنا على النجاح.

0: كذلك نسبة المقاولات الصغيرة المرقمنة، نسبة الرقمنة في المقاولات الكبرى أو المتوسطة، لأنه الناتج الوطني كتعتبر أنه 90% هما عبارة عن مقاولات صغيرة إلى المقاولات المتوسطة. كذلك نسبة المستخدمين لهذا المحفظة الرقمية الجديدة، خاصة أننا نتكلم أنه عندنا 40 مليون مغربي، يعني خاص تكون عندك نسبة كبيرة من المجتمع المغربي قادر على أن يستعمل هذه كل الوسائل الرقمية ولا هذه كل الخدمات الرقمية والوصول إليها. كذلك تأهيل الكفاءات الوطنية والشباب على العمل في هذا المجال. أما بالنسبة لمؤشرات التمويل المناخي والاستيطاني، فنقدر نقول لك نسبة خاص يكون عندنا نسبة الأسر اللي مشمولة بهذاك التأمين ضد الكوارث الطبيعية، زمن الاستجابة لكارثة طبيعية معينة خاص يكون بشكل سريع. كذلك المشاكل المناخية، النسبة الانخفاض خاص يكون عندنا انخفاض نسبة الهجمات الاستيطانية الناجحة. يعني هادو من المؤشرات اللي كتعطي دليل على النجاح بالنسبة للأمن الاستيطاني، وكذلك حجم الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية المستدامة. إذا كان عندنا رقم كبير، فهذا من أكثر المؤشرات اللي كيبين لنا أنه هذه الاستراتيجية هي نقدر نقولوا ناجحة، والتمويل هو كان ناجح.
1: واضح.
0: بالإضافة إلى مؤشرات اجتماعية وكذلك اقتصادية أخرى.
1: أشكرك جزيلا أستاذ عبد الصمد الوافي، مستشار في استراتيجيات ومشاريع التحول الرقمي، على هذه المداخلة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
0: شكرا أستاذ، معنا استضافة وللآخر.
2: بالمبسط.
1: بالمبسط إذن قوة الاقتصادات تقاس بحجم المصانع، بالثروات الطبيعية، ولكن أيضا بقدرتها على إنتاج المعرفة واستثمار البيانات وتطوير التكنولوجيا وإدارة المخاطر. لذلك أصبح الاقتصاد الرقمي أحد أبرز محركات النمو في العالم. تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أنه يساهم اليوم بما يقارب 15% من الناتج الإجمالي العالمي، بينما ينمو بوتيرة تفوق الاقتصاد التقليدي مدفوعا بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. وتؤكد الدراسات أيضا أن كل استثمار في البنية التحتية الرقمية والاتصال والخدمات الإلكترونية ينعكس على تحسين الإنتاجية وتسهيل ممارسة الأعمال وخلق فرص الشغل وتعزيز جاذبية الدول للاستثمار. في المقابل، أصبحت الهجمات السيبرانية وتعطل الأنظمة الرقمية والتغيرات المناخية من أبرز المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصادات، ما جعل الأمن السيبراني والصمود المناخي جزءا أساسيا كذلك من مفهوم الأمن الاقتصادي. لذلك تتجه الحكومات والمؤسسات الدولية اليوم إلى توجيه استثمارات متزايدة نحو التحول الرقمي باعتباره رافعة للتنمية المستدامة وأداة لتعزيز التنافسية وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة أزمات المستقبل. من هذا المنطلق يأتي هذا التمويل الجديد الموجه للمغرب ليعكس توجها عالميا يرى في الرقمنة والاستدامة استثمارا في النمو وليس مجرد تحديث للخدمات أو البنية الإدارية. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.

0: لبنان وسوريا لا يستطيعان مغادرة الجغرافيا. ما يبدأ بتكليف سياسي للشرع بملف حزب الله قد ينتهي بحرب واقتتال، وما يبدو فرصة لدور إقليمي من واشنطن قد يكون أشبه بفخ. فهل يسقط الشرع في هذا الفخ؟ تابعونا
1: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
2: Radio show exclusively on Medi One.

0: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديان.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يصل أحد إلى فهم حقيقته إلا بارئه سبحانه وتعالى، فكل ما يمكن أن يتكلم فيه عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إنما هو حقيقة لا يصل إليها إلا من ذاقوا بعض أسرار حقائقه. قال الإمام البوصيري في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه.

مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوازيه مقام، بل لا يتصور مخلوق مقامه، عليه أفضل الصلاة والسلام، لسموه وخروجه عن منطق الإدراك البشري، وما هي إلا إشارات ورموز درج أهل الله والعارفون رضي الله عنهم على إفشاء بعض أسرارها، إذ عجزت العبارة أن توفيها حقها، فكانت الإشارات الذوقية منهم رضي الله عنهم حسب مبلغهم من الإدراك الذوقي قد يتفاوتون في ذلك، فذوق هذا ليس ذوق ذاك، وحسب مقاماتهم العرفانية عند الله عز وجل.

يذكر الشيخ الأكبر رضي الله عنه في كتابه فصوص الحكم أن كل نبي يستمد من اسم إلهي خاص، وهؤلاء الأنبياء كذلك، إلا سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، أو الحقيقة المحمدية التي تستمد من جميع الأسماء، لأنه عليه الصلاة والسلام تحت حيطة الاسم الجامعي

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عين المعنى المجموع الذي إليه تصل العناية العلمية والعملية، ومع كل محمود محترم يشار إليه فهو الذي أحاط بها، وجميع ما تفرق في الأنبياء اجتمع به وله ولأمته وفي ملته صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول العارف الإمام الحرالي رضي الله عنه: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم ما مضى، وخاتم ما هو كائن، وخاتم ما يكون أمدا وأبدا. وكما هو خاتم كل رتبة، كذلك ما اشتمل عليه إحاطة ذاته خاتم ذلك المعنى. فقلبه خاتم القلوب، ونفسه خاتم الأنفس، وجسمه الطاهر خاتم الأبدان. ولذلك بدأ ظهور الختم بين كتفيه إشعارا بما أودعه الله في كلية إحاطة أمره في حكمته وعلمه. وكتابه ومعرفته ومناجاته ورؤيته وشهوده ووجوده إلى سره الذي لا يقال، فهو وما نسب إليه ورجع إليه بوجه ما خاتم صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام في يوم جديد صباح السبت، من خلاله نقدم لكم صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. مرحبا بكم في هذه الفترة الإخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات مميزة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا.

0: وشبكة مراسلين حول العالم، أنتم على موعد مع قصة اليوم. ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت، وتوقعات تقدم لنا توقيع خاص، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار ليومه السبت. عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتعرف وإياكم مستمعين الكرام عند طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل اللي في شرق الناظور وما بين طنجة وبنقرير، بحال حتى في السواحل اللي في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم ولا غالب فيه الصفة مع الشمس، ويمكن تطيح شي رعدة مشتية في الأطلس المتوسط. الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في دكالة والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السول الغربية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في جل المناطق، ما عدا في تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 40%. الحرارة وسط النهار مازال بحال ديال البارح تقريبا، ما بين 24-31 درجة في الدكالة، ما بين 24-41 درجة في واد الذهب، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس، ما بين 27-31 درجة في ناحية الريف، ما بين 28-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-34 درجة في ناحية سوس، 30 درجة في الشوية، ما بين 30-34 درجة في الساقية الحمراء، 31-32 درجة في الغرب، ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، 32-33 درجة في ناحية سايس، ما بين 32-37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 35-37 درجة في ناحية تادلة، ما بين 36-42 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعا. وبهذا الطقس لإخوان اللي عندهم شي شجر ديال الفواكه ولا النخل ديال التمر خاصهم يردوا بالهم مع تكاثر الفيران اللي تيمكن يطلعوا مع الشجرة ولا مع النخلة ويأكلوا الغلة ولا التمر اللي سايرين غلاضوا ويكملوا التكوين ديالهم. وهذا الشيء راه بدا بعدا يبان ويتفاحش في بعض المناطق بحال ناحية بودنيب مثلا في النخل ديال التمر، وهذا علاش الاحتياط منهم لازم منه بكل الوسائل، بالخصوص الفخاخ ولا الفوسيات فاش يمكن يطيحوا ويحلوا ولا يموتوا بالدواء، ولا كذلك بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: موجز الأنباء. نستهل موجز الخامسة بأخبار الشرق الأوسط، حيث وقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين في إطار يرسخ السلام الدائم ويعزز الأمن والاستقرار. في تصريحات تزامنت مع توقيع الاتفاق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل لن تنسحب ولن تسحب قوتها من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وأضاف أن الجيش اللبناني سيتولى السيطرة على منطقتين تجريبيتين، إحداهما خارج المنطقة الأمنية والأخرى شمال نهر الليطاني. ومن بين النقاط الرئيسية للاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان تم تشكيل مجموعة تنسيق عسكري من جانب الحكومة بمشاركة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق. أعلنت القيادة المركزية والأمريكية تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيرك القريبة من مضيق هرمز، وقالت إن ذلك جاء ردا على استهداف الحرس الثوري الإيرانية سفينة تجارية الأربعاء الماضي. وفق القيادة المركزية الأمريكية استهدفت هذه الضربات مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات ومواقع رادار ساحلية. في المقابل أعلن الحرس الثوري تصديه لهذه الهجمات التي قال إنها طالت برجي مراقبة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه

0: سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. علاقة بالقارة الأوروبية، تمتد موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح أوروبا منذ مطلع الأسبوع نحو شرق القارة، ما أدى إلى إلغاء فعاليات مع تجاوز الحرارة حاجز 35 درجة في مناطق إقامة 150 مليون ساكن وسط حالة من الضغط الهائل على المستشفيات. في السياق المناخي، دائما تم أمس بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورات الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. أعلنت أمس بوركينا فاسو رسميا قطع علاقتها الدبلوماسية مع فرنسا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن القرار جاء عقب تقييم معمق للوضع الراهن للعلاقة بين البلدين، إذ تبين وفق المسؤول البوركينابي أن الشروط الأساسية اللازمة لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وصون السيادة الوطنية لم تعد متوفرة. نختم هذا الموجز بأخبار المونديال. ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لكأس العالم، وصل المنتخب الفرنسي تألقه بعد فوز كبير على النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليؤكد صدارته للمجموعة التاسعة وتأهله إلى الدور المقبل بثقة كبيرة. بالمقابل أو في المباراة الثانية عن نفس المجموعة، أمطر المنتخب السنغالي شباك العراق بخمسة أهداف دون رد. في المجموعة الثامنة، حسم المنتخب الإسباني مواجهته أمام الأوروغواي بهدف دون مقابل ليضمن صدارة مجموعته ويواصل عروضه القوية في البطولة. أما اللقاء الأخير فقد انتهى بالتعادل السلبي بين الرأس الأخضر والسعودية، في نتيجة أبقت باب الحسابات مفتوحا قبل استكمال بقية مباريات الجولة. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل قصير بعده نعود لكم مستمعينا الكرام.
1: للتخفيف من تداعيات
2: مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا، إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية
5: مسؤولية الجيش السوري.
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
0: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، ونسعد كي نكون معكم عبر المباشر وإياكم إلى قصة اليوم. شاهد تألق بيلي في مونديال 58-900 وعايش هدف مارادونا التاريخي في نسخة 86، وكان شاهدا على تتويج ميسي بكأس العالم في قطر في العام 2022. واليوم وفي 91 من عمره يعيش أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني ريكي ماركيز تفاصيل مشاركته 18 في نهائيات كأس العالم، وذلك في مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. ماكايا نال في مونديال قطر جائزة أكثر الصحفيين تغطية لكأس العالم، واختصر سر مسيرته الاستثنائية في التعلم المستمر والإنصات إلى الناس والاستفادة من تجاربهم. قصة هذه الأسطورة يرويها الزميل إبراهيم الغربي.
6: عن عمر يناهز 91 عاما يشارك ريكي ماكايا ماركيز أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمرة 18 في نهائيات كأس العالم، العرس الكروي العالمي الكبير. كان ماكايا في 23 من عمره عندما أرسلته إذاعة بلغرانو في بوينس آيرس، وهي إحدى المحطات الأكثر شعبية في الأرجنتين في منتصف القرن العشرين، كجزء من طاقم صغير لتغطية كأس العالم في السويد. ومنذ ذاك لم يتراجع إصراره، فشهد بيلي يتألق في نهائيات كأس العالم 1958، وأعجب بهدف القرن لمارادونا عام 1986، ورأى تكريس ميسي في العام 2022. في نهائيات كأس العالم 1958 بالسويد، يتذكر مغامرات مكتوبة

0: أوقية حيث قام برحلات على متن طائرات من طراز DC-7 التي كانت تضطر للهبوط والإقلاع مرارا للتزود بالوقود. وامتدت الرحلة بالقطار والعبارة عبر السنغال وإيطاليا والدنمارك للوصول إلى السويد. عن بيلي الذي قاد البرازيل إلى تتويجها العالمي الأول وهو في 17 من عمره، قال إنه لاعب يتمتع بقدرات بدنية عالية بالإضافة إلى المهارات الفنية والذكاء في معرفة كيفية اللعب في الوقت نفسه جماعيا وفرديا في خدمة المجموعة. بالنسبة للأسطورة مارادونا، لا يحب ماريكي ماكايا ماركيس أن يستحضر عبارة يد الله وهو الهدف الذي سجله بيده في مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، وفي المقابل لا يزال يتعجب من الهدف الآخر، هدف القرن، لتخطى خلاله مارادونا 6 لاعبين إنجليز، وهو ما وضع كرة القدم الأرجنتينية في دائرة الضوء. ويؤكد أنه يجب توخي الحذر الشديد عند تحديد من هو الأفضل أو ليس الأفضل من بين اللاعبين الذين تابعهم على مر العقود. وأقر في الماضي بميله إلى الكرة الشاملة لمنتخب هولندا ونجمه يوهان كرويف عام 1974، ونقطة ضعفه ألفريدو دي ستيفانو 1926-2014، هذا الأرجنتيني العبقري في صفوف ريال مدريد والذي حصل لاحقا على الجنسية الإسبانية ولم يلعب قط في نهائيات كأس العالم. بعدما تمت الموافقة أخيرا على ارتدائه قميص إسبانيا، لم يتأهل المنتخب الإسباني إلى مونديال 1958، ويعتبر أنه كان الأفضل مقارنة بمن قاس نفسه عليه. من الواقع أن كرة القدم تغيرت خلال 68 عاما من نهائيات كأس العالم، ويقول ماكايا تغيرت في قيمة النتائج وفي الطريقة التي يتم بها تقييمها، لم تعد هذه مجرد لعبة، هناك دائما شيء مهم في اللعب وتداعيات لا علاقة مباشرة بالمكاسب المالية المرتبطة بالنجاح. وعن أسلوب اللعب نفسه يقول إنه يتحرك للأمام، إنه يتقدم للأمام، ولكن حتى لو بدأ الأمر متناقضا فإن تطوره يبطئ بعض الأشياء. وعلى سبيل المثال يوضح أن اللاعبين باتوا أكثر استعدادا ويتمتعون بقدرة تحمل وقوة أكبر، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تقنيتهم أفضل. حصل المخضرم على جائزة الصحفي الأكثر مشاركة في كأس العالم عام 2022 في مونديال قطر. بات يمضي فترات أقل على الهواء، لكن هذا المعلق المخضرم يحضر مرة جديدة للعمل في محطة إذاعية وقناة تلفزيونية في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دون أن يشكك رغم سنه في أن مكانه هو في كأس العالم، وقال: كما لو كان لدي التزام للقيام بذلك. يمكن تعريف ذلك على أنه اتاحت الفرصة لكي أكون نشطاً. لا أعرف كم من الوقت سيستمر ذلك، ولكن على أي حال ما لدي في متناول اليد سأحاول الاستفادة منه.
1: واصلوا معكم مستمعين الكرام على إيقاع هذا التعليق الأرجنتيني، وإياكم إلى ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من بيروت. خلفت حروب الاستناد أو الإسناد دمارا واسعا في جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى بعد انخراط حزب الله في المواجهة دعما لحركة حماس وما تلاها من تطورات إقليمية، ولم تقتصر تداعيات الحرب على الخسائر البشرية والمادية، بل امتدت إلى المواقع الأثرية التي تختزن تاريخا يمتد لآلاف السنين. في فقرة ميديا روبورتاج لهذا اليوم نرصد مع مراسلنا في بيروت خالدون زين الدين ما أصاب آثار مدينة سور جنوب البلاد من أضرار نتيجة شظايا الحرب.
2: مدينة سور الجنوبية اللبنانية كتبت على حجارتها فصولاً من حضارات الفينيقيين والرومان والعرب، مدينة كانت شاهدة على ولادة الأساطير هي اليوم شاهدة على جراح جديدة. في جنوب لبنان تقف مدينة سور المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو أمام اختبار قاس فرضته الحرب. الغارات التي طالت المدينة خلال الأشهر الماضية لم تقتصر آثارها على الأبنية السكنية والطرقات، بل امتدت إلى جوار المواقع الأثرية المختزنة

0: ذاكرة الإنسانية، ركام وشظايا طالوا أجزاء من المعالم التاريخية، فيما وصفه مسؤولون بأنه من أشد الأضرار التي تعرض لها الموقع خلال فترة الحرب.
1: طبعاً في عنا تأثير على الموقع، على الانترانس، على الموزايك، وفي عنا بالمكاتب الإدارية، وفي عنا كمان الكابيتال تعيت العمود واقعة، وفي كمان كذا شغلة. بس نحن هلأ بدنا نعمل هيدا تقرير، يعني هلأ نحن بنسمي هيدا Rapid Risk Assessment.
0: ليندا حكيم، مهندسة وعالمة أثار.
1: هلأ أهم شيء مرحلة التوثيق، وطبعا مرحلة الحماية الدولية اللي هي نعرف بالدمار اللي صار والتأثير.
0: بين الأعمدة الرومانية والفسيفساء العتيقة تراكمت الحجارة المتناثرة. هنا لا تتضرر الحجارة فحسب، بل تتعرض الذاكرة الجماعية للخطر، لأن كل حجر في سور يحمل قصة عمرها قرون طويلة.
2: خلال كل الفترة الأخيرة كان عندي حشرية أعرف إجي لهون بالذات، لأنه عرفت أنه انضرب هالشارع.
0: رسان سلامي، وزير الثقافة اللبناني.
2: هاي المدينة مدينة ثرية جدا بالأثار، لذلك كل بناء مهدم من بعد شيلة الردميات يجب أن نتأكد أنه ما في أثار، لأنه هاي أبنية يعني بنيت بالخمسينات والستينات.
0: كيف يمكن إعادة الترميم؟
2: قد ما بنقدر عم نشتغل. يعني بالنسبة للأثار عندنا صورة توثيقية عنا كيف كانت على المزبوط. بالنسبة للأبنية التراثية أصعب، لأنه بنكون عم نشتغل بملك خاص، لكن المواقع الأثرية بنحترمها ونشتغل فيها، وبلشنا نشتغل فيها ننظف ونحدد الخسائر.
0: مدينة صور ليست مجرد موقع أثري، إنها إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، ومهد للحضارة الفينيقية التي انطلقت منها السفن والتجارة والأبجدية نحو ضفاف المتوسط. لهذا السبب حذرت جهات ثقافية ودولية من أن أي ضرر يصيب هذه المعالم يتجاوز حدود لبنان ليطال جزءاً من التراث الإنساني المشترك.
3: صور هي ملك التراث العالمي، ملك الحضارة البشرية، وبعتقد لازم يكون في اهتمام من قبل كتير من شركاء وأصدقاء لبنان، مثل ما رفعنا الصوت وقت الاعتداءات كانت عم بتصير لننقذ ما يمكن إنقاذه ولحماية صور وغير صور. لازم يكون في إقبال وإرادة لإعادة ترميم ما دمرته الحرب الإسرائيلية على صور.
0: عيناي عز الدين، نائبة في البرلمان اللبناني.
3: من المهم أنه نطالب بحقنا ونوثقه ونقول أنه إسرائيل اعتدت علينا وأن تقاضى دوليا.
0: مع استمرار التوترات العسكرية تتصاعد الدعوات حماية المواقع التاريخية والثقافية من دائرة الصراع، حفاظاً على إرث لا يمكن تعويضه إذا فقد. من مدينة صور حيث يلتقي البحر بالتاريخ، يبقى السؤال معلقاً بين الأعمدة القديمة: كم من حروب يستطيع الحجر أن يتحمل قبل أن يفقد ذاكرته؟ خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
5: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى نقاش الحصاد. تشهد الساحة التونسية تصاعدا في الجدل بعد صدور أحكام قضائية طالت عددا من الشخصيات المعارضة، في وقت تتباين فيه القراءات بين من يعتبرها تطبيقا للقانون ومحاسبة على أفعال منسوبة للمتابعين، ومن يرى فيها تضييقا على التعددية السياسية والحرية العامة. وبين الموقفين نطرح السؤال في نقاش الحصاد حول مستقبل التجربة السياسية في تونس وحدود العلاقة بين السلطة والمعارضة والقضاء. الموضوع محور نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه رفقة زميل محمد بن عبو وضيوفه.
6: للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كلا من الدكتورة سهام بادية، الوزيرة التونسية السابقة والناشطة الحقوقية والسياسية من باريس. مرحبا بك أستاذة سهام.
7: أهلا وسهلا.
6: شكرا لك. وأيضا من باريس يحضر معنا الأستاذ محمود حسن، أستاذ القانون والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ محمود.
8: شكرا، أهلا وسهلا.
6: شكرا لك. أبدأ معك أستاذة السهام، سؤال مباشر: هل أصبحت الأحكام المتتالية ضد المعارضين عنوانا لمرحلة جديدة في تونس، وعنوانها أيضا تضييق هامش الاختلاف السياسي؟ وكيف يمكن يعني فهم كثافة المتابعات والأحكام في فترة زمنية متقاربة؟
7: يعني الأكيد الأمر يعني يدعو إلى أن نتوقف ونحلل ما يجري.

ليس هناك أي مشكل في المحاسبة أو في أن يمثل أمام القضاء كل من تتعلق به قضايا أو كل من أجرم.

يعني المحامون كانوا في إضراب يعني منذ مدة وجيزة، نظرا لأنهم لم يعودوا قادرين على أن يمارسوا مهنتهم بكل حرية وبدون مضايقات. في أكثر من مناسبة يغيب المتهم عن المحكمة ويريد له أن تكون المحاكمة عن بعد دون أن تتوفر شروط المحاكمة العادلة. ثم أنه كل من تتعلق بهم قضايا اليوم هم ناس معروفون بأنهم نشطاء سياسيين، حقوقيين، صحفيين، معارضين لقيس سعيد. يعني هذه العدالة الانتقائية أصبحت عدالة انتقامية من الخصوم السياسيين. ليس هذا فقط، بل إن الأحكام التي تعلقت بهم يعني أحكام مشطة، أحكام في بعض الأحيان مؤبد 20 سنة و30 سنة أو يزيد، أحكام سجن على مثلا شيخ ثمانيني يعني السيد رشد الغنوشي أو السيد نجيب الشاب.

0: تكاد تكون يومية. التأثيرات يعني الأخيرة وقع محاكمة سهام بن سدرين التي كانت على رأس يعني الهيئة الحقيقة والكرامة، بالأمس سعدية مصباح اللي كانت على رأس جمعية يعني تعنى بالهجرة والمهاجرين ومشاكلهم خاصة من يعني جنوب صحراء أفريقيا. فبالتالي أصبح اليوم مستهدم السياسي، الإعلامي، الناشط في المجتمع المدني، المحامي، يعني كل الفئات مهما كان توجهها السياسي ومهما كانت الإيديولوجيا، التهمة الأساسية والرئاسية هي أن تكون معارض لقيس سعيد فنرمي بك في السجن، ثم نبحث لك عن تهمة فيما بعد بما أنه قضاء يعني وظيفي يأتمر بأمر يعني كما قلنا السلطة الرئاسية والتنفيذية للأسف.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ محمود. أستاذ سهام أثرت نقطة جد مهمة وهو ما يسمى بالقضاء الوظيفي وليس قضاء السلطة، وهو قضاء ربما يأتمر بأوامر الجهة السياسية التي تدير البلاد. إلى أي حد أستاذ محمود يمكن الفصل بين القضاء والسياسة في القضاء في القضايا التي يكون أطرافها شخصيات سياسية بارزة؟ عندما مثلا تحاكم قيادات معارضة، هل يبقى الأمر شأنا قضائيا محضا أم يتحول بالضرورة إلى قضية سياسية بامتياز في تونس بالضبط؟
2: هو في أي مجتمع ينشد الانتقال الديمقراطي فالقضاء لما يقع اللجوء إليه يقع اللجوء إليه بوصفه سلطة، وبوصفه سلطة مستقلة.
1: نعم.
2: ثم دون شخصنة الحالات التي تعرض على القضاء، معنى هذا أن القضاء يطلب منه تطبيق القانون باستقلالية بحياد، وتعطى له الآليات التي تمكنه من القيام بوظيفته هذه، وهذه الآليات التي تمكنه من أداء دوره تكون قبل كل شيء هيكلية، أي حتى هيكليا يجب أن القضاء يخضع لمجلس أعلى للقضاء يكون مستقلا وتوفر له الاستقلالية، ويكون كذلك القضاء النيابة العامة أيضا ليست تحت سلطة وزير وزارة العدل حتى يقع فصل، يعني الجهاز التنفيذي عن الجهاز القضائي، أي كل هذا وعدة معايير أخرى. أي أن نقول أن لما نتكلم على استقلالية للقضاء يجب أن نوفر له قبل كل شيء ما هو هيكلي لإعطائه هذه الضمانات.
1: نعم أستاذ سهام، استمعت إلى مداخلة أستاذ محمود وربما كانت هي أكاديمية صرفة، نحن نتحدث عن في هذه الحلقة عن النموذج التونسي بالضبط، هل يمكن أن يؤدي غياب أصوات معارضة قوية في تونس إلى تأثير مباشر على التوازنات داخل الدولة والمجتمع، وما تأثير هذه التطورات على ثقة المواطن التونسي في مؤسسات بلاده خصوصا القضاء والعملية السياسية برمتها؟
0: الأكيد أنه

0: كانت متعثرة في البداية وشبتها العديد من المشاكل ومن الأخطاء، وغرق يعني السياسيون خاصة في المشاكل السياسية أكثر منهم في بحث على حلول اقتصادية وعلى تحسين الوضع الاجتماعي والمقدرة الشرائية وما كان يعني ينتظره المواطن بعد ثورة. ولكن هذا لا يعطي الحق في أن ننسف يعني كل الخطوات التي بدأنا في تأسيسها، وأن يصبح لدينا من جديد يعني استبداد وغلق كل مقرات الأحزاب ومنع أي نشاط مدني والتضييق على القضاء ومنع المحكمة الدستورية من أن تكون معناها أن تتأسس. يعني ذهبنا في تأسيس فعلا للاستبداد ولعزل وشل كل القوى الحية حتى لا تكون فاعلة ولا يكون لها دور. فبالنسبة للمعارضة جزء كبير منها في السجون، جزء آخر مطارد ملاحق يعني ويتعرض لضغوطات ولتضييق كبير، جزء آخر لاجئ سياسي يعني هاجر قصرا طلبا يعني للخلاص في العديد من الدول، ومن بقي يقع تخويفهم هو إذا كان يقول إذا كان رئيس حزب سياسي أو رئيس دولة سابق يقع يعني حكمه بأحكام تفوق 30 سنة سجن، فذلك المواطن البسيط.
1: نعم أستاذ محمود، كما استمعت الأستاذة سهام يعني ذهبت رأسا إلى المؤسسة الرئاسية، في نظركم أستاذي الكريم ما مستقبل العلاقة بين هذه المؤسسة والقوى المعارضة إذا استمر هذا المسار، وفي كما تعلمون في ضوء هذه التطورات هل تتجه تونس نحو نظام سياسي أكثر تركيزا للسلطة إن صح التعبير، أم أنها مش التعددية سيظل قائم؟
2: هو التعددية منصوص عليها في الدستور، حتى الدستور الذي جاري به العمل حاليا وأرسى نظاما رئاسيا، لكن بطبيعة الحال ما يحصل الآن يبعث على تساؤل، ويخشى منه أن يتحول أن يكون نظام سياسي ليس رئاسيا بل رئاسيويا، وبالتالي هذا الطابع تنتج عنه العديد من التساؤلات والعديد من الانشغال على مستقبل الانتقال الديمقراطي.
1: نعم.
2: على اعتبار بأن النظام الرئاسي يتطلب كذلك يعطي صلاحيات بطبيعة الحال إلى رئيس الدولة، وهذا مسألة طبيعية ويرص عليها الدستور، ولكن أيضا في نفس الوقت يتضمن أسس الحوار وأسس الإنصات، أسس الحوار الفعلي التمثيلي الذي يتم كذلك مع المنظمات الوطنية الممثلة، مع المنظمات المهنية أيضا الشريكة، مع المجتمع المدني الذي يجب أن تراعى تمثيليته وجهوده في بناء المجتمع الديمقراطي. إذن بطبيعة الحال من يدير الشأن العام من صلاحياته كذلك أن يراعي وجوبيات الإنصات والحوار المؤسساتي وتقبل الرأي الآخر وتقبل التعددية التي هي من شيم وطبيعة المجتمع الديمقراطي. إذن فلا يمكن لي أيضا انتقال ديمقراطي أن يتكرس بدون مؤسسات دستورية البلاد في حاجة إليها.
1: بالفعل أستاذي الكريم، بعد سنوات من هذا الانتقال هل تعيش تونس أزمة عابرة بين السلطة والمعارضة، أم أننا أمام إعادة تعريف كاملة لطبيعة النظام السياسي في البلاد؟ هذه الأسئلة وغيرها الإجابة عنها ستكون ربما في القادم من الأيام. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل إلى نهاية نقاش الحصاد، أشكر ضيفي الكريمين كل من الدكتورة سهام بادي الوزيرة التونسية السابقة والناشطة الحقوقية والسياسية كانت معنا من باريس، شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لك مع الاستضافة.
1: شكرا. وأيضا من باريس كان معنا الأستاذ محمود حسن أستاذ القانون والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.
2: شكرا سيدي، شكرا على الاستضافة.
3: أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس مشمس شرق خط طنجة القنيطرة والزازات وكذلك على السواحل الواقعة جنوب العيون مع أمطار على الأطلس المتوسط، درجة الحرارة 26 درجة مرتقبة بالرباط، الدار البيضاء

حمادة هلال عبر ميدي آن في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. إلى فقرة كتاب في دقيقتين. عبد الكريم غلاب، نار على علم، روائي مؤرخ صحفي وسياسي من الرعيل الأول، توفي في العام 2017 عن عمر يناهز

0: 97 عاما، وخلف للمكتبة العربية العديد من المؤلفات، من أشهرها دفن الماضي وسبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية، ومن أهم مؤلفاته في النقد الأدبي كتاب مع الأدب والأدباء الذي نطالعه اليوم مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
1: صدر هذا الكتاب عام 1974، وما زلنا إلى حينها ننافح عن مكانة الأدب المغربي في سياقه العربي العام. فنجد عبد الكريم غلاب يعترف بأن تطور الحياة الأدبية بالمغرب في آفاق الشعر والقصة والنقد في حاجة إلى تعريف. كثير من الإخوان العرب يسألون ما حظ المغرب من الأدب المتطور، وكثير من الأجانب يسألون والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا. وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى، ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم، ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج من أدب بعض الشعراء والقصصين حتى تكتمل الصورة التي رسمها في القسم الأول من الكتاب. وهكذا يكون القسم الثاني بعنوان في صحبة الشعراء والكتاب تكملة للقسم الأول، حيث حاول المؤلف أن يقدم نماذج من الأفكار الأدبية والنقدية التي أعرب عنها في فصول القسم الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: لكل من هو في الاستماع إلينا في صباح الأخبار، وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى فقرة ترند. أبرز العناوين مستمعينا الكرام قبل فقرة ترند ننطلق فيها: اتفاق إطاري تاريخي بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، وواشنطن ترعى منعطفا سياسيا جديدا في مسار التهدئة بين بيروت وتل أبيب. الاتفاق يفتح الباب لإعادة رسم قواعد الاشتباك وسط ترتيبات أمنية وعسكرية غير مسبوقة. ضربات أمريكية ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيرك، واشنطن ترد عسكريا على استهداف سفينة تجارية في مضيق هرمز. التصعيد يفتح جبهة جديدة في محيط الخليج بين واشنطن وطهران. موجة حر قياسية تضرب أوروبا وتشمل مرافق حيوية، درجة حرارة تعطل الحياة في عشرات المناطق، وأطباء يحذرون من ضغط غير مسبوق على المستشفيات الأوروبية. ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية وإلغاء اتفاقية تجارية، تصعيد اقتصادي جديد يستهدف سياسات الضرائب الرقمية الأوروبية. المغرب يطلق خارطة طريق لتعزيز الإنذار المبكر للمخاطر المناخية، مشروع وطني جديد لتقوية الاستجابة للكوارث الطبيعية، خطة مناخية بكلفة تقدر بملياري درهم. نذهب وإياكم

نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام اللحظة مباشرة إلى فقرتنا ترند. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا والعالم تفاعلا واسعا مع موجة الحر القياسية التي تضرب عددا من الدول الأوروبية بعدما تحولت درجات الحرارة المرتفعة إلى أحد أكثر المواضيع تداولا على مختلف المنصات الرقمية، وتناقل المستخدمون صورا ومقاطع فيديو توثق تأثيرات الحر الشديد على الحياة اليومية وسط تحذيرات رسمية من مخاطر صحية وبيئية متزايدة. وأثر إعلان السلطات الفرنسية إيقاف مفاعلين نوويين بشكل مؤقت لحماية الأنظمة البيئية في الأنهار نقاشا واسعا بين النشطاء، خصوصا في فرنسا، الذين اعتبروا الخطوة مؤشرا على حجم التأثيرات التي باتت تخلفها الظواهر المناخية المتطرفة. كما تفاعل آلاف المستخدمين مع دعوات المسؤولين في باريس إلى توخي الحذر، خاصة بالنسبة للفئات العمرية الأكثر عرضة للمخاطر الصحية. وعبر موقع فيسبوك كتب عدد من النشطاء تعليقات تعكس حجم القلق من الوضع المناخي الحالي، حيث قال أحدهم: ما يحدث في أوروبا لم يعد مجرد موجة حر عابرة، دليل واضح على أن التغير المناخي أصبح واقعا يوميا. فيما علق آخر: عندما تضطر دولة متقدمة إلى إيقاف مفاعلات نووية بسبب الحرارة، فهذا يعني أن العالم أمام تحديات بيئية غير مسبوقة. وذهب آخرون إلى المطالبة بتسريع السياسات البيئية والحد من الانبعاثات المسببة باحتباس الحراري. في إسبانيا تصدرت أخبار الوفيات المرتبطة بموجة الحر اهتمامات المتابعين، حيث تداول رواد المنصات أرقاما صادمة تشير إلى تسجيل أكثر من 212 وفاة حالات خلال أيام القليلة الماضية. كما تشرت منشورات تدعو إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتكيف مع التغيرات المناخية في وقت اعتبر فيه كثيرون أن ما يحدث يمثل جرس إنذار جديد بشأن مستقبل المناخ في القارة الأوروبية.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديا تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.

قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار مستمعينا الكرام، أحول الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس مشمس شرق خط طنجة القنيطرة والزازات وكذلك على السواحل الواقعة جنوب العيون مع أمطار على الأطلس المتوسط. درجة الحرارة 26 درجة مرتقبة بالرباط، الدار البيضاء، السويرة 27 درجة، في طنجة، السافي

0: 29 درجة بأكادير، 30 درجة مرتقبة بالعيون، 31 بالنظور، 33 بفاس وجدة، 36 بمراكش بني ملال، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء مشمسة في ولاية الشمال والثلث الجنوبي الشرقي من البلاد وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بوهران، 28 درجة بالجزائر العاصمة، 29 ببجاية، 32 بعنابة، 37 بقسنطينة، 41 ببسكرة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس طقس مشمس على كامل أنحاء البلاد وخلال فترة ما بعد الظهيرة. درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بالمنستير، 31 درجة بجربة، 32 درجة مرتقبة بإسفاقس، 33 درجة بأتبرقة، 34 بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، و40 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. تمام السادسة بميديا، أخبار المنطقة المغربية والعالم في عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، اتفاق يظل رهينا بتطورات الساحة الإقليمية التي عادت إلى الاستهداف والاستهداف المتبادل. رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، السياحة المغربية تواصل ديناميتها على مشارف الموسم الصيفي في مؤشر على صمود القطاع واستمراره على منحنى النمو. في ليبيا منع تصدير العديد من المواد الفلاحية حفاظا على استقرار الأسعار الداخلية يربك قطاع إنتاج الثمور. الورقة الرياضية السادسة نخصصها لحصيلة مواجهات مساء الجمعة وصباح السبت من منافسات كأس العالم. منتخب الرأس الأخضر يحقق إنجازا تاريخيا بالصعود إلى الدور الموالي. أهلا بكم، نستهل النشرة من الشرق الأوسط. ملف لبنان في الواجهة، إسرائيل ولبنان وقعت أمس برعاية الولايات المتحدة في واشنطن اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الطرفين. اتفاق قال عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يمهد لسلام دائم بين البلدين. من جهتها قالت سفيرة لبنان في واشنطن إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي وتأمين وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم. بدوره قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن الاتفاق يضع كلا من إيران وحزب الله خارج الصورة، مشددا على أن الطريق إلى السلام بين إسرائيل ولبنان بات مفتوحا. ردود الفعل المسجلة في لبنان تفاعلا مع هذا الإعلان يرصدها ربورتاج مراسلنا من بيروت خالد زين الدين.
2: وفي اليوم الرابع من المفاوضات المباشرة في جولة خامسة، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا بحضور وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. رئيس الوزراء الإسرائيلي وصفه بالإنجاز الكبير لإسرائيل، ورأت فيه السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض أول خطوة على طريق استعادة سيادة لبنان. ندى معوض وصفت هذا الاجتماع بأنه كان طويلا وصعبا، قالت نحن ممتنون للجهات المضيفة. في أول تعليق على الاتفاق توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالشكر إلى الإدارة الأمريكية، ورأى أن هذا الإطار هو أول طريق لتثمير تضحيات اللبنانيين في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها.
3: الحكومة اللبنانية كانت حريصة بواسطة السفيرة اللبنانية في واشنطن بأن هذا هو اتفاق مرحلي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
2: الباحث الأمني والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب متحدثا لميديا.
3: هناك طريق سلكتها الحكومة للتفاوض بديلا للقتال الذي لم يجدي، لذلك أعتقد أن الأمور ممكن أن تستوعب. وكل هذا بعدنا ما عرفنا صيغة هذا الإطار كيف هي، وبعدنا ما عرفنا رد الفعل الإيراني تحديدا.
2: وفق المعطيات المتوفرة من غير مصدر، فإن الاتفاق الإطاري مع لبنان سيبقي لإسرائيل حرية الرد على أي تهديد يوجه إليها، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه. خلدون زين الدين، بيروت ميديا.
1: صمود اتفاق إسرائيل ولبنان يبقى رهينا بتطورات الجبهة الإيرانية التي عاد

0: إليها التوتر عقب أيام من هدوء. القوات الأمريكية بالمنطقة أعلنت الجمعة ضرب مواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. وأظهرت بيانات التتبع تراجعا في مستويات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد ذروة سجلت الأربعاء، في حين لا تزال بعض السفن تستخدم ممرا غير معتمد من الجانب الإيراني. إلى ملف مغاربية النشر، أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المغرب والصين وقعتا أمس ببروكسل ثلاث اتفاقيات عامة تعكس إرادة جمارك البلدين توطيد شراكتهما الاستراتيجية وتشجيع تجارة دولية آمنة وسلسة. وأوضحت الإدارة في بلاغ لها أن هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش إشغال الدورة السنوية لمجلس منظمة الجمارك العالمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالغش وتأمين السلسلة اللوجستيكية والتحول الرقمي الخدمات الجمركية. في شأن مغربي آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع السياحة الوطني يواصل دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأصفار. وأوضحت المديرية أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% في مايو الماضي، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط. عن دينامية القطاع السياحي في المغرب نتابع تعليق سعيد الطاهري الخبير في هذا القطاع، تحدث عثمان الطاهري من الدار البيضاء.
1: رغم دوك الاضطرابات الإقليمية والدولية تعرفها العالم، المغرب الحمد لله نجح في ترسيخ واحد الصورة ديالو كوجهة سياحية مستقرة وجذابة. وهذه الأرقام الأخيرة إلى حدود شهر ماي عندنا واحد الارتفاع بحوالي 13%، حوالي 7.7 مليون سائح في هذه الخمس أشهر الأولى. تقدم والتطور ديال الليالي المبيت وديال مداخل الأسفار اللي قد في واحد المنحة تصاعدي أزيد من 20% ديال النمو. هذه النتائج هي ماشي وليدة الصدفة، هي نتيجة واحد المجموعة ديال العوامل اللي متكاملة ما بينتها. أولها هو العمل الكبير اللي كيقوموا به الفاعلين السياحيين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة وكذلك الوزارة الوصية والمكتب الوطني للسياحة من أجل ترسيخ هذه الصورة ديال ديال ديال المغرب وتنمية القطاع السياحي في البلاد ديالنا. هنالك أيضا الاستقرار السياسي والأمني وتعطي واحد الميزة تنافسية للبلاد ديالنا في واحد المنطقة اللي كتعرف واحد العديد من التوترات، وايضا الاستراتيجيه اللي اعتمدناها في المغرب في تنويع الاسواق المصدره للسياح. ما بقيناش مركزين على السوق الاوروبيه، حاولنا نوع الاسواق ونمينا وعززنا الربط الجوي عبر فتح واحد الخطوط جديده مع امريكا الشماليه وافريقيا والشرق الاوسط.
0: سعيد الطاهري الخبير في القطاع السياحي من الدار البيضاء. نواصل مغاربيا من ليبيا، بها اثار قرار وزاره الاقتصاد والتجاره بحكومة الوحدة الوطنية حظر تصدير عدد من المواد الزراعية ومنتجات الصيد البحري جدلا واسعا بين المزارعين والمصدرين. هؤلاء حذروا من تداعياته المحتملة على قطاع التمور أساسا أحد أبرز القطاعات الزراعية في البلاد. وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية أصدرتها الوزارة خلال العام الجاري في إطار توجه حكومي يستهدف ضمان وفرة السلع في السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار. في المتابعة مراسلون من طرابلس رأفت بالخير.
2: أثار قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بحظر تصدير عدد من المواد الزراعية جدلا واسعا بين المزارعين والمصدرين الذين حذروا من تداعياته المحتملة على قطاع التمور تحديدا، أحد أبرز القطاعات الزراعية في البلاد. إبراهيم نصر عضو اتحاد مصدري التمور في ليبيا.
3: وهذه ضربة للصميم للمنتوج الليبي. المنتوج الليبي هذا اللي حاول انه هو يكون له موقع بين الاسواق العالميه، لما يطلع قرار زي هذا حيكون فيه احباط وحيكون فيه مصداقيه ما بين التاجر الليبي والتاجر اللي هو بيستقبله في الدوله الثانيه.
2: وجاء القرار ضمن حزمه اجراءات اصدرتها الوزاره خلال العام الجاري في اطار توجه حكومي يستهدف ضمان وفره السلع في السوق المحليه والحد من ارتفاع الاسعار. عبد الله الزايدي صحفي اقتصادي.
4: منع تصدير التمور قرار متعجل ولا يصب حقيقة في مصلحة الفلاحين ولا في مصلحة سوق هذه السلعة في ليبيا. لماذا؟ منع التصدير سيؤدي إلى تكدس وزيادة العرض في السوق المحلي. زيادة العرض مع ثبات الطلب، نعم سيكون هناك انخفاض في الأسعار ولكن سيكون هناك مشكلة في المعروض، أن كثير منه إما سيتلف أو سيعود بخسائر كبيرة على الفلاحين.

0: وزارة الاقتصاد قالت إن هذه الإجراءات مؤقتة ومرتبطة بمتطلبات السوق المحلية، إلا أن منتجي التمور يرون أن تعميم القيود على التصدير يهدد قطاعا يعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجه. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
1: إلى الورقة الرياضية من عرض ينبع السادسة، نخصصها لحصيلة مواجهة مساء الجمعة وصباح السبت من لقاءات الجولة الأخيرة عن دور المجموعات من كأس العالم. من أبرزها إنجاز تاريخي لمنتخب الرأس الأخضر ودي أحتي.
2: بثلاث نقاط نور الدين وبثلاثة تعادلات نجح منتخب الرأس الأخضر في العبور إلى الدور المقبل بعد تعادله اليوم أمام منتخب السعودية، وبذلك السعودية خارج المونديال ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة من دور المجموعات. وكانت نقطة التعادل كافية لمنتخب الرأس الأخضر في أول مشاركة له في كأس العالم لبلوغ الدور 32 ومواصلة مغامرته في هذه البطولة. وعجز المنتخبان عن هز الشباك على امتداد شوطي المباراة بعدما أهدر لاعبوهما جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الدقائق 90 ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة، نقطة منحت التأهل إلى الرأس الأخضر بثلاث نقاط لكن في المركز الثاني بالمجموعة، ليضرب موعدا قويا في الدورة 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب متصدر المجموعة العاشرة. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع برصيد نقطتين ليودع المسابقة رسميا. منتخب الأوروغواي هو الآخر ودع هذه المسابقة بعدما خسر أمام إسبانيا بهدف دون رد. عن إقصاء المنتخب السعودي أقترح عليكم أن نستمع لعبد الله العامري.
3: هاردك لنا، هاردك للشعب السعودي عامة. الحمد لله على كل حال، مبروك للرأس الأخضر، بطولة انتهت إن شاء الله القادمة فول إن شاء الله. أكيد مباراة صعبة، الفريق محترم، شعور سيء يعني أنك تطلع متعادل، اللهم لك الحمد، هذه خير من ربي، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
2: وقبل قليل فقط تعادلت مصر مع إيران بهدف كل شبكة. مصر تأهلت في الصف الثاني وتنتظر أستراليا في الدورة 32 من المونديال. منتخب الإيراني سجل هدفا في آخر الأنفاس، كان هدفا سيؤهلها بشكل مباشر باشر للدور المقبل، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. بلجيكا تصدرت هذه المجموعة بعد فوزها على نيوزيلندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. المنتخب الإيراني عليه انتظار انتهاء كل المجموعات للتعرف على مصيره، هل سيتأهل ضمن أفضل الثوالث. اليوم تتواصل مباريات كأس العالم، كرواتيا تلاقي غانا، بنما تلاقي إنجلترا. هذه المباريات تنطلق في العاشرة مساء بالتوقيت المغربي.
1: شكرا لك وديع، وحتي معك ننهي النشرة والكلمة تعود لك.
4: شكرا جزيلا لك نور الدين وأيضا لي وديع. مستمعينا الكرام، اللحظة نتعرف وإياكم على أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية معك حميد الأزهري. مرحبا.
5: مرحبا. بعيدا عن الفوسفات، المغرب رابع قوة عالمية في تصدير خامات الفضة بنحو 20,000 طن تدر 50 مليون دولار، ويتفوق على دول تعد من المنتجين التقليديين كالمكسيك وماليزيا وكندا. أسبوعية الصحيفة ترى أن هذه البيانات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى اتساع منهجي لرقعة الاقتصاد المعدني المغربي. وفي مجلة تشالنج، المملكة تطمح إلى استقطاب نحو 2,300,000 سائح في قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول عام 2030. وزارة السياحة تعول في هذا الرهان على مشاريع بنية تحتية ضخمة، من بينها مركز للمعارض في الرباط، وآخر للمؤتمرات في أجدير، وثالث عالمي المستوى في مراكش، سيدرج المدينة ضمن أفضل 10 وجهات عالمية لهذا النوع من السياحة. ننتقل إلى الشرق الأوسط ومجلة أتلانتيك، وفيها نقرأ: دونالد ترامب الذي لم يفوت مناسبة إلا ووصف فيها اتفاق سلفه أوباما مع إيران بالضعيف، ها هو الآن يطرح مذكرة تفاهم تبدو أكثر سخاء تجاه طهران مقارنة بكل ما سبقها. لقد كان يتحدث عن نهاية نظام الحكم في إيران، فإذا به يلوح له بحوافز اقتصادية وسياسية مقابل التزام غير قاطع بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، وهي مفارقة صارخة تلخصها المجلة بعبارة ساخرة: ترامب أراد أن يضغط على زر الحذف ليتخلص من آية

0: الله خامنئي فضغط بالخطأ على زر التحديث ليخرج خامنئي الابن في نسخة جديدة. فورين بوليسي الأمريكية تفكك الإطار القانوني لهذه المذكرة وتتساءل هل مذكرة إسلامباد معاهدة ملزمة أم مجرد نص سياسي عابر؟ المجلة تصف هذه المذكرة بأنها وثيقة متسرعة ومبهمة اللغة وستتيح لطهران مساحة واسعة للتملص من أحكامها، ولا سيما أن اتفاقية فيينا تعد أي معاهدة فرضت بالقوة باطلة، وهو ما قد يمنح الإيرانيين ذريعة قانونية لتجاهلها. نيوزويك الأمريكية تقول لا إيران ولا أمريكا ولا إسرائيل ربحوا من هذه الحرب قدر ما ربحت الصين التي لم تطلق رصاصة واحدة، إنها الرابح الصامت. بكين عززت صورتها كقوة دولية عقلانية في مقابل تصوير أمريكا بوصفها قوة عسكرية متسرعة ومكلفة لحلفائها. معهد بروكينز الأمريكي يؤكد أن الخلافات التي طفت على السطح بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين والخليجيين ستوفر حتما لبكين مساحة مريحة لتعزيز نفوذها. ومن السياسة إلى المناخ، الإيكونوميست البريطانية تكتب ينبغي للأوروبيين أن يتعلموا حب مكيفات الهواء، فمع صيف حارق يحصد أرواح نحو 200,000 كل عام في القارة العجوز لم يعد التبريد إثما بيئيا يستوجب الاعتذار، بل غدا ضرورة لا منص منها، خصوصا بعد نجاح دول كإسبانيا والبرتغال في توفير طاقة نظيفة ورخيصة عبر المفاعلات النووية والطاقة الشمسية. ونختم بمجلة لوبوان الفرنسية التي ترصد تحولا سيكولوجيا جماعيا في فلسفة العمل في فرنسا. 61% من العاملين الفرنسيين باتوا اليوم يفضلون وقت الفراغ على راتب أعلى، بعد أن كان 62% يفضلون العكس قبل بضعة أعوام. وإذا كان ثلث الموظفين الفرنسيين في تسعينيات القرن الماضي يرون العمل مهما جدا في حياتهم، فإن هذه النسبة الآن هوت إلى الربع فقط. إنها قطيعة جيلية عميقة مع نموذج اشتغل أكثر لتكسب أكثر، تقول لوبوا. وإزاء هذا التحول تجد أقسام الموارد البشرية نفسها أمام معادلة عسيرة. كيف تحفز موظفا فقد طموحه؟ وكيف تغريه بسلم وظيفي لم يعد يرغب في تسلقه؟ إلى اللقاء.
1: كل ما يخص الفلاح مستمعينا الكرام في المحطة الموالية، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع:
2: من الأمراض الأخرى اللي يمكن تضرب البحيرة في هذه الوقات وتقضي على طرف كبير من قوتها والإنتاج ديالها، يمكننا نتكلموا على أمراض البكتيريا وأمراض الفيروس. ففيما يخص أمراض البكتيريا على العموم، يمكننا نقولوا أنها كثير ما تتقيس البحيرة في عدة نواحي، لكن ماشي بشي صعوبة كبيرة ولا بشي خطورة كبيرة. وهذا الشيء راجع لكون الزريعة اللي ولاو الأكثرية ديال الإخوان الفلاحة تيشلوها وتيزرعوها تتكون مداوية ومختارة. لكن هذا الشيء ما تيعنيش أننا يمكننا نغفلوا على هذه الأمراض، لأنه سهل بزاف باش تلصق في الزرعة ديالنا، بالخصوص إلا كنا مجاورين شي بحيرة مقيوسة وتيجيونا منها الحشرات بحال البخوش الكحل مثلا، تيمكن لهم يدوزوه من بحيرة لبحيرة ما كانتش مقيوسة من قبل. زيادة على هادشي، الخدمة ديال الإنسان نفسه يمكن تسهل الطرق لهاد الأمراض باش تشد في الورق، بحال قوة السقا والجرحات اللي تيديرهم الخدام بقوة

0: اي قبل ما يبان المرض هي نرشوا الغص بدواء فيه الحديده الزرقاء ولا الادويه اللي تيشبهوا لها.
1: ملاحظه اليوم،
0: ملي بدينا تنتكلموا على الامراض ديال البحيره وعلى الخطوره ديالها في الظروف ديالنا وديال الطقس ديالنا، وكل مره تنحاولوا نعطيكم اخواتي اخواني الفلاحه بعض النصائح على الادويه اللي يمكن لها تحد من هاد الخطوره ديال هاد الامراض ولا كاع تبعدها على البحيره ديالنا الى درناها قبل ما تشد فيها هاد الامراض. لكن غادي نكونوا ما اديناش المهمه ديالنا ديال النصيحه والتوعيه الا ما قلنا لكمش بان بعض هاد الادويه اللي غادي تلقاوها في السوق راها ما مرخصه ترش على الزرعه الا شي ايامات ولا سيمانات قبل من وقت الجني، باش يبقى الوقت كافي من بعد ما نرشوها باش تذوب وتمشي وما تبقاش في الغله لا فوق منها ولا لداخل ديالها، ونبعدوا على المستهلك مشاكل التسمم اللي يمكن يوقع بسبب هذه الأدوية. إذن استشروا الله يخليكم وسولوا الفنيين ولا قريوا التيكيتا ديال هذيك الأدوية باش تعرفوا واش باقي لكم الوقت قبل من الجني باش ترشوا هذه الأدوية ولا لا.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقوا فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا، عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات وتوقيع السبت توقيع خاص. لم تعد التغيرات المناخية بعيدة أو نظرية، أصبحت ملموسة تعيد تشكيل وعينا وسلوكنا وحتى أسلوب حياتنا. أين نحن من الحكامة المناخية؟ تتساءل الزميلة مجد بن شريف في توقيع خاص بعنوان حصل التغير.
4: نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. لم نعد نسأل هل يتغير المناخ، أصبح السؤال إلى أي مدى سيتغير وكيف سنتغير نحن معه. شيء ما تغير في وعينا الجمعي. لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف. أعادت الحرارة المفرطة ترتيب علاقتنا بالطبيعة، ذكرتنا بأن الإنسان رغم ما بناه من مدن شاهقة وطوره من تقنيات مذهلة ما يزال جزءاً من منظومة أكبر، وحتماً كل اختلال في توازنها يرتد عليه أولاً. فالسماء التي بدت لنا زمناً طويلاً ثابتة فوق رؤوسنا صارت تظهر هشاشتها وكأنها تدعونا إلى الإصغاء لما تجاهلناه طويلاً. ربما غيرت موجات الحر وقبلها الجفاف رؤيتنا للتغير المناخي، لأنها جعلته محسوساً وقريباً وشخصياً، وأعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات في وضع السياسات البيئية، ومسؤولية المؤسسات في تقليل الانبعاثات، ومسؤولية الأفراد في مراجعة سلوكياتهم اليومية. لغة المناخ قاسية لكنها واضحة، الأرض تغيرت بالفعل ونحن لم نحسم بعد قدرتنا على التكيف معها. لازلنا نتعامل بمنطق الطوارئ لا بمنطق الرؤية، نبني ثم نفكر في الفيضانات، نترك الإسمنت يبتلع التربة ثم نسائل محدودية الإمكانيات. المدينة التي تدار بمنطق الحكامة المناخية لا تكتفي بتشييد المباني، بل تسأل عن استهلاكها للطاقة، عن قدرتها على مقاومة الحرارة وعن أثرها على الموارد الطبيعية. هي لا تنظر إلى المساحات الخضراء باعتبارها عناصر تجميلية، وإنما كبنية تحتية بيئية تساهم في تنقية الهواء وتلطيف المناخ وامتصاص مياه الأمطار. إن الحكامة المناخية لا تعني فقط وضع خطط لمواجهة الفيضانات أو موجات الحر، تعني بناء مدينة تفكر في المستقبل قبل أن تفرضه الأزمات. ببساطة

0: قدرة المؤسسات على التنسيق بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية ومهندسين ومستثمرين ومواطنين. فلا معنى ولا نجاح لأي نموذج حضري لا يشرك المواطن في صنع القرار، لأن المدينة أكبر من مشروع هندسي، هي مشروع مجتمعي. وكلما اتسعت دائرة المشاركة والشفافية والمساءلة، ازدادت قدرة السياسات الحضرية على الاستجابة للحاجات الحقيقية للسكان وعلى بناء الثقة الضرورية لإنجاح التحولات البيئية الكبرى. نحن نشكل مبانينا، ثم تعود مبانينا لتشكلنا. في هذه الفكرة المقتبسة حاجة تكبر إلى العودة إلى البناء القديم، لا رفضاً للعمارة الحديثة، بل استفادة من العناصر التي أثبتت نجاعتها: التهوية الطبيعية، الإضاءة الشمسية، المواد المستدامة، والكثير من المواد المحلية بما يتلائم مع البيئة ويحد من استهلاك الطاقة. كل المستقبل المعماري لا قطيعة مع الماضي، هو إعادة قراءة تجاربه الناجحة وتوظيفها بوعي لبناء فضاءات تحتمل الحياة طالما استمرت هذه الأرض في احتضاننا.
1: بهذا وإياكم مستمعينا الكرام نصل إلى ختام كل فقرتنا اليوم في صباح الأخبار. أحلى الأوقات تجدونها دائما وأبدا عبر ميديان وفي كل الفترات. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج الحصة عبد الرحيم الودرسي. بعد قليل ما تنفو في تقديمهم مختنجبه خلال لقاء.

0: التفيلات وما بين 38 و42 درجة في ناحية الضرعة. وبهذا الطقس الإخوان اللي عندهم شي شجر ديال الفواكه ولا النخل ديال التمر خاصهم يردوا بالهم مع تكاثر الفيران اللي تيمكن يطلعوا مع الشجرة ولا مع النخلة ويأكلوا الغلة ولا التمر اللي سايرين غلاضوا ويكملوا التكوين ديالهم. وهذا الشيء راه بدا بعدا يبان ويتفاحش في بعض المناطق بحال ناحيه بودنيب مثلا في النخل ديال التمر. وهذا علاش الاحتياط منهم لازم منه بكل الوسائل بالخصوص الفخاخ ولا الفوسيات فاش يمكن يطيحوا ويحلوا ولا يموتوا بالدواء ولا كذلك بالادويه الخاصه والمرخصه ضدهم. وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, place au journal présenté ce matin par Nourdine Al-Khouti. Bonjour Nourdine.
2: Alain Bika Martin, Alain Bikoum Moustamain Al-Kiram, Ilaykoum Anawin Al-Sabia. الحكم على المعارضة التونسية البارزة سيان بن سدرين بالسجن 25 عاما. في تصريح لميديا بن سدرين تؤكد أن منطوق الحكم مسيس ويعكس المناخ الاستبدادي في تونس. الولايات المتحدة وإيران تعودان إلى آلياتهم العسكرية مجددا باستهدافات جديدة. ومدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد ضرورة اعتماد نظام تحقق مشان البرنامج النووي الإيراني. تحذيرات جديدة من تحرك استفزازي محتمل من قبل روسيا ضد دول البلطيق بسبب مواقفها من الحرب الروسية الأوكرانية. وفي ختام النشرة ورقة فنية نواكب فيها فعاليات نسخة هذه السنة من مهرجان غناء وموسيقى العالم. غناويون شباب يبصمون على حضور لافت يجمع بين الوفاء لأصول هذا الفن الموسيقي والانفتاح على العالمية. أهلا بكم. نستهل النشرة بجديد الساحة المغاربية والبداية من تونس، حيث قضت محكمة أمس بالسجن لمدة 25 عاما على الناشطة الحقوقية البارزة سيان بن سدرين الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة التي تمت ملاحقتها بعدة تهم في طليعتها تزوير جزء من التقرير النهائي للهيئة الحقوقية التي أنشئت بعد ثورة العام 11 و2000 في إطار إرساء العدالة الانتقالية في تونس. تعليقا على منطوق الحكم، خصت بن سدرين ميديا بتصريح انتقدت فيه المناخ السياسي والحقوقي في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد واصفة نظامه بالاستبدادي. نستمع في هذا الصدد إلى تصريح سيان بن سدرين الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة من تونس العاصمة. التصريح كان في ميكروفون عثمان الطاهرية.
3: نعتبر لحكم هذا ما يعنينيش، هو يعبر على العبث نتاع سلطة ما عندهاش حتى ضوابط، سلطة ديكتاتورية ارتهنت المؤسسات الدولة ولا تعبث بهم حاليا. واعتقادي أنه هذا الحكم سيعود عليهم بالمضرة أكثر من اللي يعود عليا. أنا ما نشعرش نفسي معنية لأنه إحنا ما عملنا حتى شيء، وكهيئة هما اليوم قاعدين يحاولوا نزع الشرعية على أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، يحاولوا أنه يلغيوا مخرجات أعمال الهيئة وخاصة التقرير النهائي الشامل متاحة اللي يحبوا ينحيوه من رائد الرسمي من الجريدة الرسمية التونسية، لأنه مدامه في الجريدة الرسمية يلزم الدولة التونسية وهو في وسطه خلاصة وكشف الحقيقة على كل ما قاموا به. المنظومة القديمة لليوم استولت على الحكم، كل ما قاموا به من استبداد وفساد وعبث في حق الشعب التونسي.
2: سهام بن سدرين الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة من تونس العاصمة في تصريح خاص لميديا. في موريتانيا سلم ائتلاف المعارضة الديمقراطية مساء أمس رده على وثيقة الدليل المرجعي للحوار المقدمة من قبل منسقه موسافال. واعتبر الائتلاف أن هذا الرد يأتي في إطار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المسار التحضيري للحوار الوطني وحرصا على المساهمة في تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. ويأتي تسليم هذا الرد بعد يوم من تسليم منسق أحزاب الأغلبية ردها على الوثيقة، وهو الرد الذي تمسكت فيه حسب مصادر مطلعة بموقفها المبدئي من ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لا يستثني أي طرف ولا أي موضوع. إلى ملفات الشرق الأوسط الآن. تزامنا مع الإعلان عن توقيع اتفاق إطار لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن، عاد التوتر إلى الواجهة من جديد عقب تنفيذ القوات الأمريكية بالمنطقة لضربة جديدة ضد مواقع إيرانية ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. صلة

0: بهذا الملف أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس ضرورة اعتماد نظام تحقيق وتحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية. وقال غروسي لصحفيين في اليابان معلقا على مذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي إن هدف الاتفاق هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران. عن الصعوبات التي تواجه عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران في ظل الغموض الذي يكتنف الالتزامات الإيرانية ذات الصلة، نتابع توضيحات هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات الخبير في شأن الإيراني، تحدث من القاهرة للمحفوظ ولد السالك.
1: جزء مهم من تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين الجانب الأمريكي والإيراني بيتمثل في آليات التحقق والرقابة وتجديد البحث وعمل الخبراء فيما يتعلق بالبرنامج النووي والمنشآت النووية. هذا ما يفسر وجود رافائيل غروسي على هامش اجتماعات لوسيرن، بما يؤكد أن الوكالة معنية وأنها الجهة الأساسية الملزمة بتطبيق هذه الآليات، وسيكون هناك عمل حول العديد من النقاط الفنية ووجود خبراء من الوكالة. ويمكن الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية كان يحاول نفي أن هناك اتفاق حول دخول الخبراء النوويين وآليات عملهم والتجديد فيما يتعلق بالرقابة على المنشآت والمواقع النووية. إجمالا نقدر نقول أن آلية التحقق المعمقة التي تريد الوكالة تطبيقها أعتقد أن هي ربما تكون كافية وآلية ربما معتبرة لمحاولة الوقوف على حجم البرنامج النووي، طبيعة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب، آلية التطور في أجهزة الطرد المركزي، ومحاولة ربما البحث عن إذا ما كان هناك أنشطة انشطارية غير معلنة أو في بعض المواقع السرية. وبالتالي عمل الوكالة شديد الأهمية. الوكالة ستكون معنية بالإجابة على العديد من الأسئلة، لكن الإشكالية متعلقة في الجانب الإيراني.
0: هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات الخبير بالشأن الإيراني. ومع عودة اللايقين مجددا إلى المنطقة، أظهرت بيانات التتبع تراجعا في مستويات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد ذروة سجلت الأربعاء، في حين لا تزال بعض السفن تستخدم أو تستخدم ممرا غير معتمد من جانب إيران. في طية ذلك أعلنت المنظمة البحرية الدولية جمعة أن عملية الإجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز. إلى جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، دولتان في الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي حذرتا من أن روسيا تستعد لما وصف بأنه استفزاز محتمل في بولندا أو في دولة من دول البلطيق الثلاث استونيا لاتفيا وليتوانيا، ما سيمثل اختبارا حقيقيا لتماسك التحالف العسكري الغربي. وتتقوى هذه المخاوف في ظل تعرض الكرملين لضغوط جراء حملة الهجمات بعيدة المدى التي تشنها أوكرانيا على أهداف بالقرب من العاصمة موسكو ومن سان بيترسبورغ، وفق ما أوردت صحيفة الغارديان البريطانية. وسبق أن أفاد جهاز الاستخبارات في لاتفيا بوجود مؤشرات على أن روسيا تستعد لشن استفزازات عسكرية ضد دول البلطيق أو بولندا. عن مخاوف دول البلطيق من التصعيد الروسي المحتمل، نتابع توضيحات سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية بكييف، حوره المحفوظ للسالك.
2: منطقة دول البلطيق تمثل خط المواجهة الأول بين طموحات روسيا الإقليمية التوسعية والتزامات حلف الناتو الأمنية. القلق الذي تعيشه إستونيا ولاتفيا وليتوانيا نابع من فهم دقيق للتحركات الروسية التي تسعى لاختبار مدى تماسك الحلف في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن روسيا لا تخطط لمواجهة شاملة حاليا، بل تلجأ إلى ما يمكن تسميته التصعيد الأفقي الهجين، أي القيام بعمليات هجينة واستفزازات حدودية محدودة الهدف منها هو الضغط سياسيا لتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا، ومحاولة أيضا اختبار جدية الناتو في حماية أعضائه في الجناح الشرقي. وقد أكدت قمة غدانسك التي عقدت في بولندا وجود إجماع بين الدول الجناح الشرقي لحلف الناتو على أن هذه الاستفزازات سواء كانت انتهاكات جوية أو عمليات تخريبية أصبحت نمطا مقلقا يتطلب استعدادا جماعيا، لأن أي تقدير خاطئ في هذه المنطقة الحساسة قد يحمل تبعات استراتيجية كبيرة.
0: سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية بكييف. من مختصرات النشر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا

0: أيضا إلغاء الاتفاقية التجارية القائمة مع هذه الدول. آخر محطة السابعة، محطة فنية تنقلنا إلى مدينة الصويرة، بها تتواصل فعالية ميرجان جنا وموسيقى العالم. الفنانون الشباب حاضرون بقوة في دورة هذه السنة، حضور يزاوج بين الوفاء لجنا والتقليدية والانفتاح على العالمية. النموذج تسوقه موفدة ميديا إلى المهرجان وفاء توزري في الروبورتاج التالي.
1: أمام جمهور غفير بمنصة الشاطئ، نجح المعلم الشاب حسام جينيا في خلق أجواء استثنائية بإيقاعات جناوية تفاعل معها الحاضرون بالغناء والرقص في مشهد يؤكد المكانة التي بات يحظى بها الفنان الشاب بهذا المهرجان.
2: فيستيفال ديال الصويرة عنده واحد الروح ديالو خاصة بزاف، ونقدروا نقولوا ما بين الوقيتة اللي كانت يلعب فيها الوالد ديالي الوقيتة تاع دابا، التقناوت عام على عام كتديفلوبا، عام على عام كتزيدوا لها شي حويجات، ولكن التقناوت يعني راه قال لك جديد لي جده والبالي اللي تفرط فيه، يعني التقناوت راه غادي مزيانه حاليا، ونتمنى التوفيق للجميع.
1: النجاح الذي حققه حسام جينيا على منصة الشاطئ ليس وليد اليوم، بل هو ثمرة مسار طويل من التكوين والممارسة، وهو ما يؤكده المعلم نبيل أبو القاص الذي يعتبر أن حسام جينيا استطاع أن يشق طريقه بثبات، محافظا على روح جناوة وأصولها، وفي الوقت نفسه مقدما أداء يعكس نضجه الفني واستحقاقه للمكانة التي بات يحتلها ضمن الجيل الجديد من معلمي هذا الفن.
3: حسام جناوة، ماما جناوية، بابا جناوي. حسام من الناس اللي كانوا ماما كانت في الحومة اللي هي ديالنا احنا في مراكش دوال قراوة، وهذا كتب قول المعلم تبارك الله عليه، غادي مزيان، الله يوفقه، الله يستر أمره.
1: حضور حسام جينيا في الدورة 27 من مهرجان جناوة موسيقى العالم لم يكن مجرد مشاركة فنية، بل هو امتداد لمسيرة بدأت في كواليس المهرجان رفقة والده المرحوم المعلم محمود جينيا، ونضجت على يد كبار المعلمين لتتواصل اليوم أمام عشرات المتفرجين الذين وجدوا في عرضه احتفاء بتراث حي يتجدد مع كل دورة ويواصل عبوره إلى العالمية. من الصويرة، وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
0: شكرا لك وفاء، معك نون النشرة، والكلمة تعود لك مارتن.
4: Merci beaucoup Nordine, on vous retrouve à 8h bien sûr pour une nouvelle édition du journal. Tout de suite on va parler sport et on va parler football bien sûr avec Wadia Houtier. Bonjour Wadia.
5: Bonjour Martin.
4: Et on ouvre ce sport matin avec cette qualification historique pour les 16e de finale en Coupe du Monde du Cap-Vert.
5: بالفعل مارتن، في ليلة ستظل خالدة في ذاكرة كرة القدم الإفريقية، دون منتخب الرأس الأخضر أعظم إنجاز في تاريخه بعدما انتزع بطاقة العبور إلى الدورة 32 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في أول مشاركة تاريخية له، ليؤكد أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحول إلى حقيقة بالإصرار والإيمان والطموح. جاء ذلك بعد تعادل منتخب القروش الزرق بتعادل سلبي أمام السعودية، لكنه كان تعادلا بطعم الانتصار، إذ جاءت بقية نتائج المجموعة في صالحه ليحسم الرأس الأخضر المركز الثاني ويؤكد حضوره بين أفضل إذن المنتخبات في العالم في الدورة المقبل، ويفتح أمامه صفحة جديدة من التاريخ، ولو أن المواجهة المقبلة ستكون صعبة ضد الأرجنتين في 4 يوليوز بمدينة ميامي. ومنتخب الرأس الأخضر بهذا التعادل أقصى السعودية التي ودعت رسميا المنافسة. اقترح عليكم أن نستمع لبطل هذه القصة المتواصلة للرأس الأخضر، حارس المرمى صاحب 40 عاما فوزينيا.
6: We was very happy. It's grateful for us because
7: كنا سعداء للغاية، نحن ممتنون لذلك لأننا نعلم أننا ننتمي إلى بلد صغير، لكننا كنا نعلم أيضا أننا جئنا إلى هنا للمنافسة، وأن منتخبنا الوطني يمتلك الكثير من الجودة. قد يعتقد كثير منكم أن لاعبي الرأس الأخضر ليسوا على المستوى الكافي، لكننا جئنا إلى هنا لنثبت أننا نمتلك جودة كبيرة، وأننا هنا للمنافسة، وأن لاعبينا قادرون على اللعب في أي مكان وفي أكبر البطولات وأقوى الدوريات.
5: وفي المجموعة ذاتها أنهت إسبانيا دور المجموعات بفوز على الأوروغواي بهدف نظيف لتتصدر إسبانيا هذه المجموعة. ونتائج الفجر اليوم تواصلت إذن من خلالها منتخب السعودية كما ذكرنا ودع المنافسة منتخب

0: المنتخب السعودي الذي لم يقوى على الفوز على الرأس الأخضر وفرط في تأهل كان في المتناول بالنظر لتاريخ مشاركته المونديالية. نستمع لعبد الله العامري مدافع المنتخب السعودي في أعقاب هذا الإقصاء.
1: هارد لك لنا، هارد لك للشعب السعودي عامة، الحمد لله على كل حال. مبروك للرأس الأخضر، بطولة انتهت، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. أكيد مباراة صعبة، الفريق محترم، شعور سيء يعني أنك تطلع متعادل، اللهم لك الحمد، هذه خير من ربي، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
0: وفي المجموعة السابعة استعاد المنتخب السنغالي توازنه بعد خسارتين متتاليتين، واكتسح العراق بخمسة أهداف دون رد قبل أن تمنحه نتائج المباريات مباراة فجر اليوم التأهل. إذن السنغال تتأهل إلى دور المقبل على اعتبار أن المباراة التي جمعت بين مصر وإيران انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، وهي نتيجة ضمنت للفراعنة المركز الثاني والتأهل إلى الدور المقبل، بينما بقي المنتخب الإيراني في مركز الثالث مترقبا مصيره وإمكانية العبور ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. المنتخب الإيراني للتذكير سجل هدفا في آخر الأنفاس، كان هدف الانتصار والتأهل، لكن ألغاه الحكم بعد العودة إلى تسلل واضح على لاعب المنتخب الإيراني. نذكر أنه قبل ذلك منتخب فرنسا سحق النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وضرب موعدا مع السويد في الدورة المقبلة. النرويج تأهلت قبل ذلك وستلاقي منتخب الكوت ديفوار. السنغال نذكر بأن سحقت العراق بخماسية نظيفة وبالتالي تأهلت بخسارتين متواليتين وفوز واحد كأفضل ثالث. اليوم مستمعين الكرام تتواصل هذه المباريات، كرواتيا تلاقي غانا وبنما تلاقي إنجلترا بداية من الساعة 10 مساء فجر الأحد. نتحدث عن الثالثة صباحا، منتخب الجزائر يلعب آخر حظوظه ضد النمسا. منتخب الجزائر في حال الخسارة سيودع، في حال التعادل سيتأهل. والأردن في مباراة شكلية ضد منتخب الأرجنتيني. ثم في الثانية عشرة والنصف بالتوقيت المغربي من فجر الغد كولومبيا تلاقي البرتغال، في نفس التوقيت الكونغو الديمقراطي تلاقي أوزبكستان. إذن بحديثنا مستمعينا الكرام عن مباريات صباح اليوم والتي انتهت قبل تقريبا ساعة من الآن، خاصة قمة مصر وإيران، تألق خلالها الحارس حارس الفراعنة مصطفى شوبير الذي تصدى لركلة جزاء في الشوط الأول بالنسبة للمنتخب الإيراني، وأيضا تألق في التصدي للعديد من الكرات. ماذا قال مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة؟
2: طبعا الحمد لله تاني في الاول وفي الاخر ده نتيجه جهد وتعب، واحنا كنا جايين من اول يوم عارفين ان احنا عايزين نعمل حاجه وعايزين نوصل لابعد نقطه، وان شاء الله اللي جايه دي ما تكونش ابعد نقطه، خصوصا برده ضربه الجزاء والكوره. طبعا الواحد كان نفسه انه يقدم اكتر، كمان يحافظ على شبك نظيفه، يجتهد في الكره الثانيه ممكن اكتر، في حاجات كده كده هنشتغل عليها، الحمد لله الواحد حاول يعمل عليها.
0: ووصلنا لحظة مستمعينا الكرام إلى آخر مستجدات المنتخب المغربي، حيث حط الأسود الرحال قبل لحظات، قبل ثلاث ساعات تقريبا حط الرحال بمونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة المنتخب الهولندي لحساب الدورة 32 من نهائي كأس العالم. أسود الأطلس اختتموا تحضيراتهم في مقر إقامتهم بنيو جيرسي بإجراء آخر حصة تدريبية قبل السفر، واليوم تنطلق التحضيرات في مونتيري من أجل ملاقاة هولندا في دور المقبل. المنتخب المغربي الذي سبق أن تأهل عن مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي بعد تعادل مع البرازيل بهدف في كل شبكة، فوز على اسكتلندا بهدف نظيف، وفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. المنتخب المغربي نذكر أنه سبق أن واجه هولندا في مونديال 94 وخسر أنذاك أمامه بهدفين مقابل هدف واحد. مخرج عدد اليوم عبد الرحيم الودراسي يتذكر جيدا هذه المواجهة، ولا بأس أن نستمع لرونالد كومان مدرب منتخب هولندا ماذا يقول عن المنتخب المغربي والمباراة المرتقبة يوم الثلاثاء فجر الثلاثاء في الثانية صباحا.
3: علينا أولا أن نستعد جيدا لمواجهة المغرب لأنها ستكون مباراة صعبة. المنتخب المغربي فريق قوي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، وبالطبع نعرف لاعبا مثل إسماعيل سيباري جيدا من الدوري الهولندي. صحيح أن التألق وتسجيل الأهداف في الدوري الهولندي ليس بالأمر الصعب جدا، لكن عندما ينجح اللاعب في تقديم

تقديم المستوى نفسه على هذا المسرح الكبير، فهذا يؤكد أنه لاعب مميز ولذلك يجب أن نراقبه عن كثب.

0: فاقس 33 درجة بأطبرقة 34 بتونس العاصمة 36 بالقصرين و40 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: Huit heures, l'heure du journal présenté par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamayn al-Kiram, ilaykoum anawin al-Thamina. الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، اتفاق يظل رهينا بتطورات الساحة الإقليمية التي عادت إلى الاستهداف والاستهداف المتبادل. بوركينا فاسو تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا معللة القرار بغياب شروط دوام هذه العلاقة. بسبب عدم احترامها للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبي صادرات المحروقات الجزائرية نحو التكتل الأوروبي مهددة بالاضطراب. موجة الحرارة في أوروبا تواصل تحطيم جميع المعدلات القياسية مخلفات تداعيات صحية وخسائر اقتصادية. النموذج في هذه النشرة نسوقه من ألمانيا. الورقة الرياضية لثامنة نخصصها لحصيلة مواجهة مساء الجمعة وصباح السبت من لقاءات الجولة الأخيرة عن دور المجموعات من منافسات كأس العالم. منتخب الرأس الأخضر يحقق إنجازا تاريخيا بالصعود إلى الدور الموالي. أهلا بكم، نستهل النشرة من الشرق الأوسط. ملف لبنان في الواجهة. إسرائيل ولبنان وقعتا برعاية الولايات المتحدة أمس في واشنطن اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الطرفين. اتفاق قال عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين. من جهتها قالت سفيرة لبنان في واشنطن إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي وتأمين وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم. من جهته قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن الاتفاق يضع كلا من إيران وحزب الله خارج الصورة، مشددا على أن الطريق إلى السلام بين إسرائيل ولبنان بات مفتوحا. المزيد من التفاصيل في مراسلة إكرام بن عائشة من واشنطن.
3: بعد خمس جولات من المحادثات بين مفاوضين لبنانيين وإسرائيليين وقع الاتفاق الثلاثي برعاية الولايات المتحدة. الإطار يقضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بوساطة أمريكية على أن يتولى الجيش اللبناني توسيع انتشاره تدريجيا في جنوب البلاد مقابل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو:
4: يسرنا أن نعلن عن اتفاق إطاري بين حكومة لبنان ذات السيادة وحكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، يبدأ في إرساء إطار عمل للسلام والأمن الدائمين، وهذا ما تستحقه هاتان الدولتان. لقد عانى الشعب اللبناني معاناة شديدة على مدى عقود نتيجة التدخل الخارجي في شؤونه ومن قبل دول تحاول استخدام البلد كنقطة انطلاق لشن الهجمات، وهذا ليس ما يريده الشعب اللبناني وليس ما يستحقه.
3: ينص الاتفاق أيضا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل للإشراف على تنفيذ الاتفاق، إلى جانب حشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض:
5: يمثل الإطار الثلاثي الذي تم توقيعه الخطوة الأولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة أراضيه، ويؤدي إلى التوصل إلى وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية بما يتيح لأبناء شعبنا العودة إلى أراضيهم ويمنح جميع اللبنانيين فرصة العيش في سلام وأمن وازدهار.
3: رغم ترحيب الأطراف الثلاثة بالإطار الجديد، فإن نجاحه سيظل مرتبطا بمدى تنفيذ الالتزامات الأمنية والسياسية التي ينص عليها في ظل تحديات ميدانية وعسكرية معقدة. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
2: صمود اتفاق إسرائيل لبنان يبقى رهينا بتطورات الجبهة الإيرانية التي عاد إليها التوتر عقب أيام من هدوء. القوة الأمريكية بالمنطقة أعلنت الجمعة ضرب مواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، فيما أعلن الحرس الثوري أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. وأظهرت بيانات التتبع تراجعا في مستويات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد ذروة سجلت الأربعاء، في حين لا تزال بعض السفن تستخدم ممرا أو ممرا غير معتمد.

0: من جانب إيران. في قرار لم يعتبر مفاجئا في كثير من الأوساط، أعلنت بوركينا فاسو رسميا أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. وقال المتحدث باسم الحكومة البوركينابية إن القرار جاء عقب تقييم معمق للوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين. تبين وفق المسؤول البوركينابي من خلاله أن الشروط الأساسية اللازمة لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون داخلية وصون السيادة الوطنية لم تعد متوفرة. قطع العلاقات بين واغادوغو وباريس تحصل حاصل اعتبارات يوضحها محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث الشؤون الإفريقية، تحدث من نواكشوط للمحفوظ والتسالك.
1: العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا كانت تشهد توترا منذ بدء المسار الانتقالي في بوركينا فاسو عام 2022، وكان من مظاهر ذلك انسحاب القوات الفرنسية من الأراضي البوركينابية بدعوة من سلطات واغادوغو. وقد ظلت بوركينا فاسو تتهم فرنسا بالسعي إلى زعزعة استقرارها السياسي والأمني، ولم يخرج بيان حكومة بوركينا فاسو بشأن قطع العلاقات مع فرنسا، أما كانت سلطات البلاد تردده دائما. وبالتالي فإن قطع العلاقات من طرف بوركينا فاسو ربما كان مسألة وقت فقط، لقد كان واضحا أن الطرفين وصل مرحلة لا عودة في علاقاتهما، ويمكن القول إن كلا الطرفين اتجه نحو حلفاء جدد. فبوركينا فاسو عززت العلاقات مع روسيا وبعض الأطراف الدولية الأخرى، وفرنسا أيضا انفتحت على بلدان إفريقيا أخرى غير ناطقة بالفرنسية كنيجيريا وكينيا وأنغولا وإثيوبيا وغيرها، وعززت علاقات الشراكة والتعاون معها الاقتصادية والتنموية والأمنية. حتى
0: الرد الفرنسي على إعلان بوركينا فاسو حمله بلاغ لوزارة الخارجية الفرنسية، أكدت فيه باريس أن قرار بوركينا فاسو عدائي وغير مبرر، معربة عن أسفها العميق لهذه الخطوة. وقالت الخارجية الفرنسية إنها أخذت علما بقرار واغادوغو، وأكدت أنها تدرس الإجراءات المتبادلة الممكن اتخاذها. نواصل النشر مع شؤون المنطقة المغاربية. وقعت الجزائر مؤخرا رسالة مفتوحة مشتركة مع منتجين آخرين للطاقة تدعو بروكسل إلى مراجعة لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان. الرسالة التي وجهت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة بهدف توضيح وتعديل لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان. يأتي ذلك في ظل عجز نسبة واسعة من صادرات النفط والغاز الجزائري الموجهة نحو السوق الأوروبية عن استيفاء متطلبات القياس والإبلاغ والتحقق ضمن المهلة المنصوص عليها من قبل بروكسل، المهلة التي تنتهي في الفاتح من يناير القادم. لتسليط الضوء أكثر على تداعيات هذه الإشكال نستمع إلى توضيحات الإعلامي الجزائري وليد كبير، تحدث للمحفوظ السالك من وجدة.
2: طبعا التأثير قد يتحول إلى ضغط خطير على تنافسية الغاز الجزائري وعلى قدرته على تجديد العقود داخل السوق الأوروبية. ابتداء من يناير 2027 لن يكتفي الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز والنفط كما في السابق، بل سيطلب من المستوردين إثبات أن الطاقة القادمة من الخارج خضعت لمنظومة دقيقة لقياس انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها. وهنا تكمن المشكلة، لأن الجزائر تعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية، وهنا الاتحاد الأوروبي بدوره يعتبر الجزائر موردا مهما بعد طبعا تراجع الاعتماد على الغاز الروسي. لكن معادلة تغيرت، لأن هنا أوروبا تقول من يريد دخول السوق الأوروبي عليه احترام قواعد البيئة، والجزائر تقول أن هذه القواعد سريعة معقدة وغير واضحة بما يكفي وقد تعرقل التعاقدات الجديدة. لذلك أعتقد أن التأثير المنتظر سيكون على ثلاث مستويات: أولا تعقيد توقيع عقود جديدة طويلة الأمد، ثانيا احتمال ارتفاع كلفة الامتثال على السولتراك والمنظومة الطاقية الجزائرية، وثالثا تراجع القدرة التفاوضية للجزائر إذا ظهر موردون آخرون أكثر امتثالا للمعايير الأوروبية.
0: استمعنا إلى الإعلامي الجزائري وليد كبير من مختصرات الساحة المغاربية. في شأن الموريتاني، سلم ائتلاف المعارضة الديمقراطية مساء الجمعة رده على وثيقة الدليل المرجعي للحوار المقدمة من منسقه موسى فال. واعتبر الائتلاف أن هذا الرد يأتي في إطار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المسار التحضيري للحوار الوطني.

0: حرصا على المساهمة في تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. ويأتي تسليم هذا الرد بعد يوم من تسليم منسقية أحزاب الأغلبية رد على الوثيقة، وهو الرد الذي تمسكت فيه حسب مصادر مطلعة بموقفها المبدئي من ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لا يستثني أي طرف ولا أي موضوع. في العلاقات الأمريكية الأوروبية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة مجددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. نواصل نشرة أوروبيا بالاهتمام الشاغل للقارة هذه الأيام. موجة الحر، درجة الحرارة سجلت أمس في العديد من أقطار القارة معدلات قياسية تجاوزت في بعض الدول عتبة 35 درجة مئوية. موجة الحر الراهنة خلفت متاعب صحية خاصة في أوساط الفئات الهشة بأوروبا، إضافة إلى انعكاسات اقتصادية لا سيما في قطاع الطاقة والنقل العمومي. النموذج في هذه النشرة نسوقه من ألمانيا ضمن روبورتاج مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار.
1: وفيات، حرائق، ضغط على شبكات الكهرباء وإغلاق المدارس، درجات حرارة قياسية غير مسبوقة لشهر يونيو في ألمانيا ودول عدة في الاتحاد الأوروبي. الخبير الألماني في المناخ فرانك بوتشر يدق ناقوس الخطر.
2: نحن مقبلون على إحدى أقوى موجات الحر في تاريخ أوروبا. هذا الطقس خطير جدا على صحة الإنسان، خاصة عند بذل مجهود بدني، لأن الجسم يواجه صعوبة أكبر في تنظيم حرارته، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
1: ويربط الخبير الألماني وزملاؤه في أوروبا الظاهرة بشكل مباشر بالتغير المناخي، ومع كل موجة حر تتسع الخسائر الاقتصادية التي تقدر بمليارات اليوروهات سنويا. التبعات تؤثر أيضا على نمط حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم.
3: أنا أفضل أن يكون الطقس معتدلاً، أحب الشمس لكن في حدود 30 درجة فقط، هذا يكفيني.
4: الحرارة المرتفعة ليست جيدة للبيئة، وبالنسبة لي أيضاً ليست جيدة للدورة الدموية وصحتي.
1: وتحول موضوع الحرارة والتغير المناخ إلى ساحة مواجهة سياسية، فبينما يدعو الخضر إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، يركز المحافظون على حماية المصالح الاقتصادية. أما اليمين الشعبوي فيتحدث عن السياسات المناخية الحالية بنظرية المؤامرة. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
0: في فنزويلا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد الأربعاء إلى أكثر من 920 قتيلا، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث المتواصلة عن ناجين. إلى الورقة الرياضية، من عرض أنباء الثامنة نخصصها لحصيلة مواجهة مساء الجمعة وصباح السبت من لقاءات الجولة الأخيرة عن دور المجموعات من منافسات كأس العالم 26 و2000، من أبرزها إنجاز تاريخي لمنتخب الرأس الأخضر وديع حتي.
5: في ليلة ستظل خالدة في ذاكرة كرة القدم الإفريقية، دون منتخب الرأس الأخضر أعظم إنجاز في تاريخه بعدما انتزع بطاقة العبور إلى الدور 32 من كأس العالم في مشاركته الأولى، ليؤكد أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحول إلى حقيقة بالإصرار والإيمان والطموح. منتخب الرأس الأخضر اكتفى بتعادل سلبي أمام السعودية وكان قريبا من الانتصار، لكنه كان تعادلا بطعم الفوز إذا جاءت بقية نتائج المجموعة في صالحه ليحسم المركز الثاني ويؤكد حضوره بين أفضل المنتخبات التي عبرت إلى الدور المقبل بعد 3 تعادلات متوالية، إنجاز يرسخ المكان المتنامية لكرة القدم في هذا البلد الإفريقي قبل المواجهة المرتقبة القوية أمام الأرجنتين في 4 يوليوز بمدينة ميامي، في حين ودعت السعودية المونديال بخيبة أمل كبيرة. في المجموعة ذاتها أنهت إسبانيا دور المجموعات بفوزها على الأوروغواي بهدف بهدف نظيف ليودع رفاق فالفيردي العرس العالمي بنقطتين فقط. أما في المجموعة السابعة استعاد المنتخب السنغالي توازنه بعد خسارتين متواليتين، واكتسح العراق بخمسة أهداف دون رد قبل أن تمنحه نتائج المباريات الأخرى بطاقة التأهل رسميا إلى الدور المقبل كأفضل المحتلين للصف الثالث. أما المباراة التي جمعت مصر وإيران فانتهت بالتعادل الإيجابي هدف كل شبكة، وهي نتيجة ضمنت للفراعنة المركز الثاني والعبور إلى الدور المقبل لملاقاة أستراليا، في حين تصدرت بلجيكا هذه المجموعة بعد اكتساح نيوزيلندا بخمسة أهداف لواحد. من جهة ثانية سحق المنتخب الفرنسي المرشح للتتويج النرويج بأربعة أهداف لواحد. فرنسا ضربت موعدا مع السويد والنرويج ستلاقي الكوت ديفوار. اليوم تتواصل المنافسات في العاشرة مساء بالتوقيت المغربي، كرواتيا تلعب ضد غانا وإنجلترا تلاقي بنما.
6: الدقيقة 15 بعد الثامنة صباحا بميديا، نهاية النشرة. الكلمة بعد فاصل، تعود إلى مارتان.
7: Une voix, une histoire. Chaque jour, vous nous écoutez. Et chaque jour, nous sommes avec vous.
8: Est en suspens, l'Ukraine.
9: Alors, il est 7h30.
7: Médias pour toutes les générations. Matin Info, Martin Gibert.
10: 8h15, 8h16 même sur Média. On prend tout de suite la direction de la Tunisie où l'arrestation de militants et d'opposants au régime de Kais Saied s'enchaîne. On en parle tout de suite avec notre invité ce matin. Un régime qui s'enfonce dans la dictature, entraînant avec lui une justice sous influence. Ce sont les mots de la Fédération internationale pour les droits humains pour décrire la Tunisie après la condamnation hier de Siem Sedrine. La militante des droits humains est condamnée à 25 ans de prison pour faux et usage du faux, alors qu'elle enquêtait sur les crimes commis sous le régime de Ben Sali notamment. Elle rejoint la longue liste de militants, journalistes et opposants politiques enfermés par le président Kais Saied. Le chef d'État tunisien se montre de plus en plus autoritaire face à sa propre population. On fait le point sur la situation dans le pays ce matin avec Atem Nafti, chercheur à l'IRNAM, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, également auteur du livre Notre ami Kais Saied, essai sur la démocratie tunisienne. Bonjour Atem Nafti.
11: Bonjour, c'est la démocrature, hein, mais bon, c'est pas grave.
10: Ah, excusez-moi. Alors, tout d'abord, Donc, qu'est-ce qui explique donc cette dérive autoritaire de Kais Saied, on le rappelle, qui était professeur de droit élu démocratiquement en 2019. Est-ce que c'était un scénario prévisible lors de son arrivée au pouvoir?
11: Alors, lors de son arrivée au pouvoir, peut-être pas, mais depuis le coup d'État qu'il a perpétré le 25 juillet 2021, il y a une mécanique qui se déroule sans encombre de restauration autoritaire, de retour à l'autoritarisme, qui a été appliqué par méthode, d'abord le côté institutionnel, puis la mise au pas de la justice, et depuis des poursuites tous azimuts pour précisément empêcher ou s'en prendre à tous les défenseurs et défenseuses des droits humains. La dernière en date est Mme Siham Sedrine, et la veille c'était Mme Saadia Mosbeh, militante antiraciste, qui a été condamnée en appel à 8 ans de prison.
10: Mais alors justement, comment on explique, parce que vous le disiez, lors de son arrivée au pouvoir, ce virage, cette dérive autoritaire n'était peut-être pas forcément prévisible. Alors comment expliquer tout d'abord ce coup d'État en 2021, vous l'avez dit, et donc cette dérive autoritaire?
11: Mais en réalité, donc après la chute de Ben Ali en 2011, il y a eu une transition démocratique qui n'a pas été un chemin pavé de roses, mais où les droits et libertés ont vraiment progressé avec la mise en place d'un régime démocratique, parlementaire, et tout un tas de lois très libérales par rapport à toute la région. En revanche, la situation économique a continué à aller mal. Je rappelle que la révolution est partie d'un mouvement social, donc de la contestation de la situation économique. Et malheureusement, les autorités, pendant la transition démocratique, donc entre 2011 et 2021, autant elles ont réussi à mettre en place un régime plutôt démocratique, autant sur la question socio-économique, n'ont pas réussi. Et puis, il y a eu toutes les... si vous voulez, tous les travers de la démocratisation avec les jeux de pouvoir, etc. Donc, au bout de 10 ans, ben, les gens étaient lassés et arrive ce personnage qui a été, vous l'avez bien dit, élu démocratiquement et qui a proposé un autre chemin, c'est-à-dire d'arrêter brutalement la transition démocratique au nom du peuple, au nom de l'économie. Il a profité aussi d'une crise, je rappelle, en 2021, on était en pleine crise des vaccins, avec un système de santé.

0: هي حضارة ضاربة في القدم، هي حضارة الأزتيك التي عمرت لأكثر من 300 عام، حضارة اشتهرت بتفوقها وتقدمها في المجالات المعمارية الهندسية والزراعية. وبها بهذه الحضارة حطت الرحال حضارة مماثلة أو ربما أقدم منها، حضارتنا المغربية الموغلة أيضا في القدم. ويحمل مشعلها ومشعل هذه الحضارة المنتخب المغربي الذي واصل الترحال فعبر الحدود الأمريكية المكسيكية وثبت قواعده بمدينة مونتيري لكي يكمل الاستعداد لمباراته القوية القادمة في الدورة 32 أمام الطواحين الهولندية صباحة الثلاثاء القادم. الأمور طيبة على ما يبدو، والأخبار المتاحة من محيط المنتخب المغربي تتحدث عن معنويات مرتفعة وإحساس كبير بالمسؤولية وبانتظارات الجمهور المغربي في ظل الطفرة التي تعيش على إيقاعها كرة القدم المغربية. هي طفرة لم تأتي من فراغ أو من هدف أو بضربة عصا سحرية، بل هي نتيجة عمل ومواظبة، نتيجة رؤية ملكية ثاقبة مستقبلية من العاهل المغربي الملك محمد السادس من خلال إيلاء العناية بالشباب أولاً وبشكل عام، ثم بالقطاع الرياضي والكروي بشكل خاص، وإحدى ثمارها الحلوة وأزهارها اليانعة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مشتل لا ينضب يروي الأندية سواء المغربية أو الدولية والمنتخبات المغربية بلاعبين متميزين متألقين موهوبين، حتى أضحت مثالاً يقتدى به وتجربة تسعى دول أخرى لاستنساخها ومحاولة تقليدها. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم برنامج بوديوم المونديال. اليوم حلقة خاصة، حلقة استثنائية، لأننا سنعود فيها لربما إحدى المصادر الأساسية والأسباب الرئيسية لهذه الطفرة كما ذكرت لكرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة. يتعلق الأمر بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم في ضواحي مدينة سلا، ويطل علينا مشكور على ذلك جزيل الشكر صديقنا طارق الخزري. سي طارق صباح النور.
1: صباح
0: الأنوار، مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك.
0: مرحبا سي طارق،
1: مع الاستضافة.
0: ومعنا أيضا صديقي نزار النور.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير نزار.
2: خير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: كي جاتك المفاجأة السارة؟
2: مفاجأة سارة جدا. يعني جينا مع بعض في الطريق، أنا كنت مسؤول يعني.
0: معنا سي طارق الخزري هذا الصباح اللي هو المسؤول عن التنقيب بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. بداية شكرا مرة أخرى سي طارق على تلبية الدعوة، لأنه وكما ذكرت لي يعني مجموعة من وسائل الإعلام لا المحلية لا الدولية لا العربية تحاول بطبيعة الحال أنها تلقي الضوء على العمل اللي كتقوم به الأكاديمية. الكثرة الانشغالات ديالكم ما كتقدروش تلبيوا كل الرغبات، ولكن ربما

0: الطلب ديالي ما قدرتوش ترفضوا. صباح سي طارق، مرحبا بك.
1: مرحبا سي فؤاد، وانت عزيز والقناه ديالكم انت عزيزه علينا، فنتمنى نكونوا خفيف الظل عليكم في هذا
0: ضروري سي. ولا انا غير حيت جيت لعندكم وقلت لك ضروري خصك، شحال هذه شهرين تقريبا بالتمام والكمال كنا جينا لعندكم الاكاديميه وكنا درنا برنامج خاص من هناك على هامش الملتقى الدولي اللي كتنظمه الاكاديميه منذ سنوات، واللي سي نزار قدامي قدام الربح، لان اول نسخه مشيت والفريق ديال الاكاديميه هو اللي فاز باللقب شهر ابريل الماضي. مرحبا بك سي طارق، كما ذكرت في البداية أننا اليوم بغينا نرجعوا للدور اللي كتقوم به الأكاديمية، هذه مفخرة للمغرب والرياضة ديالنا بشكل عام، كرة القدم المغربية بشكل خاص، أننا تكون عندنا أكاديمية بهذا الحجم. وصدقني يا نزار، أنا كنت مشيت لها يلا أول مرة شهر أبريل الماضي، حقيقة ما شفناش أكاديميات أخرى، ولكن كنشوفوا كنتابعوا شنو كيوقع في العالم من خلال التكوين، تجربة رائدة بالنسبة للعالم كما ذكرتي، تجربة فريدة من نوعها سي طارق في الكواليس. قلت لنا يعني ما كاينش يعني شي حاجة اللي كدار بحال الأكاديمية، كاين أكاديميات، كاين يعني مراكز تكوين، ولكن هناك خصوصيات ديال الأكاديمية ديال محمد السادس سي طارق.
1: كيف قلتي سي فؤاد، يعني أكاديمية محمد السادس ربما عندها واحد الخصوصية اللي هي متفردة، لأن الأكاديمية يعني كمركز دراسة ورياضة لا على الصعيد الوطني ولا الصعيد الأفريقي والآن على الصعيد العالمي، هي واحد التجربة اللي ناجحة جدا، لأن في إطار العلاقات ديالنا مع مجموعة من الأندية الكبيرة ومراكز التكوين، كيتضح بأن الأكاديمية بطبيعة الحال عندها واحد الخصوصية ديالها اللي أصبحت في سنوات قليلة بزاف أنها تضاهي أكبر الأندية العالمية في مجال التكوين، والدليل هو واحد وجود ديال مجموعة من اللاعبين على المستوى الوطني وكذلك على المستوى العالمي وكذلك على مستوى المنتخبات الوطنية.
0: طيب نرجع بطبيعة الحال باش نذكروا المستمعين والمشاهدين والمتابعين بخصوص يعني الأكاديمية، يعني كيفاش بطبيعة الحال كنا كنعرفوا انها جات برؤية ملكية ديال العائل المغربي الملك محمد السادس، كما ذكرت في البداية إطار الاهتمام بالشباب بشكل عام، إطار العمل اللي كنقوموا به باش نوضعوا قطار الشباب على السكة الصحيح، وهاد الأكاديمية كانت تندرج في هاد السياق، يعني سياق أننا درنا أكاديمية للتكوين ديال الشباب، يعني باش نعطيهم احسن فرصه باش يعبروا على الطاقات ديالهم على الامكانيات ديالهم، وايضا للارتقاء بكره القدم الوطنيه، وهذا الشيء اللي شفناه يعني في السنوات الاخيره.
1: كيف قلتي سي فؤاد، يعني من الصعب جدا ان اليوم شي واحد يقول بان هذه الفكره يعني جات يعني بالصدفه عن طريق الصدفه، فاكيد ان هذه المبادره هذه كانت من طرفها يعني من وراءها جلاله الملك محمد السادس نصره الله، واحد الرؤيه اللي كانت متبصره كيف قلتي، رؤيه ثاقبه، رؤيه مستقبليه من اجل تطوير كره القدم الوطنيه، كذلك تطوير المنتخبات الوطنيه، تطوير مستوى التكوين، وهنا جات الفكره ديال انشاء اكاديميه محمد السادس اللي كانت التدشين ديالها الرسمي سنه 2010 من طرف جلاله الملك من المال الخاص ديالو، واللي الى يومنا هذا يعني في الشغل اليومي ديالها جلاله الملك هو اللي تيصرف على الاكاديميه من المال الخاص ديالو. فبطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستافد من هذا النجاح ديال الأكاديمية وكتستافد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي.
0: طيب نزار، أنت بطبيعة الحال بغيت نشوف أنت كإعلامي يعني متميز سي نزار، دار قريب لميسي ورونالدو، لأن دار خمسة ديال كؤوس العالم كإعلامي طوال الفترة، يا كنزار 98 2010 2014 2018 2022
2: صحيح
0: و 2026 أنا سميتو طلبتك باش ما تمشيش.
2: أنا معك. أنا
0: شكرا لك نزار نور، صديقنا الإعلامي السوداني المتميز. نزار، طبعا الفكرة اللي كانت عندك على الأكاديمية قبل يعني في هذه السنوات الأخيرة، واش كنتي متابع مواكب العمل اللي كتقوم به الأكاديمية، لأنها أصبحت عندها شهرة عالمية يا نزار.
2: صحيح، يعني دعني أقول لك بأن ما لفت الأنظار هو المشاركة، مشاركة في مونديال تشيلي تحت 20 عاما، عندما تشاهد أن الزهواني والصادق وخليفي وكم من الرابع الزبيري

0: أعتقد أن عندما توصل لأربع لاعبين في منتخب واحد يتوج بكأس العالم لتحت 20 عام، هذا هو الترمومتر الحقيقي للقياس. يعني ليس هناك ترمومتر لقياس النجاح سوى الإحصائيات والأسماء التي تظهر في هذه المناسبات المهمة. فعندما تصعد إلى العالمية بهذه الطريقة، أعتقد بأنك أنت هنا على طريق النجاح، بالإضافة إلى المنتخب الأول، منتخب 2022، منتخب 2026. أعتقد أن كل هذه هي المفاتيح، مفاتيح كيفية الذهاب في طريق النجاح. والأسماء كثيرة، وأعتقد بأن كل شيء في الوقت الراهن يسير في مصلحة هذه الأكاديمية التي تحدث عنها الأستاذ طارق وكذا. فأعتقد بأن الأمور قد تكون في المستقبل أفضل كثيراً. الأمور يعني الرؤية طويلة المدى، وأعتقد بأنها قد تأتي بالكأس العالم يوم ما إلى هذه الدير الجميلة.
1: طيب سي طارق، أنتم كمسؤول في الأكاديمية، ملي كتشوفوا مثلاً هذا يعني التواجد ديال اللاعبين، وهذا الشيء ماشي غير في هذه النسخة، النسخة الماضية كانوا أيضاً مجموعة من اللاعبين اللي مروا من الأكاديمية، نتحدث عن حينها التقناوتي، نتحدث عن أوناحي، نتحدث عن نيف أكرد، نتحدث عن أنصيري. يعني هادو لاعبين اللي كانوا في نسخة هاد النسخة ربما ما كاينش لاعبين، ولكن كما ذكرتي ليا في اللائحة الأولية كتبقى فقط هي اختيارات ديال محمد وهبي اللي خلات لاعبين آخرين اللي كانوا يقدروا اللي تكونوا في أكاديمية كان ربما عندهم الفرصة أنهم يكونوا في المنتخب الأول. نتحدث عن حمزة أيت بودلال، عن تيرغالين، عن بوطيب، هادو لاعبين
2: زبيري،
1: عن زهواني، عبقار، هادو كلهم لاعبين اللي تكونوا في الأكاديمية وكانت عندهم فرص كبيرة أنهم يكونوا في يعني في المنتخب اللي مشى يعني لهذا الكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: كي قلتي سي فؤاد، يعني في واحد الظرف زمني قصير جدا، يعني كنتكلموا على 16 سنة تقريبا، الأكاديمية عطات محل مجموعة من اللاعبين المنتخبات الوطنية والمنتخب الوطني الأول. الآن كنتكلموا كيف قلتي اللائحة الأولية فيها ديال 8 ديال اللاعبين اللي كانوا يعني قدروا يكونوا في اللائحة النهائية ديال المدرب الوطني سي محمد وهبي. كاين الآن 3، ولكن اللاعبين الآخرين كلهم لاعبين شباب عندهم 20-21 سنة، وتنظن كأس العالم المقبلة كلهم إن شاء الله غادي تكون عندهم واحد المكانة، خصوصا اللي كنتكلموا على لاعب بحال زبيري، بحال الزهواني الآن اللي التحق لنادي كبير، كذلك الصادق، خليفي، أيت بودلال، تيرغالين، هادو كلهم لاعبين السن ديالهم ديال 20-21 سنة.
1: طيب الأكاديمية كما كنعرفوا، باش نرجعوا باش التعريف فقط، أنها التجربة الرائدة، لأنها كتخلي وكما ذكرتي ليا سي طارق التجربة الفريدة منها، أنك هناك دراسة وكرة قدم ورياضة، دراسة ورياضة، يعني هاد الشباب. وأنا كنت مشيت للأكاديمية كما ذكرت منذ شهرين، شفنا ديك الوليدات فين كيقراو يعني كيلعبوا وكيقراو أون ميم طون، باش ما كيمشيوش يعني ما يكملوش المشوار ديالهم بدون دراسة. وهذه تجربة فريدة من نوعها بالنسبة للأكاديميات على المستوى الوطني، اللي نمكن نقارنوها بتجارب أخرى، لا في إسبانيا، لا في فرنسا، لا في ألمانيا، أو حتى بعض الدول العربية كقطر مثلاً.
2: وشوف علاش نقولوا متفردة، لأن أولاً من ناحية ديال عدد السنوات وعطات هاد اللاعبين يعني بهذا المستوى العالي، كنتكلموا على أكثر من 22 لاعبين اللي كاينين على المستوى الأوروبي كيمارسوا في الدوريات الخمس الكبرى، كذلك كاين 30 لاعبين اللي كيمارسوا في الدوري الوطني قسم وطني احترافي أول، لاعبين اللي كاينين في الجيش الملكي، كاينين في الرجاء، كاينين في الوداد، كاينين في نهضة سبركان، وهادو في المغرب الفاسي، وهادو اتحاد توارقة، هادو لاعبين اللي هما رسميين مع الفرق ديالهم. فكذلك من ناحية ديال الناحية التنظيمية، لأن من الصعب جدا أن تلقى شي أكاديمية في العالم يعني عندها دراسة وعندها رياضة داخل أكاديمية محمد السادس، وهذا اللي كيعطي واحد الاطمئنان للآباء والأمهات ديال الوليدات أنهم يجيبوا وليداتهم للأكاديمية، لأن كتكون واحد الأمان لهاد الوليدات هادو، لأن لا الدراسة ديالهم ولا الممارسة ديالهم ولا النوم ديالهم ولا الأكل ديالهم تيكون داخل الأكاديمية، وهذا تيكون في واحد المكان اللي هو مؤمن، وتيخليك يقول واحد الاطمئنان للآباء والأمهات أن يحطوا وليداتهم في الأكاديمية وأنهم يكونوا مطمئنين عليهم هم على المستقبل ديالهم. فهادشي اللي خلى علينا ربما في السنوات الاخيره واحد الضغط كبير على الاكاديميه من طرف جميع الوليدات اللي هما كاينين في المغرب واللي عندهم الموهبه. فالاكاديميه بطبيعه الحال ما يمكنش تستقطب اللاعبين كاملين، ولكن كنحاولوا اننا ناخذوا اكبر عدد من اللاعبين، والاخرين كيتم توجيههم للفرق الوطنيه والمراكز الفيدراليه.
1: طيب يعني نزار، عندك فكره على ربما بعض الاكاديميات في الخارج؟
0: نعم، هو
1: يعني اللي ربما يعني هما كانوا كيشتغلوا في هذا المجال، ماشي احنا الاولين، ولكن كما قال كان هناك يعني

انفراد أو لا تجربة مغربية فريدة من نوعها مختلفة نوعا ما على باقي الدول، وهذا كيجعلنا يعني كنقولوا دائما مثال يقتدى به.

0: ومشاركه مع المنتخب الوطني في المونديال السابق وهذا المونديال. ولكن قبل ذلك حمزه منديل عندما وصل الى المنتخب المغربي ووصل الى ليل كان تم استقطابه من فريق ليل في ذلك في تلك الفتره، اعتقد انه كان انجاز كبير لان لا احد كان يعرف ما هي هذه الاكاديميه في تلك الفتره، اكاديميه محمد السادس ماذا يفعلون. نقارن بالاكاديميات الاخرى في فرنسا، هناك اكاديميات كبيره، في قطر هناك عمل كبير، ولكن عندما تقارن المغرب هناك بنيه تحتيه، هناك الفئه الحقيقيه هي فئه الشباب، العنصر البشري هو هذا هو ما ينقص هذه المناطق. يعني إذا تحدثنا عن أن فيها بعض الدول الأوروبية يستقطبون أبناء المهاجرين، أنت تستقطب أبناء المغاربة، تستقطب أبناء الشعب الذين يلعبون كرة القدم، وهذا هو التساؤل، هل أنت تستسير في الطريقة الصحيحة أم هم في الطريقة الصحيحة؟ هم يستقطبون أبناء الجاليات كلها، ولكن أنت تستقطب أبناء بلدك، وهذا هو امتيازك والأدفانتج لديك. البعض أصبح يذهب إلى أفريقيا يأتي باللاعبين ويجنسهم، والبعض أصبح يسحب اللاعبين من الداخل. فأعتقد أن الطريقة الصحيحة هو أن تأتي بالشباب من بلدك، من أرضك، من جماهيرك، من شعبك، هذا هو الطريقة الصحيحة.
1: هو الطريقة الصحيحة، وصدقني يعني صديقي نزار، يعني أنا العديد من الناس الآن الحلم ديالهم أنهم الأبناء ديالهم لما كيلعبوا كرة القدم الحلم ديالهم أنهم يمشيوا الأكاديمية، وخا كيكون كيمارس في نادي مثلا عريق في البطولة المحلية، لكن كيبقى الحلم الدفين يعني أنه يصفط الابن دياله للأكاديمية. وأنا شخصيا ربما كانوا شحال هذه الناس كيعرفوني في المجال ديال كرة القدم اللي تلاقاني أصدقاء أو حنا الناس غير في الزنقة كيقول لي سيفو أنا عفاك أنا عندي واحد الوليد راه كيلعب الكرة عفاك بغينا ندخلوه للأكاديمية، يقول لي ماذا راه ما عندي حتى شي علاقة بالأكاديمية، كيقولوا لي يلا راه حيت كيقول لي شوف اللي عنده شي وليد كيلعب الكرة راه كيجيب ليه الله راه ولده هو الأفضل، ولكن باش تكون تمارس على أعلى مستوى راه كاين معايير بطبيعه الحال مضبوطه داخل الاكاديميه. اما دابا ملي مشيت درت معاك داك الحوار سي طارق دابا حديت ولا حرج دابا يولي اللي الناس كيتلاقاو لي كنقول لهم شوف كره القدم هي اللي ما فيهاش تدخلات، اذا كان ولدك كيلعب مزيان راه غيمشي للاكاديمي، اذا كان المستوى ديالو متوسط راه ما غاديش يمشي للاكاديمي. وهذا الشيء اللي كيخليني نرجع عندك سي طارق باش تعطينا كما ذكرتي شنو هو يعني الاسلوب اللي كتبعوه باش تنتقيو العناصر باش كيجيو يلعبوا في في في الاكاديمي، لان الاماكن محجوزه ما عرفش بالضبط شحال كل فئه عمريه شحال كتاخذوا من لاعب، كيفاش اولا كيفاش كتمر العمليه ديال الانتقاء ديال اللاعبين، وكيفاش وشنو هو العدد مثلا اللي مسموح به انكم تاخذوه في بكل فئه عمريه؟
2: وشوف يعني باش الاكاديميه تقدر تسهل العمليه ديال التنقيب على اللاعبين، فالأكاديمية وضعت في جميع تقريبا الجهات ديال المملكة واحد المجموعة من المراكز ديال التنقيب اللي هي جهوية. هاد المراكز الجهوية اللي الدور ديالها الأساسي في الأول تيكون هو البحث على ديك الموهبة والتنقيب عليها والتطوير ديالها عبر سنوات من الاشتغال داخل الجهات. يعني مثلا نتكلموا مثلا على جهات تطوان طنجة، مثلا كاين فرع عندنا في تطوان، وهاد الوليدات هادو اللي كيكونوا في الجهه احسن لاعبين اللي كاينين في الجهات يتم الاختيار ديالهم عبر اختبارات جهويه، انتقاء ديالهم طرف المسؤول الجهوي ديال اكاديميه محمد السادس اللي هو متواجد بالجهه وبالضبط بمدينه تطوان. كاين واحد الملعب اللي هو خاص بالتدريب ديال الاكاديميه. هاد الوليدات من بعد الانتقاء ديالهم اللي تيكون كيقول واحد العدد قليل ما بين 15 حتى 20 ديال اللاعبين فيهم 3 4 ديال الفئات، كيتم الاشتغال الاشتغال معاهم داخل هذا المركز هذا، واللي السن تيكون ما بين 7 حتى 12 سنه. يعني فوق 12 سنه ما كيكونوش عندنا لاعبين داخل هذه المراكز هذو، يعني التطوير ديال اللاعبين لمده 4 5 سنوات داخل هذه المراكز هذو ابتداء من السن ديال 12 سنه كيتم يعني تجميع احسن اللاعبين اللي كاينين على الصعيد الوطني في هذه المراكز هذو، وكيخضعوا لمجموعه من الدورات التكوينيه اللي كيكونوا دي ستاج فيرمي داخل الاكاديميه، كذلك مجموعه من الدوريات اللي كتتم، وكيخضعوا لمجموعه من الاختبارات تحت اعين ديال الاداره التقنيه ديال الاكاديميه، وكذلك بمشاركه ديال جميع الأطور التقنية اللي كتشغل داخل الأكاديمية، وكذلك جميع المنقبين. في الأخير يتم اختيار أجود وأحسن العناصر.
1: هاد المنقبين سي طارق اللي كيشتغلوا تحت بظلة الأكاديمية، يعني مش موظفين ديال الأكاديمية أم أنهم فقط كيشتغلوا يعني لاعب بلاعب هكا؟ كيفاش كتم الأمور؟
2: لا هادو اطر تقنيه يعني تقنية. وهما كيكونوا زائد على ان كيكون عندهم داك الرؤيه ديال الثقيبه لانهم يعرفوا لاعبين اللي متميزين بالحدس ديالهم وكذلك بالمعايير العلميه اللي كيشتغلوا بها كذلك هما يعني كيكونوا هما احسن الاطر على صعيد الجهه يعني مثلا لا تكلمنا على الجهه ديال تطوان كاين حميد بن عمر معروف على مستوى التنقيب لانه خدم مع المغرب التطواني اتحاد طنجه مشينا لكازا كاين مروان لانه كنهضروا على 40 سنه من التجربه كذلك في مراكش الميناني

0: الى اخره.
1: ايماجين مثلا كازا كمدينه كالدار البيضاء مثلا كمدينه كبيره ما يكونش عندكم منقب واحد، يكونوا عندكم منقبين حسب لا
0: لا في كازا، في كازا عندنا في الدار البيضاء ومراكش هي شويه الحاله مختلفه، لان في الدار البيضاء عندنا جوج المراكز ديال التنقيب وكنتكلموا تقريبا على 10 ديال الاطور اللي كتشتغل داخل الدار البيضاء، وهاد الاطور هادو هما اطور اللي كتشتغل وكتخلص من طرف اكاديميه محمد السادس بعقد ديالهم واضح كيتخلصوا 12 شهر، وعندهم جميع المعدات وجميع الامكانيات وجميع كذلك الالبسه، حتى الالبسه ديال الوليدات وديال الاطور فهي كتكون من طرف اكاديميه محمد السادس. الحاجه اللي هي مهمه في هذه المساله السي فؤاد هو ان يعني حتى داخل هذه المراكز الفيدراليه او المراكز الجهويه ديال الاكاديميه فالانتقاء تيكون بواحد الشكل اللي هو دقيق جدا وتيكون بشكل مجاني. يعني لا الاختبار تيكون بشكل مجاني، ولا إلا نجح الوليد في الاختبار ويقدر يتدرب معنا سنة إلى 5 سنوات تيكون مجانيا للوليد، ولا الأب ما تيخلصش شي حاجة. فالأكاديمية كتخلص بالألبسة الرياضية بالكرات بالمعدات بالسفر ديال ذاك الوليد إلى آخره، يعني حتى أنه يجتاز ذاك المرحلة الأخيرة ديال ديال ديال الاختبار. هنا يعني ربما إذا سمحتي بعجالة كاين كيف قلتي مجموعة من الآباء والأمهات وداك الشيء كلهم تيحلموا أن وليداتهم يدخلوا الأكاديمية، غنولي نأكد عليها ونعاود نأكد عليها، فراه ما كاينش شي واحد اللي غادي يدخل الأكاديمية إلا لكانت عنده المعايير أنه ينجح الأكاديمية، يدوز من المعايير ديال الاختيار ديال الاختيارات ديال الأكاديمية، أنه يخضع لجميع الاختبارات وما فيهاش باك صاحبي بالدارجة وما كاينش يعني مقابل مادي وما كاينش وسيط، وحتى الاطور اللي كتشتغل داخل داخل داخل يعني معنا داخل الاكاديميه ولا خارج الاكاديميه عارفين هذه المساله هذه وواعيين بها، وتعرفوا بانه يعني حتى اختبارات السي فؤاد راه ملي تتم ربما للسنه الاخيره كتكون تقريبا سنه كامله باش يدخل واحد الوليد للاكاديميه، فما تنعرفوش لا الاسم ديالو ولا المدينه ديالو ولا شكون الاب ديالو ولا الام ديالو ولا الحاله الاجتماعيه ولا الحاله الاقتصاديه، كنعرفوه بواحد الرقم رقم 4 لون احمر وكيتم التنقيب ديالو على مدار السنه على اساس ان هذاك الوليد اللي عنده رقم 4 احمر في الاخير حتى كتخرج النتيجه عاد كنكشفوا على الاسماء اللي هما نجحوا.
1: طيب والله العظيم انا ضيعتوني يا سي طارق لما كانش الاكاديميه هذه 41 عام لانك ضيعتوا واحد اللاعب مهاري موهبه كبيره ضاعت لكم كانت الاكاديميه في ديك الساعه في السبعينات كون راك شفتوني. المهم انتم اللي ضعتوا انا ماشي مشكله.
2: انا موجود
1: انا موجود انا كنت موجود يعني زار ما كانش لو كانت اكاديميه ذيك الوقت كون راني مشيت لعبت الكره كون راني دابا مدرب ولا رئيس طريق ولا شيء. شكرا سي طارق، غادي نرجعوا بعد قليل باش نواصل الحوار ديالنا الشيق معك. والله العظيم اشاك فوا كندير حوار مع سي طارق ديما كنتعرفوا على اشياء جديده وجميله كتجعلنا نفتخروا كمغاربه، نفتخروا بهذا الصرح الرياضي الكروي اللي هي اكاديميه محمد السادس لكره القدم. سنعود بعد قليل بعد الفاصل الاخباري ونعود للحديث مجددا عن جوانب اخرى عن الاكاديميه. نعود بعد قليل.
3: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour 2 soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc-Culture. En partenariat avec Médien.
4: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 9h30.
5: Martin Gibert avec vous, bonjour à tous. Le cessez-le-feu en Iran, plus que jamais fragilisé, les États-Unis ont mené de nouvelles frappes hier soir contre plusieurs cibles en territoire iranien. Des stocks de missiles et de drones ont été touchés selon le président américain. Une réponse à l'attaque contre un navire dans le détroit d'Ormuz jeudi dernier. Plus tôt dans la journée d'hier, le président américain avait évoqué une violation, je cite, stupide de la trêve. Peu de temps après ces frappes américaines, les gardiens de la révolution ont répondu en attaquant des positions américaines dans la région du Golfe, et Téhéran dénonce de son côté une violation flagrante du cessez-le-feu. La calmie est

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا متابعينا في هذا الصباح المبارك وهنا من استوديوهاتنا بمدينة طنجة لإذاعة ميدي 1 وشاشة ميدي 1 تي في، وهذا البث المشترك دائما لبرنامجكم الرياضي برنامج بوديوم، ويحمل خلال هذه الأيام إلى غاية 20 من شهر يوليوز القادم اسم بوديوم المونديال، ما دام أننا نعيش على إيقاع منافسات كأس العالم. واليوم قررنا أن نعطي الكلمة لإحدى المعالم الرياضية التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في إقلاع كرة القدم المغربية في هذه الطفرة التي تعيشها كرة القدم المغربية بشكل عام، سواء على مستوى المنتخبات بمختلف يعني أجناسها بمختلف فئاتها العمرية، يتعلق الأمر بطبيعة الحال بأكاديمية محمد السادس لكرة

0: القدم، ومع ضيفنا الخاص صديقنا طارق الخزري اللي هو مسؤول عن التنقيب في الأكاديمية، الذي بطبيعة الحال حوار حول يعني أكاديمية محمد السادس. طارق مرحبا مجددا بك في برنامج بوديوم المونديال، ومع أيضا صديقنا نزار نور. نزار نور، نعطي المسؤولية للأشخاص الذين هم أهلها، وستارق راك اللاعب متميز فريق وداد فاس ياك، وفي
1: وداد الفاسي
0: وداد فاس، ومن بعد كانت في فريق آخر. لا
1: كان عندي حسنيس أكادير
0: حسنيس أكادير، نعم، والإصابة هي اللي حرمتنا من خدمات ومن مهارات. أنا سولت ناس في مدينة فاس، قال لي كان لاعب متميز، لاعب مهاري ستارق، من ثم فين عنده القدره على انه يسير يعني هذه الاكاديميه ويكون مسؤول على يعني جزء هام منها، يعني بالنسبه للاكاديميه اللي كما ذكرت نزار، كنا قمنا بزياره وسجلنا حلقه هناك، وكان واحد الاستقبال رائع جدا، يعني لا من قبل سي طارق الخزري من جميع الاطر، خصوصا يعني من طرف سي هشام الماحي اللي هو الكاتب العام ديال الاكاديميه. ياك سي طارق، ذكرتي ديك الجلسه شحال شي ساعات المكانه شي ساعات المكانه مع سي هشام، اللي كان حوار شيق وشيق جدا، وزعما مع سي هشام كتحس بالرجل المسؤول، الرجل اللي عارف شنو كيدير، عارف شنو هي الاهداف المسطره، عارف شنو دار وعارف شنو خصو يدار في السنوات القادمه. كاين هناك رؤيه، كاين حسن تسيير، وكاين بطبيعه الحال الاختيار الصائب، والاهم من هذا سي طارق، والحاجه اللي عجبتني انه كاين كما كنقولوا بالانجلي دي تارجت، كاين اهداف محدده، عندي هدف محدد غادي نشتغل عليه، وغادي ندير نوفر كل الظروف باش نوصل لهذاك الهدف سي طارق.
1: بطبيعه الحال شوف، ملي كتشوف النجاح ديال الاكاديميه، يعني هو ماشي نجاح متعلق بشخص، اليوم ربما طارق الخزري اللي كيبان في الاعلام وتيتكلم، ولكن هو يعني واحد الجزء صغير جدا من المنظومه الكليه ديال الاكاديميه محمد السادس، لان هناك اطر تقنيه، اطر طبيه، اطر تربويه، لانه خصنا تاهما نشكرهم، لانه مستوى ديال النجاح داخل الاكاديميه هو يعني نسبه مئويه عاليه جدا، كذلك على المستوى الاداري، كذلك على المستوى يعني الناس ديال الطابخ والناس ديال الاقامه والعاملين على الملاعب، يعني كاين واحد العمل متكامل باش كتشوف الاكاديميه في احلى تجليات ديالها وفي احلى صوره، وكتشوف انها كتعطي واحد اللاعبين مستوى عالي، لان التكوين ما كيكونش فقط على المستوى التقني. انا كنقولها دائما، المستوى التقني هو جزء صغير جدا من التكوين، ولكن هناك مستويات اخرى اللي كيتم الاشتغال عليها داخل الاكاديميه باش كنشوفوا يعني لاعبين متكاملين في واحد السن اللي هي صغيره، كنتكلموا على 18 سنه، وهذه ربما من الاشياء الصعبه واللي هي ما نقولش مستحيله، ولكن ربما من الصعب جدا ان ينجح فيها شي نادي اخر او شي اكاديميه اخرى، وانك تعطي لاعبين في السن ديال 18 سنه انهم يقدروا يلعبوا بواحد المستوى عالي جدا.
0: عالي جدا بشكل مباشر بحال هكا، وشفناها في حالات عديده، كما وشان الاخر العنقود سي طارق، هو لما كنشوفوا لاعب كفؤاد الزهواني لاعب فريق اتحاد توارقة، اللي انتقل لفريق أجاكس أمستردام، وحنا في الكواليس قلت لك واحد القضيه عجبتك، قلت لك هذه بحال احنا المانيا كنصدروا لهم سياره، يعني هما اللي متخصصين، اجاكس اللي هو الفريق المتخصص في التكوين، اللي هو مدرسه عالميه رائده في التكوين، فكيجي وياخذ من عندنا احنا من المغرب لاعب المكون في الاكاديميه، هذا شيء كبير وكبير جدا سي طارق.
1: شوف كي قلتي، هو يعني مثلا نتكلموا على الاكاديميه، ربما تنبقاو حنا ناس اللي داخل الاكاديميه، ودائما الناس اللي يعني واحد العدد قليل جدا، يعني العدد الكبير الان بداو تعرفوا الاكاديميه وتعرفوا الدور ديالها وتعرفوا الامكانيات ديالها وتعرفوا المكان الحقيقي ديالها في تطوير كره القدم الوطنيه، فتيقولوا ربما مازال ما عندهمش ذاك الثقه الكبيره في العمل اللي كيكون داخل الاكاديميه، ولكن ملي تشوف لاعب بحال الزهواني ان اجاكس ماشي غادي تجامل اكاديميه محمد السادس، وانه يكون عندها تاخذ لاعب من الاكاديميه اللي تكون داخل الاكاديميه، تكون في المراكز الجهويه، ومن بعد دخل الاكاديميه لمده 5 سنوات، مشى لاتحاد توارقة في اطار الشراكه الاستراتيجيه، ومشكوره يعني فريق اتحاد توارقة على العمل الكبير.

0: اللي كيديروه من اجل اننا كيعاونونا في لابوست فورماسيون ديال هاد اللاعبين يمشي للاجاكس وياخذ البلاصه ديال واحد اللاعب اللي هو متكون في اجاكس. فهنا يمكن نقولوا بان الاكاديميه الان في الطريق الصحيح، مع العلم ان كاين لاعبين اخرين، لان لاعبين اخرين مطلوبين من الانديه كبيره. فقبل يعني سنوات قليله جدا كان محمد امين السهل اللاعب ديال اتحاد التواريا كان مطلوب من فريق برشلونه الاسباني، وكانت يعني واحد المتابعه كانت دقيقه وكانت في المراحل النهائيه ديالها انه كان غيمشي لبرشلونه، كان كذلك تشيلسي، كان مجموعه من الانديه كانوا متابعينه.
1: تجربه ضيف اكرد،
0: ولكن للاسف الاصابه ديالو ما كانتش خلاته انه يواصل يعني المسار ديالو بشكل اللي كان. الان كنتمنى انه يرجع في السنوات القليله، لان كانت اصابه ديال سنتين او ثلاث سنوات اللي يعني اخرت ذاك المردود الجيد ديالو.
1: وكنتحدثوا على التجارب يوسف النصيري الان لما الفرق اللي لعب فيها، ونايف اكرد خصوصا ايضا اللي تالق والمسار ديالو الان كيلعب في احد ثاني ربما اكبر فريق فرنسي من حيث الشعبيه اللي هو نادي مارسيليا. ايضا النصيري لعب في نوادي كبيره وهو الان كيلعب ايضا فريق سعودي كبير. فهذه كلها مسائل اللي تثلج الصدر. عندك شي تساؤل صديقي نزار
2: بخصوص التجربه ديال الاكاديميه؟ انا تحدثت مع كابتن طارق بانه التجربه الانسانيه نفسها فؤاد، يعني عندما تتحدث ليس فقط عن بعض الاحيان عندما تضع اهداف وتارجت كما تحدثنا قد تنجح في الوصول الى التارجت، وفي بعض الاحيان لا تصل الى التارجت المعني او تصل الى اقل من الدرجه التي وضعتها. ولكن التجربه الانسانيه تجربه مميزه، انت يعني تاتي بشبان تغير حياتهم تماما 180 درجه تتغير حياه الشاب. والتجربه الانسانيه في العوده الى المركز الى اكاديميه محمد السادس تعود ومعك الهدايا ومعك يعني تحدث كابتن طارق عن بعض اللاعبين الذين تخرجوا حتى الان يعودوا الى الاكاديميه ومعهم الهدايا بروح جميله. والحاجه هي التجربة الإنسانية المهمة، هي الأمر ليس كرة قدم وفلوس.
1: الحاجة الإنسانية
2: يا
1: نزار، الحاجة الإنسانية أكثر باش وربما إلا جات الفرصة إلا كنتي في هذه الأيام وإلا كانت أتيحت لنا نمشيو أنا وياك
2: عندنا دعوة طارق موجود خلاص.
1: لا داروا ملاعب، الملاعب ديال التدريب. شحال من ملعب عندكم سي طارق؟
0: 15 ملعب.
1: 15 ملعب، من بين هاد 15 كاين شي 8 شي 10 أو 8 لا من غير معشوشة اللي درتهم أسماء. عطاو كل ملعب اسم ديال يعني ملعب ملعب حسن صادق، ملعب ايت بودلال، ملعب نايف اكرد، ملعب اوناحي،
0: نصيري،
1: ملعب نصيري. يعني كل ملعب وشنو هو يعني وانت تشرح لنا اكثر ان هذاك الوليد الصغير ملي كيجي يلعب عنده 13 14 15 سنه كيشوف الصوره يعني مجسمه كبيره ديال لاعب اوناحي مثلا او لا نايف اكرد، كيقول انا خصني نجتهد وخصني نواظب باش يوم من الايام يكون الاسم ديالي في هذيك اللائحه في هذيك اللوحه ديال هذاك الملعب. سي طارق
0: شوف، هو يعني تشريف من نوع خاص لهاد اللاعبين هادو وتحفيز كذلك اللاعبين الاخرين، لانه مثلا نذكروا الان الزهواني ربما في التجربه اللي ان شاء الله اللي غادي تكون ان شاء الله نتمنى تكون ناجحه مع اجاكس، ولا كذلك توفيق بن طيب اللي كان هداف ديال الدوري الفرنسي السنه هذه
2: اللي صحيح
0: ب 20 هدف وساهم في الصعود ديال الفريق ديالو للقسم الوطني الاول. هادو لاعبين اللي عاشوا في الاكاديميه 5-6 سنوات وعاشوا يعني ملي كتكون عايش في الاكاديميه يعني مجموعه من الاجيال اللي كيكونوا قل منك في هذا كيكونوا عايشين معك، كياكلوا معك، كينعسوا معك، كيلعبوا معك. فمن بعد سنه ولا سنتين تيشوفوا هذا اللاعب هذا يعني تيشوفوا واحد المستوى كبير، تيشوفوا فريق الوطني الاول، تيشوفوا انه رجع لاعب محترف، وتيشوفوا كذلك انه احد الملاعب ديال الاكاديميه اصبحت بالاسم ديالو. فهنا كيكون واحد الحافز كبير لهذوك اللاعبين ان تيقولوا يعني لما لا، لان هذا كان معنا البارح هو اليوم فين كاين، دونك راه المستقبل قدامنا قريب. تيخلي انه اللاعبين تيكون عندهم واحد الاراده وواحد العزيمه تتولي اقوى من انهم حتى هما ربما يحققوا الحلم ديالهم، لان ملي تيدخل الوليد الاكاديميه تيكون الحلم ديالو هو انه يلعب الفريق الوطني الاول، وهذا يعني تشريف لكل اللاعبين الموهوبين اللي كيكونوا داخل الاكاديميه.
1: طيب نمشيو السؤال على المستقبل والهام هو الأهم، لأن الآن غاديين في الطريق صحيح. مستقبل كيفاش نتوما كتشوفوا في الأكاديمية المستقبل ديال الأكاديمية والعمل اللي كتقوم به، وشنو تقدروا تطوروا شنو تقدروا تطوروا مثلا في السنوات القادمة باش يعني نمشيو نفوتوا هذه المرحلة ديال يعني نطوروا من المردود، وفي العوض ما غادي نخرجوا 4 ولا 5 لاعبين كل موسم، غادي نخرجوا 10 لاعبين أو أكثر.
0: احنا شوف المستقبل تنقيسوه ربما ب كي قال سي نزار بلي شيفر.

0: الإحصائيات، كذلك تنقصوه بداك لوبسيرفاسيون ولا داك ليفالياسيون اللي كدار من عند ناس وحدين اخرين اللي هما اليترونجي، بحال اكاديميات كبار بحال اجاكس ولا بحال بينيفيكا ولا بحال سبورتينغ لشبونة ولا بحال برشلونة. ان هادو الاكاديميات دابا اللي كنذكر واللي هما في الصف الاول على المستوى العالمي كلهم بدون استثناء، يعني كان عندنا يعني لقاءات معهم، عندنا تواصل معهم، ما نقولش بشكل يومي ولكن بشكل دوري، كيجيو عندنا الاكاديميه في الدوري اللي الدوري اللي كتقوم به اكاديميه محمد السادس، كذلك كنمشيو عندهم كهما كيعترفوا كيذكروا بان اللاعب ديال اكاديميه محمد السادس لا يقل بتاتا بل هو في نفس المستوى اللاعب اللي كاين في بنفيكا واللي كاين في اجاكس واللي كاين في برشلونه. هادشي كيخلي كيف قلتي ان المستقبل تنشوفوه مشرق، وحنا متاكدين واحد نسبة كبيرة عالية جدا أن في السنوات القليلة ربما في 2030 غيكون النواة الكبيرة ديال المنتخب الوطني غتكون من أكاديمية محمد السادس.
1: لا هذه مسألة ربما مفروغ منها. كنت تحدثتي لي على اهتمام وسائل الإعلام يعني بالأكاديمية لا على الصعيد المحلي لا على الصعيد الدولي، وهنا يمكن نشوفوا يعني مقتطفات ديال صحيفة إسبانية رائدة، يعني من إحدى الصحف الإسبانية اللي رائدة واللي كانت جات دارت واحد الاستطلاع عن روبورتاج على الاكاديميه، وهذا كيعكس الاهتمام الكبير ديال وسائل الاعلام خصوصا الاجنبيه. لما كتجي صحيفه اجنبيه بحال هكا وكتخصص يعني واحد المقال كبير، ماشي مقال، روبورتاج على الاكاديميه، وانتم وفرتوا لهم الظروف، هذا كيعكس الاهتمام الدولي بطبيعه الحال بالاكاديميه، وكيعكس المكانه ديالها. وكنشوفوا هنا فابريكا دي فوتورو، هذه صحيفه الاسبانيه، يعني مصنع ديال المستقبل، ويعني حتى بالنسبه مثلا كفريق ريال مدريد المركز التكوين ديالو سميتو لا فابريكا، هي كي لم تاخذني الذاكره، مقابل لا ماسيا في برشلونه. فهذا كيعني ان هناك اشعاع دولي ديال الاكاديميه سيطرة،
0: هناك إشعاع وهناك اعتراف. يعني هذا هو اللي ربما كيف قلتي من المعايير اللي هي ما نقولوش الموضوعية، ولكن المعايير اللي الآن بدينا كنحسوا بها وكنشوفوها هو أن التقدير الكبير ديال وسائل الإعلام الدولية لأكاديمية محمد السادس، أولا من ناحية ديال المنشأة يعني كأكاديمية عالمية، لأنك توفر جميع الإمكانيات لهاد اللاعبين هادو وعلى غرار باقي المراكز العالمية، كذلك على القدرة ديالها على تصنيع وتفريق لاعبين في سن صغيرة أنهم يمشيوا يلعبوا في دوريات كبيرة، وهما هاد وسائل الإعلام هما اللي كيدخلوا في واحد المقارنات، لأن كيكونوا مشاو داروا زيارات مثلا لريال مدريد ولا مشاو لبرشلونه ولا مشاو لبنفيكا، وتيقول لك ان الشيء اللي لقينا داخل الاكاديميه هو يوازي او ربما احسن، وهذا الشيء اللي كاين مثلا بعض الصحف الالمانيه مثلا اللي كانوا عندنا مؤخرا، اعترفوا بان احسن الانديه الالمانيه ما كتوفرش على الامكانيات اللي كتوفر عليها الاكاديميه، زائد الامكانيات التقنيه اللي هي مهمه، لان اللاعب المغربي في حد ذاته هو لعيب موهوب.
1: وحنا جبنا نزار نور باش غيدير لنا شويه ديال الاشعاع، ياك نزار لما تعود لفرنسا.
2: لابد هذا اهم حاجه، وطمني يعني كابتن طارق قال لي انه هناك ارقام تتصل بها حتى تقول انه ابني يلعب كره، واذا حاب يدوز اختبار يدوز اختبار. هناك ارقام معروفه للاكاديميه في كل الاماكن لكل الابناء المغاربه في اي مكان.
1: ولكن ادينا شويه الاشهار
2: هذا اهم حاجه، هذه الاشهار تنوير الناس بما تنوير الناس يفعلوا. نعم. هذول الابطال يعني
1: لان انت مثلا تعيش في فرنسا نزار، حتى في المركز الوطني مثلا الفرنسي كما قال لي طارق، راه ماشي بحال راه ماشي نفس الشيء، حتى هما كيكونوا، ولكن مثلا في المغرب في الاكاديميه محمد السادس كرة القدم كاين دراسة ورياضة، يعني الوليدات كيقراو وكيلعبوا الكرة، وهذا الشيء ما كاينش مثلا في هذا المركز الفرنسي. وحنا كنشوفوا هذا المركز شنو اللي هنا هو اللي حول كرة القدم في فرنسا.
2: صحيح
1: فرنسا راه كانت قبل 78 كتشارك في النسخة ديال كأس العالم، النسخة ما كتشاركش، ولكن 78 عرفوا شنو هي الأهمية ديال التكوين ومشاو شنو داروا؟ مشاو كيكونوا المكونين. صحيح. هي ومراكز التكوين اللي كاينة في مختلف المدن اللي جعلنا نشوفوا مثلا هذا وفرة ديال اللاعبين وهذا الامتياز ديال اللاعبين الفرنسيين مثلا.
2: صحيح، هو هناك بس في مشكله صغيره فؤاد، هو في نقص في العامل البشري، يعني يجب ان نقولها بصدق بانك انت تلجا دائما للغير، انت هنا ليس لديك هذه المشكله، اصبحت هناك فتحوا مركز في نيويورك، فتحوا مركز في شنغهاي، الاكاديميه القطريه ايضا فتحت في دول افريقيه اخرى، ففي نقص في العامل البشري، هذه هي الميزه لديك. ثانيا انت تعتمد على العامل البشري، تعتمد على البنيه التحتيه، على المكونين، على الاطر، وهنا يجب ان نوجه تحيه لصديقي ناصر اللارجت الذي كان واحد

0: من الناس الذين عملوا بصدق وبقوة مع بقية الشباب في هذه الأكاديمية، وأنا أعرفه شخصيا كما الآن عرفته كابتن طارق، هناك صدق حقيقي في العمل يا
1: أستاذ. أعرف أنه مثلا لما قمت بالزيارة للأكاديمية أن كل فريق عنده طاقم عمل دياله، عندي كاسي طارق مدرب، مساعد المدرب
0: لكل فئة سنية،
1: مدرب الحراس، وقلة يعني كل شيء، كل فريق عنده، ماشي هذا مثلا مدرب حراس كي يدرب قل من 13 وقل من 15، لا كل فريق عنده يعني التخصص. قبل ما نسالي تساؤل العنصر النسوي، هل هناك تفكير في فتح المجال للفتاة المغربية أنها تجي؟ ربما هذا تفكير، هذه فكرة أنها تجي نعطيها فرصة أنها تكون تكوين أكاديمي مستقبلا.
2: وصراحة في الوقت الحالي يعني أكاديمية محمد السادس لكرة القدم كاين تركيز على العنصر ديال الذكوري ديال الوليدات، ربما كيف قلتي مستقبلا ربما يكون هناك مشروع آخر للفتيات، لأن كاين الحمد لله اللي زوين، وان كاين فرق اخرى تشتغل على هذا الجانب هذا، فاحنا ما هناش باش نزاحموا للفرق الاخرى على هذا الجانب هذا، لان ما كنذكروا الفتيات كنذكروا فريق الجيش الملكي اللي رائد على المستوى الوطني في مجال التكوين ديال الفتيات، كيبقى بالاكاديميه ديالو اللاعبات اللي كون الان بدا يسطر لاعبين حتى هو لاعبات للمستوى الخارج. كذلك كاين مراكز فيدراليه اللي دايرها الاكاديميه اللي دايرها الجامعه الملكيه واللي هي خاصه بالفتيات، كذلك انديه اخرى يعني هي عندها حتى هي مراكز جهويه ديالها خاصه بالفتيات، فتنظن باش يكون واحد التكامل. كاين الان تركيز ديال اكاديميه محمد السادس على المجال كيف قلت او على العنصر الذكوري، كاين يعني انديه اخرى تشتغل على الجانب اخر، وهناك تكامل، لان في الاخير نجاح كره القدم الوطنيه، نجاح المنتخبات الوطنيه هو مرتبط بمدى يعني التنسيق ما بين جميع المكونات ديال كره القدم الوطنيه على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي.
1: طيب كتستغلوا شويه هاد كاس العالم والتالق ديال المنتخب المغربي مع الوليدات باش قول لهم ها شنو فين تقدروا توصلوا، اجتهدوا، صابروا، كتفوا بالعمل ديالكم، ركزوا على الدراسه وعلى الرياضه وتقدروا توصلوا لهذا الشيء اللي وصل ليه مثلا الوليدات ديالنا واللاعبين ديالنا في كاس العالم اخيره، وان شاء الله في هذا الكاس اللي كنعيشوها في هذه الايام هذه.
2: وانا كيف قلت لك يعني ملي كيشوفوا لاعب كان معاهم امس والان تيلعب كاس العالم، فبالنسبه له المسافه كتكون قريبه، وكي حتى ملي كيكون واحد التواصل مع اللاعبين على المستوى النفسي وكذلك على المستوى الذهني، فكيكون سهل جدا، لانك كتهضر له على واحد اللاعب اللي هو واحد الحاله اللي هي كونكريت، يعني شي حاجه اللي هي حقيقيه كانت حداه وكان كيمارس معها، والان هي كتلعب في المنتخب الوطني الاول. يعني كيف قلتي انه ذاك الوليد كيرجع الحلم ديالو اسهل، وكيشوف بانه بامكانه انه في سنه او سنتين انه يكون عنده يلعب واحد لا كوب دي مون ديال الاوفا، انه يلعب ربما الاولمبياد وكذلك يلعب مع الفريق الوطني الاول.
1: كان عجبني ذاك المدافع الاوسط اللي كان عميد المنتخب
2: حسام الصادق،
1: لا اللي كان في الفريق اللي لعب اللي فاز باللقب هذه شهرين، مدافع اللي كان عميد المنتخب ديال اللي فاز باللقب في النسخه ديال الدوره للبطوله اللي نظمته، كان عميد المنتخب مش عارف الاسم ديالو، على اي ماشي مشكل، لاعب اللي كان متميز كثير وكان عجب بزاف. انا كنت عندي حديث
2: الياس الهداوي،
1: الهداوي نعم
2: الهداوي، لانه كيلعب في الفريق الوطني،
1: رائع ورائع جدا، وكان حتى كان عندي حوار مع نور الدين النيبت على هامش هذه البطوله، كنشكره كثير، وكان قال لي انه هذا اللاعب لازم خصو يمشي من الان، يمشي يحترف بشكل مبكر باش يقدر يطور المردود ديالو، كيف ما شفنا مع لاعبين اخرين كتيرغالين كأوناح كحمزه ايت بودلال او بوطيب. سي طارق ادركنا الوقت، شكرا جزيلا مره اخرى. انا راه كنت تغديت عندهم سي نزار، فلما مشيت تغديت فكليت ديك الماكله ديال الوليدات، ماكله رائعه جدا، لذيذه ومغذية، فهمتي؟ مشينا تغدينا كاملين فريق العمل كامل اللي كان معايا، لا سي محمد بن يخلف ولا صديقي ايضا طارق، لا اللي كان معايا سفيان ايضا وطارق فتوفيق، فبالتالي هذا الفريق كنا عطاونا الغداء وتغدينا عندهم، دابا باغي نرد ليه يعني غير الدعوة ما بغاش يتغدى معنا لانه غير غيسالي وغادي ياخذ القطار ويرجع.

0: المدينة سالة. شكرا لك جزيلا جزيل الشكر صديقنا طارق الخزري. بطبيعة الحال اللقاءات ستكون متعددة متعددة إن شاء الله باش نزيدوا أن نسلطوا الضوء على الدور اللي كتقوم به أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. شكرا لك سي طارق.
1: شكرا سي فؤاد وشكرا الأستاذ نزار كما يحلو لك تسميته.
0: أستاذ نزار. لا أستاذ راه غير في البلاطو. برا كاين غير نزار. شكرا لكم. واليوم عرفتي شنو دابا على المناسبه كنشكر ديما جوج ديال الزملاء. اليوم غادي نجبد جوج ديال الزملاء اللي عندهم وليداتهم كيلعبوا الكره خصوصا بسام نجار اللي عنده وليد ديالو سليم يعني ابارامون كيلعب مزيان. ديك الساعه نشوفوا نجيبوا
1: الله يتواصلوا معك بجوج بهم
0: يتواصلوا معايا. وصديقنا حسن الجابري ايضا عنده الوليد ديالو ماجد ايضا كيلعب الكره نيسف مدينه طنجه يعني باقي صغير وباقي كيلعب الكره. وتوما كيقول لك راه ولدي كيلعب مزيان. قلت لهم شوف انا غنشوف لكم مع السي طارق الخزري هو اللي يقدر بطبيعه الحال ياخذ القرار النهائي. شكرا لك طارق وشكرا لصديقي الاستاذ نزار وشكرا لفريق العمل باكمله. نقول في النهايه بدنا نذكركم بالمواعيد. موعد لوتر ماتش بعد دور اليوم الساعه الواحده بعد الزوال مع القسم الفرنسي باذاعه ميدي ان. ثم بعد دور اليوم برنامج اكسترا تايم واخيرا ريمونتادا المونديال رفقة الزميل عبد الله الجعفري في الساعة 11 ليلا. شكرا على المشاهدة. شكرا على الإصغاء. شكرا على الوفاء. إلى اللقاء.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivalterignawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.
0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. البداية ستكون بملفات الشرق الأوسط. وقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هذا الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين في إطار يرسخ السلام الدائم ويعزز الأمن والاستقرار. في تصريحات تزامنت مع توقيع الاتفاق مع بيروت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب ولن تسحب قوتها من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وأضاف أن الجيش اللبناني

0: سيتولى سيطرته على منطقتين تجريبيتين، إحداهما خارج المنطقة الأمنية والأخرى شمال نهر الليتانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك القريبة من مضيق هرمز، وقالت إن ذلك جاء ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة تجارية الأربعاء الماضي. وفق القيادة المركزية الأمريكية، استهدفت هذه الضربات مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات ومواقع رادار ساحلية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تصديه لهذه الهجمات. سياسيا، قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية أكد في اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التزام باكستان بأداء دورها البناء لتحقيق هدف السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وخارجها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. وصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته قرار بوركينا فاسو قطع علاقتها مع باريس بأنه عدائي وغير مبرر، معربة عن أسفها العميق لهذه الخطوة. قبل ذلك، أعلنت بوركينا فاسو رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن القرار جاء عقب تقييم معمق للوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، إذ تبين وفق المسؤول البوركينابي أن الشروط الأساسية اللازمة لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وصون السيادة الوطنية لم تعد متوفرة. تمتد موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح أوروبا منذ مطلع الأسبوع نحو شرق القارة، ما أدى إلى إلغاء فعاليات مع تجاوز الحرارة حاجز 35 درجة في مناطق إقامة 150 مليون ساكن وسط حالة من الضغط الهائل على المستشفيات. وحذر أطباء في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا من أن المستشفيات تواجه صعوبة في التعامل مع الحرارة وسط تزايد الاتصال الواردة إلى أقسام الطوارئ. في السياق المناخي، دائما تم أمس بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. علاقة بالطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و 45 درجة ابتداء من غد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ختام هذا الموجز سيكون بكرة القدم. في أخبار المونديال، وصل المنتخب الفرنسي تألقه بعدما حقق فوزا كبيرا على النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الثانية عن ذات المجموعة. فاز المنتخب السنغالي بخمسة أهداف دون رد على العراق في المجموعة الثامنة ليضمن تأهله إلى الدور القادم، بينما حسب المنتخب الإسباني مواجهته أمام الأوروغواي بهدف دون مقابل يضمن صدارة المجموعة. أما اللقاء الأخير فقد انتهى بالتعادل السلبي بين الرأس الأخضر والسعودية في نتيجة أبقت باب الحسابات مفتوحة قبل استكمال بقية مباريات الجولة. لحساب المجموعة السابعة، نجح المنتخب المصري في التأهل إلى الدور القادم مناصفة بالنقاط مع بلجيكا رغم التعادل أمام إيران بهدف لمثله. بلجيكا التي تغلبت على نيوزيلندا بخمسة أهداف لواحد. نقطة نية الموجز، إلى اللقاء.
1: ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل، يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل، مع شكر البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.
2: ميديا، دانجي 95.3، نادور 99.9.
3: مع عروض

0: ديال اتصالات المغرب. ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستافد من عرض رومينج نجمات 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم. بنفس النمرة ديالك بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك. خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمات 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير والدفء لكل مستمعينا الكرام فينما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الاسره. صباح اللي غنبداو معكم ديما مواضيع قريبه من الاسره ومن الحياه اليوميه، لان بعض القيم والافكار اللي كنغرسوها في وليداتنا اليوم هي اللي كتحدد الطريقه ديال الرؤيه ديالهم للناس والعالم غدا. كما ان الاهتمام بالصحه ديالنا كيبدا احيانا من الانتباه لاعراض بسيطه اللي كنقدروا نعتقدوا انها عاديه، بينما هي تقدر تكون كتخفي وراءها اسباب اللي هي مختلفه. فمرحبا بكم ساعة جديدة من الفائدة والرفقة الطيبة، يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. في الفقرة ديالنا الأولى مستمعينا الكرام فغادي نتوقفوا عند واحد الموضوع تربوي وإنساني مهم. واش كنعلموا وليداتنا أنهم يتقبلوا الاختلاف أم كنخافوا منه؟ يعني ملي كيتلاقى الطفل بأشخاص اللي ما كيشبهوش ليه، اللي ماشي بحاله، كيفاش نقدروا نساعدوه أنه يفهمهم بدل أنه يرفضهم؟ وكيفاش كيتشكل موقف الطفل من الاختلاف في الشكل أو الرأي أو الثقافة أو حتى القدرات؟ واش كيتعلم تقبل الآخر بشكل تلقائي أم أنه كيكتسب هاد الشيء من أسرة ومن المحيط ديالو؟ فغادي نتكلموا على الأهمية ديال تربية الأبناء على احترام الآخرين والتعايش، وعن دور الأسرة في بناء جيل أكثر انفتاحا وتفهما للآخرين. أما في الفقرة الثانية مستمعنا الكرام فغادي نستضيفوا الدكتور زيزة سعيد أخصائي أمراض وجراحة العظام والمفاصل باش يتكلم لنا على موضوع آلام الكتف. واش السبب؟ يقدر يكون التهاب أم تكلس؟ علاش كتعتبر آلام الكتف من أكثر المشاكل شيوعا عند البالغين؟ وشنو الفرق بين الالتهاب والتكلس ديال الكتف من حيث الأعراض والعلاج؟ وقتاش كيكون الألم عابر؟ وقتاش كيولي من الضروري استشارة الطبيب؟ فغادي يكون لنا حديث مهم اللي غيساعدنا على أننا نفهموا هذه المشكلة الصحية الشائعة وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح. إذن مستمعينا الكرام الحلقة ديال اليوم من ويكند الأسرة يعني بين التربية والصحة وبين بناء إنسان أكثر تقبلا للاختلاف وفهم أفضل الإشارات اللي كيرسلها لنا الجسد ديالنا. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميدي أن.
1: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإلا كنتوا عاد فايقين فصباح الخير وصباح النور، نتمنى تكونوا فايقين مزيان. وكيف ما عودناكم في ويكند الأسرة مستمعينا الكرام، قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى اللي غادي نتكلموا فيها اليوم على واش كنعلموا وليداتنا أنهم يتقبلوا الاختلاف أم كنخافوا من الاختلاف، ويعني ملي كيتلاقاو الأطفال ديالنا بشي أشخاص اللي ما كيشبهوش لهم كيفاش كيشكلوا الموقف ديالهم من الاختلاف في الشكل أو الرأي أو الثقافة أو حتى القدرات، واش كيتعلموا أنهم يتقبلوا الآخرين بشكل تلقائي أم أنهم كيكتسبوا هادشي من الأسرة والمحيط؟ قبل ما نتكلموا على هادشي هذا كامل مستمعينا الكرام غادي نسمعوا لعادل إشبيف أنا وياك وإحنا وياكم دائما في ويكند الأسرة.

مستمعينا الكرام، من السنوات ديالو الاولى كيبدا الطفل في ملاحظه ان الناس ماشي متشابهين شي كيف كيف، يعني كاين اللي كيتكلم بطريقه مختلفه، وكاين اللي كيلبس بشكل مختلف، وكاين اللي كيفكر بطريقه مختلفه، واللي كيعيش ظروف اللي كتختلف على الظروف ديالو، وكاين حتى اللي عنده قدرات او اهتمامات او عادات اللي ماشي هي نفسها اللي كيعرفها الولد او الطفل او يعني الطفله داخل البيت ديالو. وفي كل مره كيواجه الطفل هذا الاختلاف هذا، فهو كيحاول انه يفهم ويعطيه واحد المعنى، وهنا كيجي الدور ديال الأسرة. فإذا تعلم الطفل أن الاختلاف شي حاجة طبيعية، وأن الناس ماشي كلهم مطالبين بأنهم يكونوا نسخ متشابهة من بعضهم البعض، فهو كيكبر وهو أكثر قدرة على التعايش والتفاهم واحترام الآخرين. أما إذا نشأ الطفل ديالنا على الخوف من كل ما هو مختلف، أو على السخرية من الأشخاص اللي ما كيشبهوش ليه، أو على اعتبار الاختلاف يعني تهديد بدل أنه يعتبره جزء من طبيعة الحياة، فيقدر يلقى واحد صعوبة لاحقا يعني في بناء علاقات صحية ومتوازنة في الحياة ديالو. والحقيقة أن تقبل الاختلاف ما كيعنيش الموافقة على كل شيء، وما كيعنيش التخلي على القيم والمبادئ، بل كيعني أننا نتعلم كيفاش نحترم إنسانية الآخرين حتى ملي كنختلفوا معهم. فواش كنربي ولداتنا فعلا على هذا المعنى؟ واش يعني عارفين الكبار أحيانا أنهم كينقلوا المخاوف ديالهم وأحكامهم المسبقة لولداتهم بلا ما يقصدوا؟ وكيفاش نقدروا نساعدوا ولداتنا على أنهم يكونوا أكثر انفتاحا وتفاهما للعالم اللي داير بهم؟ وهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقره مستمعينا الكرام. واول حاجه غادي نبداو بها هي كيفاش يتعلم الطفل النظر للاختلاف. فالطفل ما كيتولدش يعني وهو رافض للاختلاف، يعني ملي كيكون الاطفال صغار بزاف فهم كيشوفوا الاختلاف بفضول اكثر مما ينظرون اليه، يعني بخوف. يقدر يطرح الطفل اسئله مباشره على شي شخص مختلف عليه في الشكل او اللغه او السلوك، ماشي بدافع السخريه أو للرفض، بل لأنه كيحاول يفهم العالم اللي داير به. ولكن طريقة ديال الرد ديال الناس الكبار أو الوالدين ديالو على هذه الأسئلة هذه هي اللي كتحدد كيفاش كيفسر الطفل هذاك الاختلاف من بعد. فإذا يعني الأسئلة ديال الطفل ديالنا قابلناها بواحد الشرح هادئ واحترام، هنا كيتعلم الطفل أن الاختلاف أمر طبيعي. أما إذا قابلنا الأسئلة ديالو بالسخرية أو للخوف أو للأحكام الجاهزة، فيقدر يبدأ يبني واحد النظرة يعني اللي هي ماشي هي هذيك على الاختلاف ديال الشخص الاخر. فخصنا ما نخافوش من الاسئله ديال الاطفال حول الاختلاف، بل نعتبروها فرصه للتربيه والتوعيه. وكذلك الاطفال ديالنا كيتعلموا بالملاحظه اكثر من التلقين، يعني نقدروا نقولوا للطفل ان خاصو يحترم الجميع، ولكن اذا كان كيسمع مثلا في البيت تعليقات ساخره على الناس او الاحكام اللي قاسيه عليهم، فكيتعلم من السلوك اكثر مما انه يتعلم من الكلمات. فالطفل كيراقب الطريقه ديال الهضره ديال والديه على الآخرين، وكيفاش كيتعاملوا مع الأشخاص اللي مختلفين عليهم، وكيفاش كيعلقوا على الناس في الشارع أو لا في وسائل الإعلام. ومن خلال هالتفاصيل اليومية اللي هي صغيرة بزاف راه كتشكل النظرة ديال الطفل على العالم. فخصنا نسولوا دائما أنفسنا أشنو كيتعلم الطفل ديالنا من تصرفات ديالنا اليومية أكثر من داكشي اللي كيتعلم.

المهم النصائح ديالنا. وكذلك خصنا نعرفوا أن البيئة المحيطة كتأثر بقوة على الطفل، مثلا المدرسة ولا الأصدقاء ولا وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج اللي كيشوفها الطفل يعني في التلفازة مثلا ولا على الهاتف ولا على الطابلت ديالو، كلها كتساهم أنها تشكل موقف ديالو من الاختلاف. وهذا الشيء علاش ما كيكفيش أننا نتكلموا مع الطفل واحد المرة على الاحترام ديال الآخرين، بل خاص يكون هذا المفهوم حاضر في الحياة ديالو بشكل مستمر. والتربية راه ماشي نقولوا حديث واحدة ولا نصيحة واحدة، بل هي رسائل متكررة اللي كيعيشها الطفل يوميا. وكاين كذلك يعني الطفل ديالنا اللي يعني كيفاش كيتعلم النظر الاختلاف، كيتعلم مثلا الخوف من المختلف، غالبا كيكون يعني مثلا ناتج على الجهل به. وحنا دائما كنخافوا من المجهول، يعني من الطفل فاش كيكون صغير كيخاف دائما من المجهول، فالإنسان ديالو يقدر الإنسان بالطبيعة ديالو يقدر يتوجس من الأشياء اللي ما كيفهمهاش. وهذا الشيء علاش ملي ما كيعرفش الطفل شي حاجة على شي شخص أو لا ثقافة أو لا فكرة مختلفة يقدر يحس بالحذر أو لا الرفض، ولكن المعرفة غالبا كتقلل الخوف وكتفتح واحد الباب ديال الفهم للطفل ديالنا. يعني كل ما توسعت المعرفة ديال الطفل بالعالم فكتقل المخاوف ديالو من الاختلاف. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي هاد المرة، غادي نسمعوا لتاوسن وإيناز فلالا، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على أشنو كيوقع ملي كنربيو وليداتنا على الخوف من الاختلاف.

مستمعينا الكرام، شنو كيوقع ملي كنربي وليداتنا على الخوف من الاختلاف؟ كيولي عندهم واحد صعوبة ديال بناء العلاقات. الطفل اللي كيتعلم أن كل مختلف عليه يعني شخص خاصنا نرطو منه البال، خاصنا نخافو منه أو لا نرفضوه، يقدر يلقى واحد صعوبة من بعد في أنه يكون واحد صداقات وعلاقات متنوعة، لأنه غادي يبدأ يقلب دائما على الأشخاص اللي كيشبهوه فقط، ومع الوقت يقدر يفوت على نفسه فرص كثيرة للتعلم والنمو والتعرف على تجارب إنسانية اللي هي مختلفة. فالانفتاح على الآخرين راه ما كيهددش الهوية ديال الطفل ديالنا، بل كيثريها وكيغنيها. وكذلك كتولي عنده واحد زيادة ديال الأحكام المسبقة، فملي كيحكم أو ملي كنحكموا على الناس قبل ما نعرفوهم، فاحنا كنبنيو واحد صور غير دقيقة عليهم، والطفل اللي كيتعود على الطريقة هذه في التفكير فيقدر يولي أكثر ميلا للتصنيف السريع والحكم على الآخرين بلا ما يفهم يعني بلا ما يفهمهم بشكل حقيقي. خصنا نعلموا الطفل ديالنا أنه يعرف الناس قبل أنه يحكم عليهم. وكاين كذلك كتوقع للطفل ديالنا واحد الضعف ديال القدرة على الحوار، لأن الحياة مليئة بالاختلافات في الآراء والأفكار والاهتمامات، والطفل اللي ما كيتعلمش أنه يتقبل وجود آراء مختلفة فيقدر يلقى واحد صعوبة كبيرة في الحوار والتفاهم من بعد، فكيتحول أي اختلاف عنده إلى خلاف أو لا.

صراع. فالاختلاف راه ما كاينيش العداء، بل يقدر يكون فرصة للتعلم والتطور كذلك. وكذلك واحد الحاجة أخرى اللي هي الخوف من أنه يكون الطفل ديالنا مختلف هو أيضا، يعني المثير للاهتمام أن الطفل اللي ما كيتقبلش الاختلاف ديال الآخرين يقدر يخاف بدوره من أنه يعبر على الخصوصية دياله والاختلاف دياله، فكيحاول دائما أنه يشبه الآخرين.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش نقدروا نعلموا وليداتنا يتقبلوا الاختلاف بطريقه صحيه؟ نعلموهم الاحترام قبل الاتفاق، يعني ماشي من الضروري ان الطفل ديالنا يتفق مع الجميع، ولكن من المهم انه يتعلم ان الاختلاف في الراي او الطباع او الخلفيه ترى ما كيبررش السخريه او الاهانه او حتى التنمر. فالاحترام قيمه اللي خاص انها تبقى دائما موجوده حتى في الوقت ديال الاختلاف. وكذلك نقدروا نشجعوهم على الفضول بدل انهم يبقاو يصدروا الاحكام. فملي يشوف الطفل شي شخص مختلف عليه، يمكننا نشجعه على أنه يطرح الأسئلة ويفهم بدل أنه يصدر الأحكام على هذا الشخص. فالفضول الصحي كيفتح واحد الباب ديال المعرفة، بينما الأحكام المسبقة راه كتسد هذاك الباب ديال المعرفة. والمعرفة كنعرفوا أنها راه كتبني الجسور، أما الأحكام السريعة فراه كتبني الجدران. وكذلك نعود الطفل ديالنا على بيئات متنوعة، فكلما احتك الطفل ديالنا بأشخاص اللي مختلفين في الطباع، في الخلفيات، في الاهتمامات، يعني يقدر واللي أكثر قدرة على فهم التنوع الطبيعي الموجود في المجتمع، وهذا الشيء غادي يساعده على بناء مرونة اجتماعية ونفسية أكبر. وكذلك يعني خصنا نعرفوا أن التجارب الواقعية أحيانا راه أقوى من عشرات الدروس النظرية. وكذلك خصنا نعلموا الطفل ديالنا أن الاختلاف راه جزء من الحياة، ولو كان جميع الناس يعني كيفكروا بطريقة نفسها وكيتصرفوا بنفس الطريقة ما كانش غادي تتطور المجتمعات ولا غادي تكون بانت أفكار جديدة. فالاختلاف هنا ماشي مشكلة اللي خصنا نتخلصوا منها، بل هي جزء من ثراء الحياة الإنسانية. خاصنا نعاون الطفل ديالنا على أنه يشوف الاختلاف كفرصة للتعلم ماشي كسبب للخوف. فالاختلاف ماشي مشكلة اللي كتحتاج للحل، بل حقيقة إنسانية اللي كنعيشوها كل نهار. والتربية الناجحة ما كتهدفش إلى أنها تخلي الأبناء ديالنا يوافقوا الجميع أو يفكروا بطريقة نفسها، بل أنها نعلمهم كيفاش يحترموا الآخرين ويتعاملوا معهم بوعي وإنسانية مهما اختلفوا عليهم. وفي النهاية ربما يكون من أهم الدروس اللي يمكن أن نقدمها لوليداتنا أن

الناس ماشي كلهم كيف كيف، ماشي كلهم متشابهين، وهادشي ماشي عيب بل احد اجمل الاشياء في الحياه واللي كتخلي الحياه تكون اكثر غنى وطراء هي الاختلاف. مستمعينا الكرام فخليكم معنا غادي نسمعوا الموسيقى اكيد، وما تنساوش دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال 10:30 غادي يكون معنا الدكتور زيزح سعيد اخصائي امراض وجراحه العظام والمفاصل باش يتكلم لنا على موضوع الام الكتف، واش السبب غيقدر يكون التهاب ام تكلس، علاش كتعتبر هذا الم الكتف من اكثر المشاكل شيوعا عند البالغين، وقتاش كيكون الالم عابر وقتاش كيولي من ضروري استشاره الطبيب، ومجموعه من المعلومات اخرى بعد موجز 10:30. فما دابا فغنخليكم مع عماد الدراج مختلف.

0: ميدي 1 ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيف ما ذكرنا قبل الموجز الإخباري، كيتعتبر الكتف من أكثر المفاصل استخداما في حياتنا اليومية، فهو كيرافقنا في أبسط الحركات من ارتداء الملابس لحمل الأغراض ولا حتى العمل أو للرياضة ولا حتى أثناء النوم. فلكن بزاف ديال الأشخاص كيتشكوا من ألم في الكتف اللي تقدر تبدأ بشكل بسيط ومن بعد كتحول لمشكلة اللي هي مزعجة اللي كتأثر على الجودة ديال الحياة ديال الشخص. وفي الكثير من الأحيان كنسمعوا تشخيصات اللي هي مختلفة، التهاب في الأوتار، تكلس في الكتف، شد عضلي أو حتى مشكلة في المفصل نفسه. فكيفاش نقدروا نفرقوا بين هذه الحالات هذه؟ واش كل ألم الكتف كيستدعي القلق؟ فباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا، أنا فرحان بزاف أنني نستضيف الضيف ديالنا اليوم الدكتور زيزح سعيد، أخصائي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل. وغادي نقول أهلا بك دكتور سعيد زيزح، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكند الأسرة.
2: شكرا بارك الله فيك، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بمن عندكم، وشكرا الله يحفظك.
1: اهلا بك، شكرا جزيلا دكتور زيزا. اذا اليوم غادي نتكلموا على الالم ديال الكتف بصفه عامه، ونحاولوا نتكلموا على التشخيصات المختلفه، واش التهاب ام التكلس. فاول حاجه غادي نبداو بها هي من كتبدا المشكله، لان قبل الحديث على التهاب او التكلس فمن المهم اننا نفهموا الطبيعه ديال هذا المفصل المعقد الكتف. دكتور، شنو اول حاجه اكثر الاسباب ديال الالام ديال الكتف شيوعا عند المرضى؟
2: بالنسبة للكتف خصنا نعرفوا أن الكتف هو مفصل خاص الجسم ديالنا، هو مفصل اللي كيتميز بحركات كبيرة وحركات في جميع الاتجاهات.
1: نعم.
2: وهاد الحركات هادو إلا نقصوا كيأثروا لنا على جودة الحياة ونمط المعيشة ديالنا.
1: نعم.
2: بالنسبة للأسباب خصنا نعرفوا أن أسباب ألم الكتف كثيرة. قدو نفصلوها في ثلاثة ديال الأمور: ألم اللي عندها علاقة بالمفصل، يعني ألم في وسط المفصل.
1: نعم.
2: ألم اللي عندها علاقة بغشاء المفصل، وألم اللي عندها علاقة بالأوتار اللي في الغالب هي اللي كتكون مصابة. وهناك يكون نهضروا على التهابات الأوتار ولا

0: التهاب تكلسي الفرنسي كتسمعهم لي توندينوباتي كرونيك او بيان لي توندينوباتي كالسيفيون. العلاج كيعتمد بزاف على هاد التفريقه بيناتهم.
1: نعم داكشي علاش بغيت نعرف كذلك دكتور الا كان ممكن نعرفوا واش دائما الالم اللي كيكون في الكتف كيكون ناتج على مشكله في المفصل ديال الكتف نفسه او لكن شي حاجه اخرى؟
0: لا ماشي دائما الم الكتف كتكون مرتبطه باساس في الكتف، يعني قد يكون الم جاي من العنق مثلا الم اللي عنده علاقه بالاعصاب، يقد احيانا الم كتسمى الم عنده علاقه بالظهر حتى هي تقلقنا الكتف، واحيانا في بعض الامور الام اللي عندها علاقه بالقلب حتى هي قد تعطينا الم في الكتف، وهنا كنركزوا بزاف على استشاره الطبيب والفحص الطبي الدقيق في هذه الحالات.
1: نعم لان بزاف الناس بصح كيكون عندهم مشاكل في القلب وكيحسوا بالالم في الجهه ديال الكتف الايسر ديالهم، وفي بعض الاحيان كيقولوا بلي راه الم في الكتف ولكن راه مشكل ديال القلب خاص يردوا ليه البال.
0: تماما دونك اذا بغينا نقولوا بالنسبه للكتف اذا بغينا نركزوا على الامور اللي بزاف كيجوا عليها الناس جوج حوايج اذا بغيتوا نقولوا هما التهابات الاوتار المزمنه وكيكون معاهم التهاب الجورب او لابيوسيت، وكاين التهابات التكلسيه يعني لي توندينيت كالسيفيون. هذو هما الامور الشائعه وبزاف الناس كيجوا على هاد المسائل
1: هذو. نعم نقدروا نفرقوا اذا بغيت يا دكتور نتكلموا اولا على الالتهابات ومن بعد نتكلموا على التكلس في الكتف. فاذا بدينا بالالتهاب لان بزاف ديال الاطباء كيقولوا للمريض بلي عنده التهاب في الكتف ولكن ما كيعرفوش اشنو كيعني هذاك الشيء طبيا، فنقدروا نشرحوا اولا الالتهابات ديال الكتف والاوتار اللي كتكون محيطه بها دكتور.
0: مرحبا، سنعرفوا ان الكتف عنده عضلات مهمه وعضلات كتميز بالقوه ديالها.
1: نعم.
0: ومع الوقت مع الزمان يعني المريض اللي كيخدم كتف ديالو بزاف خصوصا الحركات الخاطئه كتف يعني اما عضلات الكتف كيتعرضوا للاجهاد.
1: نعم
0: هنا كيبان التهاب ديال الاوتار.
1: نعم
0: الاوتار كيعياو وتا غشاء الاوتار اللي هو الجورب يعني لابوغس لابوغس كرونيال حتى هي كتعرض للالتهابات وكتعطينا الالم. دونك هنا كنفرقوا ما بين لي توندينيت او لي توندينوباتي دو ليبول ولي بيرسيت ديال ليبول.
1: نعم
0: التهابات اللي اكثر شيوعا واللي كيجيو عليها بزاف الناس للعياده.
1: نعم وشنو
0: المحور الاول؟ نعم
1: وشنو نتكلموا مازال على الالتهابات، يعني شنو هي ابرز الاعراض اللي كتدل على وجود التهاب؟ شنو كيحس المريض بالضبط باش يقدر يعرف بان راه عنده التهاب؟
0: بالنسبه للاعراض بالنسبه لي توندينيت او لا بيرسيت يعني التهابات الاوتار او التهاب الجورب في الغالب في كل امور تدريجيه، يعني المريض كيبقى يحس بالضعف في الكتف ديالو كيجي الحريق عند بعض الحركات خصوصا اذا هز يديه اكثر من فوق الكتف ديالو ولا من فوق الراس ديالو. احيانا كيكون الم في الليل يقد يفيقو في الليل ما ينعش مرتاح ولا بعض الحركات محدده على حسب نوع الوتر اللي فيه المشكل. دونك هادو كامل الاعراض اللي كيبدا بهم المرض بشويه بشويه بشويه ولا قدر الله ما داواوش يقدروا يوصلوا حتى التمزق الاوتار.
1: نعم يعني
0: هذا هو الخطوره ديال هاد الالتهابات المزمنه.
1: نعم يعني نتكلموا على الالم، يعني الالم كنحسوا به قد ما تحرك الانسان الكتف ديالو كيزيد الالم.
0: تماما كل ما دار العادات الخاطئه يعني الاجهادات المتكرره يعني ما كيقراش الميساجات ديال لوكور ديالو الجسم ديالو كيعطيه بعض الرسائل ديال الالم ولكن الانسان ما كياخذش الامور بجديه، يعني كيستمر في المجهود ديالو كيستمر في العادات السيئه كيهز الثقل بواحد الطريقه خاطئه ولا كيهز الثقل اكثر من الجهد ديالو. دونك اذا بقى ماشي هكا كندخلوا في واحد الدائره مفرغه. الالم التهاب ألم التهاب ألم التهاب تكنوصلوا أقدر الله المضاعفات أكثر يعني التمزق.
1: نعم واش نقدروا نحددوا الأسباب ديال هاد الألم ديال الالتهابات، يعني قبل ما نتكلموا على التكلس واش يعني نقدروا نحددوا الأسباب ديالها في أن شخص مثلا كيهز شي حاجة ديال الثقل أو لا كيدير شي فو موفمون هادشي اللي كيقدر يؤدي لهاد الالتهابات كأسباب يعني؟
0: دونك هنا كنهضروا على جوج نوعية ديال الأسباب. كاين سبب ميكانيكي يعني عنده علاقة بالإجهاد يعني بالثقل بالحركات المتكررة بالعادات الخاطئة. دونك هادو أسباب ميكانيكية.
1: وكاين
0: أسباب واحد آخرين يعني أسباب عندهم علاقة بأمراض واحد آخرين مثلا أمراض الروماتيزم هما كيعطيونا التهابات مزمنة وكيضعفونا الأوتار.

0: ولا كاليتي ديالهم ديال النسيج ديالهم كيولي ضعيف، دونك معرضين للتمزق. كاين بعض امراض واحد اخرى مثلا داء السكري، حتى هو قد يعطينا هاد التهابات مزمنه. واحيانا كيكون بعض الحوادث، يعني المريض كيتعرض لشي حادث رياضي، مجهود عضلي كبير، كيوقعوا التهابات اذا ما داووش في الوقت، هما كيدوزوا وكيوليو التهابات مزمنه او دي توندينوباتي كرونيك ديال الكتف.
1: نعم نعم،
0: هذوما الاسباب بشكل عام.
1: نعم، يعني خاص الشخص دائما يرد البال، يعني قد ما حرك الكتف ديالو ولا العضلات الكتف ديالو يرد البال باش ما يتسببش لنفسه بالتهابات. دابا نتكلموا على التكلس في الكتف دكتور، كنسمعوا بزاف هذه الكلمه هذه ديال التكلس، وهي من التشخيصات الشائعه اللي كثير القلق ديال المرضى، وكاين بزاف الناس ما عارفينش شنو هو التكلس في الكتف وعلاش كيوقع. فشنو هو التكلس ديال الكتف ولا التكلس ديال الاوتار دكتور؟
0: تكلس ديال اوتار الكتف هي بالفرنسي كنقولوا لها لي توندينوباتي كالسيفيون.
1: نعم،
0: هو واحد لي ديبو ديال الكالسيوم مثلا ديال الكتف، لي ديبو ديال الكالسيوم وسط الوتر، مع الوقت مع عدم الاخذ بالاحتياطات هاد لي ديبو، هاد الترسبات ديال الكالسيوم كيبقاو يزيدوا يكبروا. وتخيل معايا مثلا بعض المرات كيوليو فيهم واحد سنتيم او اكثر.
1: نعم،
0: وكيولي اي حركه ديال الكتف، خصوصا إذا بغى يهز المريض يديه ولا بغى يدير حركات الاعتيادية بحال يمشط شعره.
1: نعم،
0: كيقولوا حركات مؤلمة فيها إجهاد المريض، دونك الحياة اليومية كتولي صعيبة، دونك كيوقع ترسبات ديال الكالسيوم في أوسط أوتار الكتف. إذا بغينا نبسطوها، هنا كنعطي دائما واحد نموذج مقارنة، بحال تقول عنده حجيرات في وسط الكتف ديالو.
1: نعم، كيقدر يحس المريض بهذا الإحساس؟
0: نعم، بعد مرة المريض كيقول لك ملي كنحرك الكتف ديالي كنسمع شي أصوات في وسط الكتف.
1: نعم،
0: وهاد الأصوات عندهم علاقة بالاحتكاك ديال ديك الترسبات مع المفصل ديالو ولا مع الأعظام اللي دايرة بالمفصل.
1: نعم،
0: المشكل اللي في هاد الترسبات هو بعد مرة كيجي المريض في حالة تقريبا شلل ديال الكتف، يعني كتوقع واحد لاكريز دو لوغوز، يعني التهاب حاد في الوتر عنده علاقة بحركة بسيطة، يعني ملي كيحرك المريض يديه هاد الترسبات كيتحركوا، كيديروا لنا تمزقات في وسط الأوتار وكيعطيو واحد الألم شديد لدرجة أنه ما كيقدش يصبر.
1: نعم،
0: بحال حنا كنسميوها الفرونسي إيبول بسودو باراليتيك،
1: يعني
0: تقريبا
1: مشلول،
0: شبه مشلولة.
1: نعم، شبه مشلولة،
0: وكتكون مؤلمة. نعم، بزاف.
1: أكيد دي تكون مؤلمة. فإذا كان ممكن تكلموا على العوامل اللي كتسبب هذا التكلس ديال الكتف، أو الأمراض اللي تقدر تزيد من احتمالية الحدوث ديال التكلس الكتف، لأن كاين كذلك مجموعة من المعلومات اللي شائعة بزاف وتقدر تكون خاطئة، أن الشخص اللي يعني الكمية ديال استهلاك ديالو ديال الكالسيوم كتقدر تؤدي لها التكلس مثلا في الكتف.
0: لا، هذا مفهوم خاطئ. هذا مفهوم خاطئ، ما عنده حتى علاقه بهذا التكلس الكتف. كنعرفوا ان التكلس الكتف لحد الان مازال ما كاينش سبب واضح علاش الظاهره كتوقع في الكتف اوتار، دونك ما عندناش سبب واضح، ما عندوش علاقه نهائيا بالعادات الغذائيه ولا نمط الغذاء. دونك في الغالب الاسباب اللي قد نقوله هو حركات متكرره، حركات غير صحيحه، اجهاد الكتف، كيوقعوا تمزقات في وسط الاوتار الكتف، وموراها الجسم ديالنا كيتفاعل بهاد مع التمزقات وكيوقعوا ترسبات ديال هاد الكالسيوم ولا ديبو الكالسيوم في وسط الكتف. هادو هما الاسباب عامه، يعني هذه هي الطريقه اللي كنحاول نشرحوا بها الناس بكل بساطة.
1: نعم،
0: علاقة
1: بالمكلة. نعم دكتور، يعني وقبل ما نتكلموا على العلاجات اللي متوفرة لهذه الآلام ديال الكتف، إذا كان ممكن نفرقوا بين الالتهاب والتكلس، لأن قلتي بزاف ديال الأعراض اللي كتقدر تبان متشابهة بالنسبة للمريض، كاين شي علامات اللي تقدر تساعد على أنه يميز بين هذا الالتهاب والتكلس في الكتف؟
0: كما قلنا مثلا بالنسبة للتكلس الكتف، أحيانا كيعطي واحد نوبات ألم شديدة. المريض كيجي عندك بالحريق، ما كيقدش يحرك كتفه لدرجة أنك كنشكو بعد مرة واش مهرس واش عنده مشكل عصبي. فكنقلبوه عاد كنلقاو ترسبات ديال الكالسيوم. من غير هاد الحالة اللي هي حالة حادة، عامة نفس الأعراض بجوجهم، كيجي بعض ألم عند بعض الحركات، خصوصا ديال الإجهاد ولا كنهزو يدينا فوق الكتف ديالنا. دونك هادو هما الأعراض. أهم حاجة باش كنفرقوا ما بيناتهم.
1: نعم،
0: هو الفحص السريري. الفحص

0: ذيك خلينا اعطينا فكره على نوعيه الالام، كيعطينا فكره على الاوتار اللي فيهم المشكل. وباش نلقاو يعني هاد الترسوبات ديال الكالسيوم كنلتجؤوا لجوج الحوايج، يا الفحص بالصدى او الفحص بالاشعه يعني الراديو. هادو كيبينوا لنا اذا كان هناك ترسوب ديال الكالسيوم كنشوفوه مباشره، وكيبان لنا في الفحص بالصدى، وهنا كنوجهوا العلاج على حسب نوعيه الالتهاب اللي عنده. التهاب مزمن أو
1: تكلس. نعم، ويمكن يكون يجمع الالتهاب والتكلس في نفس الوقت دكتور.
0: نعم، حتى كما قلت لك التكلسات هاد الكالسيفيكاسيون بعد مره مع الحركه كيوقع بعض التهابات دايرين بهاد لي ديبو دو كالسيوم، هاد الترسوبات، وكي ديكلونشيو واحد التهاب حاد.
1: نعم.
0: الفرق بيناتهم في الحالة هو الالتهابات المزمنة كتكون مزمنة، الألم كيجي بشوية بشوية.
1: نعم، واضح.
0: الالتهابات التكلسية الحادة كتعطي ألم شديد. أحيانا بجوجهم كيكونوا عندهم نفس الأعراض.
1: نعم صحيح، كيتشابهوا الأعراض بزاف بين التكلس والالتهابات، خصوصا قلتي أنهم كيصيبوا الأوتار ديال الكتف بجوج بهم. فملي كيتشد الألم وكيبدأ الخوف من تدخل الجراحي عند بزاف ديال المرضى، شنو هي العلاجات لو الخيارات العلاجية اللي متاحة اليوم حسب النوع ديال المشكلة ديال كل مريض؟
0: بالنسبة لهاد الالتهابات العلاجات ممكنة دائما كما كنقولوا كنمشيو ستيب باي ستيب مرحلة بمرحلة. المرحلة الأولى كنبداو بالعلاجات المحافظة، يعني كنعطيو بعض الأدوية اللي تسقي الألم، كنصحوا المريض بتجنب العادات السيئة، يبعد على الثقال ما يهزش يديه فوق الكتف ديالو، يبعد على الحركات الخاطئة، يجلس بطريقة مستوية، وبيان سور إذا كان عنده التهاب حاد الراحة. راحة وتعطي الأنشطة وتعطي الإجهاد ديال الكتف. دونك هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي نقدروا نصحوا بها المريض هو العلاج الفيزيائي. العلاج الفيزيائي يعني تمارين تقوية، تمارين المرونة، فيها نصائح تعديل الوضعيات وبعض التقنيات اليدوية. نقدروا أحيانا نديروا تا إذا كان التهاب تكلسي الموجات التصادمية، يعني لي زون دو شوك، نحاولوا نستيميليو ديك التهابات التكلسية باش نتفتتوا شوية. باش الجسم كيحاول يفتتهم والمريض كيرتاح معها بشويه ان شاء الله.
1: نعم،
0: هذه هي المرحله الاولى، المرحله المحافظه يعني علاج تحفظي.
1: نعم، وكاين من بعد قلتي كاين الجراحه يمكن
0: من بعد. ولا
1: نعم،
0: لا
1: قبل الجراحه.
0: لا ما ندوزوش الجراحه، انت مزيان تخدم معنا.
1: شنو اللي كيجي من بعد؟
0: لا دونك ملي كنديروا هاد المرحله الاولى، وهنا كننصح الانسان بالصبر. يعني كنستنزفوا هاد المرحله بهذا التعبير، كنستنزفوا هاد المرحله، الانسان يوسع خاطره يلتزم يجدد النيه ياخذ احتياطات ديالو. الا ما نفعوش هاد العلاجات التحفظيه وكان الالم شديد والمريض ما كيرتاحش ما كيلعبش مزيان، كندوزوا للحقن.
1: الحقن
0: فيه بزاف انواع، حقن الهدف ديالو هو تسكين الالم ومساعده الجسم ديالنا يلقى ديك التوازن ديالو، يزول الالتهاب. وإذا كانوا تمزقات صغيرين علاش لا يساعد في الانتئام ديالهم. شنو هما هاد الحقن؟ كاين حقن الكورتيزون يعني فقط لتسكين الألم، يعني في حالة التهاب الحاد كنديروهم في لابورت يعني ولا بيريتوندينوز يعني فوق الأوتار. هذه الحقن الأولى. نقدروا نديروا الحقن ديال البلازما، حقن غنية بالصفائح، يعني هذه حقن كناخذوا من دم الجسم المريض كنصفيوه وكنعاودوا نحقنوه. دونك هذه عندها مفعول ضد الالتهاب ومفعول كيسكن الالم وكيساعد على التئام تمزقات صغيرين في حالات التهابات المزمنه. الحقن اللي الهدف ديالها هو علاج الالم المزمنه هي علاجات بالتردد الحراري، هذه تقنيه جديده كتستهدفوا الاعصاب، كتستهدفوا الاعصاب اللي دايره بالكتف، المريض كيرتاح ويقدر يرجع يمارس حياته بيان سور مع الاخذ بالاحتياطات.
1: نعم، يعني كتولي
0: الحاله طبيعيه. لا قدر الله درنا هذا تماما، لا قدر الله بعد ما استنزفنا هاد الوسائل كلها وما نفعوش نهائيا، هنا كندوزو الجراحة.
1: نعم، هنا كتولي الجراحة ضرورية.
0: هنا كندوز الجراحة، وبالطبع قبل ما ندوزو الجراحة كنديرو تقييم الحالة، يعني تقييم طبي بالفحص السريري، وكنديرو كنوصلو بعض المرات كنديرو ليا غان يعني الفحص بالرنين المغناطيسي، كنشوفو الوتر واش فيه شي تمزق، والتكلس الحجم ديالو واش مأثرنا على المفصل، واش تمزق كيشد مفصل واحد كيقيس وتر واحد ولا

0: الاسفار. دونك هذا مهم لتقييم الحاله كتسمى لا بلانيفيكاسيون بري اوبيراتوار باش كنعرفوا نوع الجراحه اللي غنديروا له باش تكون النتيجه جيده ان شاء الله.
1: نعم ان شاء الله. وفي الاخير دكتور ما كرهناش منك يعني بعض النصائح اللي نقدروا نقدموها للمستمعين ديالنا وبزاف ديال الاشخاص اللي يقدروا يكونوا كيعانيوا من الام متكرره في الكتف ديالهم، يعني بعض نصائح وقائيه ولا على العادات اليوميه السليمه اللي تقدر تجنب بزاف ديال المستمعين ديالنا المتاعب في الكتف.
0: ممكن بزاف ديال الصراحه ديال الاحتياطات اللي خص المريض ولا اللي خص الانسان عامه يلتزم بهم.
1: نعم
0: كما كنقول الرياضة ضرورية، يعني الرياضة فيها التقوية والمرونة، يكون واحد برامج منتظمة، يعني كل واحد على قد الجهد ديالو، كل واحد على قد العمر ديالو، ما نفوتوش المستوى ديالنا، ما نوصلوش لمسألة الإجهد، هذه مسألة مهمة. الحركات اللي نديرو خصنا نجنبو رفعوا الأوزان أكثر من الجهد فوق الرأس ديالنا، حيت إذا كنفوتوا مستوى الكتف ولا مستوى الرأس كيوقع ضغط كبير على العضلات ديال الكتف ديالنا، وهنا كنتعرضوا بشكل مباشر لالتهابات المزمنة وأحيانا التمزق. كاين بين النصائح اللي كنصحوا الإنسان، راك عارف دابا حاليا هو العدو ديال العصر هو الكرسي.
1: صح
0: الكرسي يعني الجلوس بزاف.
1: نعم
0: دونك المريض خصو في وضعية الجلوس يحاول ما امكن يقاد الوضعية ديالو، ما يحاول الكتف ديالو دائما تكون يجلس بطريقة مستقمة، يحاول ما يحنيش راسه لقدام حيت احيانا كيأثرنا على العنق ديالنا وكيعطينا الالام اللي كيمشيو حتى الكتف. وعلاش لا مرة بدل ما يكون جالس في الكرسي مرة ينوض يقدم مصالح خفافين ويدير بعض حركات الاستطالة يعني ليتيرمو ويعاود يجلس بحاله. دونك هذا مهم من في العادات اليومية. وأهم حاجة هو العلاج المبكر. يعني الإنسان من يجي الحريق في الكتف، أنا دائما كنقول للناس هذه رسالة من الجسم ديالك، الجسم ديالك كيصيفط لك رسالة كيقول لك أنا كاين مشكل في الكتف ديالي، خصك تقرأ هذا الميساج. أول حاجة تبعد على العادات السيئة، ومع استمرار الألم يعني الحريق مزاج خصك ساعتي ضروري الإنسان يراجع الطبيب ديالو ويشوفوا يقيم الحالة ديالو ويشوف شنو واقع، ياك ما كاينش التهاب مزمن ولا التهاب تكلسي ولا شي مشكل واحد اخر. هادو هما النصائح اللي مهمين. وما نساوش الحفاظ على وزن صحي. وزن صحي ونبعدوا بزاف على السكر، نقصوا منه. ونبعدوا شويه على المعجنات، حيت المعجنات ملي كنقولوا المعجنات يعني تهما في الجسم ديالنا بعد الهضم اكثر من 60-75% ديالهم كيتحولوا للسكر اللي كيترصب في الجسم ديالنا، حيت السكر عنده علاقه مباشره مع نوعيه الانسجه ونوعيه الاوتار والقوه ديالهم والمقاومه ديالهم للالتهابات المزمنه.
1: نعم واضح دكتور واضح. وفي النهاية كما قلتي الألم ديال الكتف راه ماشي دائما تقدر تكون مشكلة بسيطة اللي مرتبطة بالإجهاد أو التقدم في العمر، بل تقدر تكون مؤشر على التهاب أو تكلس أو مشكلة أخرى اللي كتحتاج تشخيص دقيق وعلاج اللي يكون مناسب. فشكرا لك بزاف دكتور سعيد زيزاح، أخصائي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل، شكرا لك بزاف على التوضيحات المهمة وعلى النصائح القيمة اللي قدمتها للمستمعين ديالنا هذا الصباح.
0: شكرا اخويا مرحبا وشكرا على الاستضافه. ودائما كنصح الانسان ان هذه الامراض ديال التهابات المزمنه راه امراض اللي سهله،
1: نعم
0: خدينا الاحتياطات كتبره، نحافظوا على الرياضه، نحافظوا على نظام غذائي صحي، وان شاء الله نكون غير خير للجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: شكرا على الاستضافه والله يبارك فيكم.
1: شكرا جزيلا دكتور زيزاح، واكيد ان شاء الله نعاود نتلاقاو معك في حلقه جديده من ويكاند الاسره.
0: شكرا بارك الله فيك،
1: نهارك مبروك.
0: شكراً.
1: الله معك.
0: السلام عليكم. سلام. شكرا.
1: وكمستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد، شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين في ويكاند الأسرة، وشكرا بزاف حيت كتختاروا من جهة باش دوزوا معنا في هذه الساعة هذه، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. نقول لكم نتلاقاو غدا إن شاء الله مع العشرة الصباح، ومتابعة طيبة كنتمنى لكم الباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture en partenariat avec Medi 1.
1: Antum fil istima'i li Medi 1. Anawin al muntasaf.
2: معكم أيمن الأحمد في عناوين المنتصف، وهذه أبرز عناوين نشرة الظهيرة. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاق إطار برعاية واشنطن لإنهاء الحرب في خطوة تفتح باب السلام الدائم وتثير تساؤلات حول مستقبل سيادة بيروت ونفوذ حزب الله في المنطقة. رغم طبول الحرب بالشرق الأوسط وارتفاع تكاليف النقل، قطاع السياحة في المغرب يتحدى الأزمات الإقليمية ويستقبل الصيف بقفزة قياسية في عدد الوافدين. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها بفرنسا بتهمة دعم الإرهاب والتخريب في خطوة تنهي النفوذ الفرنسي في الساحل وتكرس السيادة الوطنية لواغادوغو. موجة حر قياسية تضرب أوروبا وتتجاوز عتبة 35 درجة في ألمانيا وسط مخاوف صحية وضغوط متزايدة على قطاعي الطاقة والنقل. مونديال 2026 يبلغ ذروة الإثارة في ليلة الحسم الأخيرة، صراع طاحن على المقاعد المتبقية في الدور 16، وقمة البرتغال وكولومبيا تخطف الأنظار. مهرجان جناوة في الصويرة يسدل الستارة على دورته السابعة

0: 20 جيل الشباب يقود ليلة الاختتام بمزيج ساحر بين الوفاء للأصالة والانفتاح على العالمية. هذه الأخبار وغيرها ترقبوها مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة.
1: لبنان وسوريا لا يستطيعان مغادرة الجغرافيا. ما يبدأ بتكليف سياسي للشارع بملف حزب الله قد ينتهي بحرب واقتتال، وما يبدو فرصة لدور إقليمي من واشنطن قد يكون أشبه بفخ. فهل يسقط الشارع في هذا الفخ؟ تابعونا
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
3: كاتب وكتاب اعتماد سلام،
4: وحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع، وأسعد باستضافة الشاعرة والناقدة والباحثة الدكتورة حورية الخمليشي. دكتورة حورية أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
5: أهلا وسهلا وشكرا على كرمي الاستضافة المطلة على الثقافة والإبداع والتي تليق باسمك، وأتمنى أن تظل دائما مشرعة على كل ما هو نبيل ومضيء.
4: لطف منك أستاذة حورية، وأولا أهنئك بمناسبة تكريمك من قبل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي. طبعا هذا الاحتفاء والتقدير العربي وليس المغربي فقط، لا شك أنه مهم بالنسبة لك ولمسيرتك أيضا.
5: شكرا لك اعتماد. أكيد طبعا سعدت جدا بهذا التكريم الذي أضاف لي شعور كبير بالامتنان والمسؤولية، فهو تقدير وتكليف ومسؤولية وتدفعني إلى المزيد من الإبداع، إلى المزيد من الكتابة، وأنا سعيدة لأن هو تكريم على البحث وعلى المعرفة وعلى مجموعة من الإصدارات، وبالتالي أنا سعيدة أيضا لأنها كتب وصلت إلى المشرق وقرأت، والتكريم أيضا جاء من المشرق، وأن يكرمونك في بلدك فهذا شيء جميل جدا.
4: نعم، واسمك لامع ومعروف في المشرق أستاذة حورية. وهذا الملتقى طبعا الإماراتي الذي يكرم أسماء مغاربة، أعتقد بأنه نموذج للتعاون الثقافي بين الدول كذلك.
5: نعم، ونموذج للتعاون الثقافي، والشارقة لها السبق في هذا المجال لأنها فتحت العديد من دور الشعر في الكثير من البلدان العربية، وبالتالي يعني معارضها وخدمتها للكتب والشباب والثقافة بصفة خاصة. وهو أيضا هناك أيضا تعاون مع دول أخرى كما تعرفين، و أتمنى يعني في المجتمع العربي أن يظل هذا يعني أن يظل هذا الأفق الجميل بالاعتراف بالثقافة وبالمثقفين المغاربة والعرب.
4: نعم، وهذا التكريم أستاذة حورية كان صحبة قامات مغربية أخرى، يتعلق الأمر بالأساتذة كليطو والأشعري وأيضا المديني الذين لهم نبعث لهم كل التحية طبعا التقدير. قلت لي إنه تكريم نظير البحث ونظير المعرفة، وأنت بدأت مسارك في خدمة الشعر وأيضا النقد منذ أكثر من 24 عاما تقريبا أستاذة حورية. اليوم كيف تنظرين إلى هذا المسار وإلى ثماره؟
5: اليوم أحس بأنني كأنني أبدأ من جديد. يعني كلما هذا هو طبيعة البحث العلمي، كلما تعمقت في أشياء معينة كلما أصبحت لدى الكاتب حاجة ماسة إلى المزيد، لأن المعرفة لا تنتهي. فأنا في المشروع الذي أشتغل عليه هذا يكلفني الاشتغال على مشاريع بحثية متعددة، في نطاق الاشتغال يعني الشعرية العربية الموسعة، فأنت مطالب بالاشتغال على يعني عن الفلسفة.

0: الفكر على تدخل مجال الفن السينما التشكيل إلى غير ذلك من الأشياء. وبالتالي أنا كما قلت قبل قليل عن التكريم سعادتي أكبر دائما أنني كرمت إلى جانب هذه القامات الأصدقاء الأساتذة الذين أعزهم كثيرا وقرأت لهم منهم الأستاذ أحمد المديني الشاعر والروائي الكبير وهو أيضا قارئ يعني الأستاذ أحمد المديني يقرأ الإنتاجات قبل في بداية السنة ترسل له دار غاليمار كل الإنتاجات للسنة المقبلة. الأستاذ عبد الفتاح كيليتو أيضا أنا استفدت منه وخاصة في اشتغالي في مجال عن الدكتوراه وكذلك الأستاذ الشاعر والروائي الكبير محمد الأشعري وهو أيضا من مشروع الذي أشتغل عليه في الشريعة الموسعة
1: وجميعهم طبعا نفتخر بهم ويفتخر بهم المشهد الأدبي
0: الثقافي المغربي والعربي. صحيح.
1: تماما أستاذة حورية طبعا بالحديث عن مشروعك حول الشعرية العربية المفتوحة أو انفتاح الشعرية هذا المشروع مرت عليه سنوات ومجموعة من المؤلفات التي صدرت في إطاره كان هناك انفتاح أولا على الترجمة مع بلاشير ثم انفتاح على الأجناس الشعرية وكذلك الشعر المنثور والتحديث الشعري ولم تتوقفي هنا أستاذة حورية آخر إصداراتك جاء بعنوان تجاور الأجناس الأدبية والفنية في القصيدة العربية المعاصر
0: هذا الآخر إصدار كان لي وددت لو يعني أصدرت كتب أخرى لأن هذا كان في آخر 2025 فدائما المشروع ممتد وبين نهر الشعر ومجرى كما كتبت يعني في العنوان لأن الشعر نهر الحياة حياتنا تتجدد دائما هكذا يتجدد الشعر ولكن هذا النهر يعني ضخم نهر كبير جدا فتحضرين هنا نازك الملائكة حينما سألتها صديقتها ماذا يقول النهر فقالت لها يقول النهر يعني قصيدة رائعة جدا يقول النهر قصة ويقول أغنية ويقول فالشعر متعدد الأجناس ولكن دائما هذا التعدد يجب أن يكون انطلاقا من الشعر وليس العكس كما نجد في بعض الدراسات
1: نعم والشعر أيضا منفتح على مجموعة من سواء الأجناس أو أيضا ربما العلوم كذلك والفنون البصرية وغيرها
0: محمود درويش منفتح كثير
1: الفيزياء
0: على
1: مثلا
0: الفيزياء نعم صحيح وعلى التاريخ وعلى الأساطير وعلى الملاحم شيء عظيم دائما تعطينا جديدا ودائما يعني خصوصا لأن ما عندنا ملاحم في ثقافتنا العربية والشعر الملحمي عرفته الدول الشعريات الكبرى ولم نعرف ولكن عندنا نفس ملحمي الآن يتجدد ويستمر عند الشعراء المعاصرين والشباب كذلك
1: نعم علاقتك بالشعر أستاذة حورية قديمة قبل الاشتغال الأكاديمي والنقد عليه أنت كتبتي الشعر في مرحلة مبكرة ولكنك كنت تخشين نشره في البداية
0: أنا أهاب الشعر ولهذا دائما أنا يعني أنظر له نظرة عشق ونظرة نظرة كبيرة يعني لماذا؟ لأن أنا اعتدت دائما على قراءة النصوص الكبيرة سواء في الثقافة العربية القديمة أو النصوص الحديثة لكبار الشعراء ويعني أريد أن أقول أيضا أن هي مسألة انبهار دائما بالقصيدة ودائما الشعر دائما يبنى حاليا على المعرفة وعلى الثقافة قديما كان عندنا شعراء ونقاد مثقفين كبار الآن يعني لا نلمس هذه الأشياء في النص الشعري أنت قلت قبل قليل النص الشعري الآن نجد فيه العلم والفلسفة والفكرة نحن

0: بأمس الحاجة إلى هذه النصوص العميقة، أنا أسميها النصوص المعجزة في الثقافة العربية، وإن كان لفظ المعجزة لا يعجب بعض النقاد، لأن الإعجاز ما يعني أن الإعجاز لا يلتصق فقط بالنص الديني ولكن بالنص الإبداعي.
1: نعم، وهو تعبير جميل منك بالمناسبة أستاذة حورية. طبعا أنت شاعرة وأيضا ناقدة، ربما الجانب النقدي يمارس نوعا من الرقابة على الجانب الإبداعي أم لا؟
0: ربما نعم في كتابة الشعر، لكن هناك اختلاف كبير ما بين أن تكتب القصيدة وأن تكتب نصوص نقدية، لكنها هي علاقة محبة وليست علاقة نفور. القصيدة إبداع، يعني الإحساس بالكثير من الحرية، بالكثير من يعني لا أدري، يعني هي أن تكتب النقد محتاج إلى البحث في المراجع، في لا يمكن مقارنة يعني النقد بالإبداع، لكن في فهمت قصدك، يعني هل النقد يعني يمارس رقابة على الأداء؟ نعم، ولو يعني بصفة غير مباشرة.
1: نعم. طيب هناك مجال آخر ربما بعيد عن هذه الرقابة، وهو الفن التشكيلي أستاذة حورية، وأنت أيضا ترسمين، ومرة قلت لي إن أدونيس أكسبك جرأة الرسم وعشق الشعر أيضا.
0: نعم صحيح. الفن ما لا شيء سوى الفن، حينما أقول عن الفن فالفن رائع جدا ويعطيك حرية في العمل، وخاصة أني عندي علاقات كثيرة الآن مع تشكيليين شعراء أو شعراء تشكيليين أو تشكيليين خدموا القصيدة العربية، وأطمح كثيرا إلى إنجاز هذه الكتب الفنية الرائعة التي تجسد هذا الحوار الإبداعي الجميل بين الشعر والتشكيل. والآن لدينا كثير من هذه الكتب الفنية،
1: هذه الأعمال، وقد اشتغلت يعتقد مع الفنانة أحلام مصفر.
0: نعم، مع أحلام مصفر، ولدي كتاب فني مع الفنان العراقي المقيم بالأردن وليد القيسي، وهناك أيضا أعمال أخرى تنتظر النشر.
1: نعم، بالتوفيق في كل ما تشتغلين عليه أستاذة حورية. عادة ما يطرح على الناقد أو الشاعر سؤال يتعلق بربما إمكانية الانتقال إلى شكل إبداعي آخر، وسأطرح عليك هذا السؤال لكن في علاقة بالرواية. أنت كنت تكتبين رواية؟
0: نعم، للأسف.
1: أين وصلت؟ ما مصيرها؟
0: لم تنشر بعد. للإضافة فقط، عندك أغلفة كتبي كلها من لوحاتي،
1: لوحاتك أنت،
0: ومن التشكيل أيضا. والله هذا كله تعلمته من الشعر، من دراسة الشعر
1: ومن انفتاح الشعر
0: والرواية. نعم، شوفي الاعتماد دائما في علاقة تواشجية جميلة بين الرواية والشعر، للحد أننا نحن حينما نحكم يعني عن جمالية الرواية نبحث عن الشعري أيضا في الرواية. الرواية تتضمن الشعري، والنثر قصيدة النثر جمالية النثر في الرواية، والنثر شعري أيضا حينما يكتب قصيدة. إذن ليس هناك خلاف في هذه النقطة، وأتمنى فعلا أن أصدر هذه الرواية. والعمل الروائي شيء عظيم جدا، والآن يعني وصلت، أنا لست ضد كتابة الرواية، لكل مبدع يعني
1: طبعا الحرية في اختيار
0: الإبداع. وأنا أيضا أقرأ الروايات، ولكن أقرأ أشياء أكثر من الرواية.
1: نعم، أتمنى أن ترى هذه الرواية النور، وأن تصير بين أيدي القراء قريبا. أستاذة حورية الخمليشي، لدينا في نافذة فقرة ثابتة تتعلق برسالة من ضيف الحلقة، ولك الكلمة الآن أستاذة حورية.

0: رسالة من ضيف الحلقة، رسالتي أوجهها دائما للعناية بالشعراء الشباب وبالمبدعين الشباب كافة. يعني أنا في الآونة الأخيرة يعني أكتب أخصص كتابا للشاعرات والشعراء الشباب. ليس عيب أن يكتب الإنسان يعني أو الكاتب عن تلامذته وطلبته، محتاجين دائما لتشجيع. ولأني أرى أن شباب الشعراء يعني هم مستقبل الشعر العربي ومستقبل الإبداع كذلك. وأنا سعيدة لأن الآن إحنا في المغرب عندنا كثير يعني شعراء شباب، ويعني يعني أتمنى لهم وأكيد إن شاء الله يكون عندهم مستقبل ظاهر، وخاصة وأن ما يعني تشجيعات دور الشعر ففي كل سنة يعني هناك جوائز، هناك حضور في المعرض وهناك. وأشكرك أنت أيضا لأنك تعتنين بالباحثين الشباب واستدعيت الكثير من الباحثين الشباب. وهذا يعني نحن الآن يعني في فخر لأن المغرب ثقافتنا بخير، عندنا أساتذة كبار في الفكر في الفلسفة، عندنا مبدعين كبار. يعني حبذا لو الشباب يعني يكونوا دائما في أولى الأولويات سواء في وزارة الثقافة وفي الجمعيات، ودعم الكثير من الجمعيات خاصة التي تعتني بالشباب أنهم محتاجين لهذا الدعم. لأنني أتذكر أيضا أنا حينما كنت طالبة كنت أحتاج دائما إلى من يقول لي، لمن يدفعني إلى القراءة، من يدفعني إلى البحث. وأنا دائما متفائلة من ثقافتنا والحمد لله ومن شبابنا المغاربة والعرب.
1: نعم، ونفتخر أيضا أستاذة حورية بأن يوجد لدينا أستاذات مثلك وأساتذة يأخذون بيد الشباب ويؤمنون بكفاءات الشباب. طبعا الشباب المغربي كفء ويستحق الدعم على كل المستويات، ومن ذلك من قبل الإعلام أيضا كما ذكرت.
0: لأن الإعلام سلطة كذلك، واحنا عندنا إعلام ثقافي ما شاء الله، عند اعتماد سلام، سعيد تراوي، قبل يعني السيدة اسمها العمور، ما كان بغيش نذكر أسماء لأن الأسماء عديدة. وعندنا قناة ثقافية يعني عبد الصمد بن شريف، وأيضا المديرة الجديدة للقناة، ويعني ثقافة مغربية جد جد مزدهرة، وهذا يثلج الصدر.
1: وأتمنى أن تصل رسالتك للجميع، لكل من يمكن أن يدعم الشباب المغربي. أستاذة حورية، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
0: الكتاب الذي أقرأه حاليا البحث عن الشعر في السينما لمعز ماجد، هذا الباحث المترجم وشاعر التونسي، وهذا أيضا يدخل في اهتماماتي. كتاب هام جدا.
1: أتمنى لك قراءة ممتعة وأشكرك شكرا جزيلا أستاذة حورية الخمنيشي على وجودك معنا اليوم.
0: شكرا لك اعتماد، وكل الشكر لفريقك أو فريق البرنامج على جميل الحفاوة والتقدير.
1: شكرا لك دكتورة حورية الخمنيشي، وشكرا لكم مستمعينا الأوفياء، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.
2: Quand les ruelles s'accordent au rythme des Gembri et quand les voix venues d'ailleurs rencontrent l'Amgnawa, Essaouira devient une scène à ciel ouvert. Au cœur du festival, Covers and Vibes capte l'instant, les vibrations, les rencontres et les émotions qui traversent la ville. Covers and Vibes, spécial Gnawa avec Sofiane ce samedi à partir de 15h sur Média. Pour toutes les générations, un contenu à partager.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس مشمس شرق خط طنجة القنيطرة ورزازات، وكذلك على السواحل الواقعة جنوب العيون مع أمطار على الأطلس المتوسط.
3: تمام 12 باستوديوهاتنا بميديا اللحظة، نشرة المنتصف.

0: أهلا بكم في نشرة المنتصف، وهذه أبرز عناوينها. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاق إطار برعاية واشنطن لإنهاء الحرب في خطوة تفتح الباب لسلام دائم وتثير تساؤلات حول مستقبل سيادة بيروت ونفوذ حزب الله في المنطقة. رغم طبول الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف النقل، قطاع السياحة في المغرب يتحدى الأزمات الإقليمية ويستقبل الصيف بقفزة قياسية في عدد الوافدين. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها بفرنسا متهمة أو بتهمة دعم الإرهاب والتخريب، خطوة تنهي النفوذ الفرنسي في الساحل وتكرس السيادة الوطنية لواغادوكو. موجة حر قياسية تضرب أوروبا وتتجاوز عتبة 35 درجة في ألمانيا وسط مخاوف صحية وضغوط متزايدة على قطاعي الطاقة والنقل. مونديال 2026 يبلغ ذروة الإثارة في ليلة الحسم الأخيرة، وصراع طاحن على المقاعد المتبقية في دور 16، وقمة البرتغال وكولومبيا تخطف الأنظار. ونختم نشرتنا من الصويرة، ومهرجان جناوة يسدل الستار على دورته 27، وجيل الشباب يقود ليلة الاختتام بمزيج ساحر بين الوفاء للأصالة والانفتاح على العالمية. أهلا بكم. في خضم تحول استراتيجي قد يعيد رسم الخرائط السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وقعت إسرائيل ولبنان في واشنطن اتفاق إطار تاريخي برعاية أمريكية لإنهاء الحرب ومحاولة التأسيس لسلام دائم. هذا الاتفاق الذي يأتي بعد 5 جولات من المفاوضات الشاقة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لا يحمل أبعادا إنسانية متمثلة في وقف الأعمال العدائية وعودة النازحين فحسب، بل يطرح قراءة معقدة حول شكل المعادلة القادمة، حيث ترى فيه بيروت مدخلا لاستعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، بينما تعتبره إسرائيل والولايات المتحدة خطوة لمحاصرة النفوذ الإيراني وإخراج حزب الله من المشهد السياسي والعسكري للبلاد. لتحديد بنود هذا الاتفاق وكواليس ما جرى في أروقة الخارجية الأمريكية، نتابع هذا التقرير لمراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
1: بعد 5 جولات من المحادثات بين موفدين لبنانيين وإسرائيليين، وقع الاتفاق الثلاثي برعاية الولايات المتحدة. الإطار يقضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بوساطة أمريكية على أن يتولى الجيش اللبناني توسيع انتشاره تدريجيا في جنوب البلاد مقابل إعادة

0: انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
1: يسرنا أن نعلن عن اتفاق إطاري بين حكومة لبنان ذات السيادة وحكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، يبدأ في إرساء إطار عمل للسلام والأمن الدائمين، وهذا ما تستحقه هاتان الدولتان. لقد عانى الشعب اللبناني معاناة شديدة على مدى عقود نتيجة التدخل الخارجي في شؤونه ومن قبل دول تحاول استخدام البلد كنقطة انطلاق لشن الهجمات، وهذا ليس ما يريده الشعب اللبناني وليس ما يستحقه.
0: ينص الاتفاق أيضا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل للإشراف على تنفيذ الاتفاق، إلى جانب حشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
2: وعلى جبهة إيران يواجه المسار الدبلوماسي اختبارا شديد التعقيد، حيث اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب، وذلك في أعقاب ضربات أمريكية استهدفت مواقع صواريخ ومسيرات ورادارات إيرانية ردت عليها طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج. هذا التصعيد الميداني وهو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم في 17 يونيو الجاري يهدد مسار المفاوضات النهائية الرامية لإنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، كما يضع جهود تأمين الممرات المائية الحيوية على المحك. وفي مقابل الرواية الإيرانية، بررت القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها بأنها رد مشروع على استهداف الشحن التجاري وخرق واضح لوقف إطلاق النار، ولم تتوقف تداعيات هذا الصدام عند حدود المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، بل امتدت سريعا لتشمل جبهة إقليمية جديدة، حيث أعلنت مملكة البحرين تعرض أراضيها فجر اليوم لاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية. وأدانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان رسمي هذا الهجوم بأشد العبارات، متهمة طهران بالعمل على تقويض مساعي السلام والاستقرار في المنطقة. في وقت تفرض فيه الأزمات الجيوسياسية المشتعلة في الشرق الأوسط قيودا ثقيلة على حركة الملاحة وتسببت في قفزة حادة لتكاليف النقل الدولي، يظهر قطاع السياحة المغربي مرونة استثنائية وقدرة عالية على تحدي هذه الإكراهات الإقليمية. ومع التموقع على مشارف الموسم الصيفي، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن وجهة المملكة المغربية تواصل دينامية نموها التصاعدي دون توقف، حيث سجل عدد الوافدين السياحيين قفزة ملموسة بنسبة 13% خلال شهر ماي الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعوما بانتعاش قوي في ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة وارتفاع مستمر في مداخيل الأسفار، مما يكرس مكانة المغرب كوجهة عالمية آمنة ومستقرة. في خطوة تمثل ذروة الصدام السياسي في منطقة الساحل الإفريقي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو قطع علاقاته الدبلوماسية نهائيا مع فرنسا. هذا القرار اللامتوقع والمبرر برغبة واغادوغو في حماية سيادتها يأتي على خلفية اتهامات وجهتها السلطات البوركينابية لباريس بالعمل ضد مصالحها الوطنية والدعم النشط لشبكات تخريبية وجماعات إرهابية تغرق المنطقة في الدماء. القرار الذي يقتصر بحسب بيان التلفزيون الرسمي على الشق الدبلوماسي دون الروابط الإنسانية بين الشعبين، يراه المحللون ضربة قاسمة جديدة لما تبقى من نفوذ فرنسي وغربي في القارة السمراء، وتأكيدا على الخيار الراديكالي الذي ينتهجه القائد إبراهيم تراوري منذ العام 2022. قراءة في هذه الخطوة مع محمد الأمين المبروك، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية، متحدثا من واكشوت.
3: العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا كانت تشهد توترا منذ بدء المسار الانتقالي في بوركينا فاسو عام 2022، وكان من مظاهر ذلك انسحاب القوات الفرنسية من الأراضي البوركينابية بدعوة من سلطات واغادوغو. وقد ظلت بوركينا فاسو تتهم فرنسا بالسعي إلى زعزعة استقرارها السياسي والأمني، ولم يخرج بيان حكومة بوركينا فاسو بشأن قطع العلاقات مع فرنسا.

0: ما كانت سلطات بلاد تردده دائما، وبالتالي فإن قطع العلاقات من طرف بوركينا فاسو ربما كان مسألة وقت فقط. لقد كان واضحا أن الطرفين وصلا مرحلة لا عودة في علاقاتهما، ويمكن القول إن كلا الطرفين اتجه نحو حلفاء جدد. فبوركينا فاسو عززت العلاقات مع روسيا وبعض الأطراف الدولية الأخرى، وفرنسا أيضا انفتحت على بلدان إفريقيا أخرى غير ناطقة بالفرنسية كنيجيريا وكينيا وأنغولا وإثيوبيا وغيرها، وعززت علاقات الشراكة والتعاون معها.
1: تبنت الحكومة المالية مشروع قانون جديد يتعلق بالتنظيم العام للدفاع والأمن بهدف ملائمة الإطار القانوني الوطني مع التطورات الجيوسياسية والأمنية الراهنة. وجاء هذا المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع لإعادة تنظيم منظومة الدفاع والتعامل بفعالية مع التحديات الأمنية الحالية وتجاوز ثغرات القوانين السابقة. وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات شاملة تقودها السلطات المالية لتعزيز وتطوير قدرات القوات المسلحة وأجهزة الأمن الوطنية. تواجه فنزويلا كارثة إنسانية غير مسبوقة بعد أن ضربها زلزال ثالث بقوة 4.9 درجات ليعمق جراح البلاد عقب الزلزال المزدوج المدمر الذي صنف كأقوى زلزال يضرب البلاد منذ أكثر من قرن. وحسب آخر التحديثات الرسمية ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 920 قتيلا وأكثر من 3360 مصابا، مع بقاء أزيد من 50,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وسط دمار هائل طال مئات المباني والمستشفيات وتعطل مطار العاصمة كاراكاس. هذا الوضع الكارثي الذي تقدر الأمم المتحدة خسائره بنحو 7 ملايير دولار دفع الرئيس بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية العامة في وقت بدأت فيه المساعدات الدولية بالتدفق، وسط تحذيرات من أن العقوبات الاقتصادية قد تعيق جهود الإغاثة. ونفتح اللحظة الصفحة المناخية، حيث تجتاح القارة الأوروبية موجة حر شديدة وغير معتادة سجلت خلالها درجات الحرارة معدلات قياسية تجاوزت عتبة 35 درجة مئوية في عدة دول. هذه الأجواء القاسية خلفت وراءها متاعب صحية مقلقة، لا سيما في أوساط الفئات الهشة، إلى جانب ارتداداتها الاقتصادية الواضحة التي بدأت تلقي بظلالها على طاعي الطاقة والنقل العمومي. وتعد ألمانيا في صدارة الدول المتأثرة بهذه الموجة، حيث تواجه مدنها الكبرى تحديات استثنائية للتعامل مع هذا التغير المناخي المفاجئ. المزيد من التفاصيل حول ملامح هذه الأزمة وتداعياتها في الشارع الألماني نتابعها في سياق المراسلة التالية التي وفانا بها من برلين عبد الرحمن عمار.
2: وفيات، حرائق، ضغط على شبكات الكهرباء وإغلاق المدارس، درجات حرارة قياسية غير مسبوقة لشهر يونيو في ألمانيا ودول عدة في الاتحاد الأوروبي. الخبير الألماني في المناخ فرانك بوتشر يدق ناقوس الخطر.
3: نحن مقبلون على إحدى أقوى موجات الحر في تاريخ أوروبا. هذا الطقس خطير جدا على صحة الإنسان، خاصة عند بذل مجهود بدني، لأن الجسم يواجه صعوبة أكبر في تنظيم حرارته، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
2: ويربط الخبير الألماني وزملاؤه في أوروبا الظاهرة بشكل مباشر بالتغير المناخي، ومع كل موجة حر تتسع الخسائر الاقتصادية التي تقدر بمليارات اليوروهات سنويا. التبعات تؤثر أيضا على نمط حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم.
4: أنا أفضل أن يكون الطقس معتدلاً، أحب الشمس لكن في حدود 30 درجة فقط، هذا يكفيني.
5: الحرارة المرتفعة ليست جيدة للبيئة، وبالنسبة لي أيضاً ليست جيدة للدورة الدموية وصحتي.
2: وتحول موضوع الحرارة والتغير المناخ إلى ساحة مواجهة سياسية، فبينما يدعو الخضر إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، يركز المحافظون على حماية المصالح الاقتصادية. أما

0: اليمين الشعبوي فيتحدث عن السياسات المناخية الحالية بنظرية المؤامرة. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
1: وارتباطا بحالة المناخ في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل اضطرابات مناخية حادة على مستوى المملكة، تجمع بين موجة حر شديدة وزخات رعدية مصحوبة بهبات رياح قوية وتساقط للبرد ابتداء من اليوم وإلى غاية اليوم الأربعاء المقبل. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن هذه التقلبات الجوية ستشمل أقاليم واسعة في مناطق الحوز تادلا والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى هضاب الفوسفات وسفوح الأطلس والمناطق الجنوبية والجنوب الشرقية. وتتزامن هذه القفزة الملحوظة في درجات الحرارة مع عواصف رعدية محلية ببعض أقاليم الأطلس المتوسط والكبير، مما يستدعي توخي الحيطة والحذر من تداعيات هذا التباين المناخي المفاجئ على مشارف الموسم الصيفي. إلى مدينة مونتيري بالمكسيك، وصل أمس المنتخب المغربي لاستكمال الاستعدادات لمنازلة هولندا صبيحة الثلاثاء القادم في إطار الدور 32 لكأس العالم، نسخة كشفت مرة أخرى عن طفرة كرة القدم المغربية، طفرة نجد تفسيرها في إحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي ما فتئت تطعم المنتخبات المغربية بلاعبين متميزين. في هذا الإطار نستمع لطارق الخزري المسؤول عن قطب التكوين في الأكاديمية، كان صباح اليوم ضيفا خاصا على برنامج بوديوم المونديال.
2: أكاديمية محمد السادس ربما عندها واحد الخصوصية اللي هي متفردة، لأن الأكاديمية يعني كمركز دراسة ورياضة من الصعب جدا أن اليوم شي واحد يقول بأن هذه الفكرة يعني جات يعني بالصدفة عن طريق الصدفة. فأكيد أن هذه المبادرة هذه كانت من طرفها يعني وراءها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، واحد الرؤية اللي كانت متبصرة كيف قلتي، رؤية ثاقبة، رؤية مستقبلية من أجل تطوير كرة القدم الوطنية، كذلك تطوير المنتخبات الوطنية، تطوير مستوى التكوين. وهنا جاءت الفكرة ديال إنشاء أكاديمية محمد السادس اللي كانت تدشين ديالها رسمي سنة 2010 من طرف جلالة الملك من المال الخاص دياله، واللي إلى يومنا هذا يعني في الشغل اليومي ديالها جلالة الملك هو اللي تيصرف على الأكاديمية من المال الخاص دياله. فبطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستفد من هذا النجاح ديال الأكاديمية، وكتستفد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي.
1: وفي أخبار كرة القدم، دائما يبلغ كأس العالم 2026 ذروة إثارته مع إسدال ستار الليلة على منافسات دور المجموعات بإجراء 6 مواجهات حارقة ومصيرية تلعب في التوقيت نفسه، وفي وقت تتجه فيه الأنظار صوب قمة البرتغال وكولومبيا ومباريات الحسم لمنتخبي غانا والكونغو الديمقراطية، يخطف منتخب الرأس الأخضر الأضواء العالمية بصناعة كبرى مفاجآت هذه النسخة بعد أن حقق إنجازا تاريخيا مدويا بانتزاع بطاقة العبور إلى دور 16 دون تلقي أي هزيمة في مجموعته ليرفع راية الكرة الإفريقية عاليا. والتفاصيل مع الزميل وديع وحدي.
3: في ليلة ستظل خالدة في ذاكرة كرة القدم الإفريقية، دون منتخب الرأس الأخضر أعظم إنجاز في تاريخه بعدما انتزع بطاقة العبور إلى الدور 32 من كأس العالم في مشاركته الأولى، ليؤكد أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحول إلى حقيقة بالإصرار والإيمان والطموح. منتخب الرأس الأخضر اكتفى بتعادل سلبي أمام السعودية وكان قريبا من الانتصار، لكنه كان تعادلا بطعم الفوز إذا جاءت بقية نتائج المجموعة في صالحه ليحسم المركز الثاني ويؤكد حضوره بين أفضل المنتخبات التي عبرت إلى الدور المقبل بعد 3 تعادلات متوالية، إنجاز يرسخ المكان المتنامية لكرة القدم في هذا البلد الإفريقي قبل المواجهة المرتقبة القوية أمام الأرجنتين في 4 من يوليوز بمدينة ميامي، في حين ودعت السعودية المونديال بخيبة أمل كبيرة. في المجموعة ذاتها أنهت إسبانيا دور المجموعات بفوزها على الأوروغواي بهدف بهدف نظيف ليودع رفاق فالفيردي العرس العالمي بنقطتين فقط. أما في المجموعة السابعة استعاد المنتخب السنغالي توازنه بعد خسارتين متواليتين، واكتسح العراق بخمسة أهداف دون رد قبل أن تمنحه نتائج المباريات الأخرى بطاقة التأهل رسميا إلى الدور المقبل كأفضل المحتلين للصف الثالث. أما المباراة التي جمع

0: ربحت مصر وإيران فانتهت بتعادل الإيجابي هدف كل شبكة، وهي نتيجة ضمنت للفراعنة المركز الثاني والعبور إلى الدور المقبل لملاقات أستراليا، في حين تصدرت بلجيكا هذه المجموعة بعد اكتساح نيوزيلندا بخمسة أهداف لواحد. من جهة ثانية سحق المنتخب الفرنسي المرشح للتتويج النرويج بأربعة أهداف لواحد. فرنسا ضربت موعدا مع السويد والنرويج ستلاقي الكوت ديفوار. اليوم تتواصل المنافسات في 10 مساء بالتوقيت المغربي، كرواتيا تلعب ضد غانا وإنجلترا تلاقي بنما.
1: آخر مواد النشرة تنقلنا إلى الصويرة، حيث يزدل الستار الليلة على فعاليات الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. أصداء الأمس لا تزال تتردد في أزقة موغادور، تجسدت بشكل لافت في حفل المعلم الشاب حسام غينيا الذي حمل مشعل الإبداع مقتفيا خطى والده المعلم الأسطوري الراحل محمود غينيا في سهرة استثنائية. نتابع تفاصيلها ضمن مراسلة مفادتنا إلى الصويرة الزميلة وفاء توزري.
2: أمام جمهور غفير بمنصة الشاطئ، نجح المعلم الشاب حسام غينيا في خلق أجواء استثنائية بإيقاعات جناوية تفاعل معها الحاضرون بالغناء والرقص في مشهد يؤكد المكانة التي بات يحظى بها الفنان الشاب بهذا المهرجان.
3: استفاد ديال الصويرة عنده واحد الروح ديالو خاصة بزاف، ونقدروا نقولوا ما بين الوقيتة اللي كانت يلعب فيها الوالد ديالي الوقيتة تاع دابا التقناوت عام على عام كتديفلوبا، عام على عام كتزيدو لها شي حويجات، ولكن التقناوت يعني راه قال لك جديد لي جده والبالي اللي تفرط فيه، يعني التقناوت راه غاديه مزيانه حاليا ونتمنى التوفيق للجميع.
2: النجاح الذي حققه حسام غينيا على منصة الشاطئ ليس وليد اليوم، بل هو ثمرة مسار طويل من التكوين والممارسة، وهو ما يؤكده المعلم نبيل أبلقاس الذي يعتبر أن حسام غينيا استطاع أن يشق طريقه بثبات محافظا على روح جناوة وأصولها، وفي الوقت نفسه مقدما أداء يعكس نضجه الفني واستحقاقه للمكانة التي بات يحتلها ضمن الجيل الجديد من معلمي هذا الفن.
4: حسام جناوة، ماما جناوية، بابا جناوي. حسام من الناس اللي كانوا ماما كانت في الحومة اللي هي ديالنا احنا في مراكش دوال قراوة، وهذا كتبقى ولد المعلم تبارك الله عليه غادي مزيان، الله يوفقه الله يستر أمره.
2: حضور حسام غينيا في الدورة 27 من مهرجان جناوة موسيقى العالم لم يكن مجرد مشاركة فنية، بل هو امتداد لمسيرة بدأت في كواليس المهرجان رفقة والده المرحوم المعلم محمود غينيا، ونضجت على يد كبار المعلمين لتتواصل اليوم أمام عشرات المتفرجين الذين وجدوا في عرضها احتفاء بتراث حي يتجدد مع كل دورة ويواصل عبوره إلى العالمية. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
1: ومن الصويرة نصل إلى نهاية نشرة المنتصف، ممتن لكم مستمعين على طيب الإصغاء والمتابعة، وننتقل اللحظة مباشرة إلى فقرة ضيف المنتصف. في خضم تحول استراتيجي قد يعيد رسم الخرائط السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وقعت إسرائيل ولبنان في واشنطن اتفاق إطار تاريخي برعاية أمريكية لإنهاء الحرب. هذا الاتفاق الذي يأتي بعد 5 جولات من المفاوضات الشاقة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لا يحمل أبعادا إنسانية متمثلة في وقف الأعمال العدائية وعودة النازحين فحسب، بل يطرح قراءة تحليلية معقدة حول شكل المعادلة القادمة. للحديث أو مناقشة أبعاد هذا الاتفاق وخلفياته يسعدنا أن نرحب بضيفنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية. دكتور طارق مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل
1: يا فندم. دكتور طارق، بالنظر إلى الموقف اللبناني الذي يرى في هذا الاتفاق خطوة لاستعادة السيادة الكاملة، كيف يمكن لبيروت من وجهة نظركم عمليا ترجمة هذا البند على أرض الواقع في ظل وجود سلاح حزب الله، أم أننا أمام صيغة تفاهمات هشة قد تسقط عند أول اختبار ميداني؟
5: هو بالتأكيد طبعا الاتفاق كاتفاق أولي مهم نتوقف أمامه، لكن المشكلة في التطبيق، يعني بنود هذا الاتفاق الإطاري مرتبطة بطبيعة الحال بإجراءات بناء ثقة

بضمانات ومحاولة تحصيل هذا الإطار، لكنه خطوة أولية يمكن البناء عليها إذا توفرت الإرادة السياسية لكل الأطراف. لكن المشكلة

0: مناطق تجريبية ما ستخضع للتجربة، إذا نجحت يمكن البناء عليها، وإذا فشلت وأخفقت فبالتالي سنعود إلى المربع رقم واحد. وبالتالي المشكلة الرئيسة الآن أيضا تذرع حزب الله بما يمكن أن يتم، وهناك تحفظات مكتومة من قبل الإيرانيين صباح اليوم، أعتقد أنه من المهم أن نتوقف أمامها. تفضل.
1: طيب دكتور طارق، في المقابل السفير الإسرائيلي في واشنطن يشدد على أن هذا الاتفاق يضع إيران وحزب الله خارج الصورة تماما، يعني من قراءتكم التحليلية هل تملك واشنطن وإسرائيل أوراق ضغط حقيقية لعزل الجبهة اللبنانية عن المحور الإيراني، خصوصا وأننا شهدنا في الساعات الماضية وتزامنا مع هذا الاتفاق تصعيد عسكري مباشر ومتبادل بين واشنطن وطهران في مياه الخليج؟
0: هو بالتأكيد طبعا هناك صعوبات حقيقية، وربما سيواجه الاتفاق بتحفظات واعتراضات طبعا من قبل حزب الله وأيضا من قبل إيران. الاتفاق يا سيدي هش، بمعنى أنه إطار أولي، لكن المشكلة في نزع سلاح حركة حماس ووجود الجيش اللبناني، وهذا أمر سيأخذ وقت طويل. الجانب الأمريكي يريد أن يفصل هذا المسار عن المسار الرئيسي الإيراني الأمريكي، وهو أمر صعب لأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية نفسها اتفاقية ضعيفة. وربما ما أشرت إليه حضرتك خلال الساعات الأخيرة والضرب الذي تم الضربات الأمريكية ثم رد أيضا الحرس الثوري يشير إلى أننا خلال 60 يوم اللي هي الفترة الزمنية الخاصة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ستكون محل نقاش ومحل خروقات، وبالتالي أي اتفاق آخر في هذا التوقيت يحتاج إلى تحسين، يحتاج إلى إجراءات حقيقية وتدابير، يحتاج لعدم استمرار حالة الوضع في جنوب لبنان بهذه الصورة. وأنا أعتقد أنه حزب الله سيفشل أي اتفاق، سيستخدم هذه الورقة الخاصة بنزع السلاح، نفس السيناريو الذي يتكرر في غزة بالنسبة لحركة حماس والفصائل يتكرر مع حزب الله. الأمريكيين يريدون أن يحققوا نجاحا حتى لو نجاح شكلي، طبعا لاعتبارات متعلقة بما يجري في الداخل الأمريكي، حالة التجاذب الخاصة بالاتفاق وأنه الإيرانيين حصلوا على مزايا كبيرة ومكاسب كبيرة. هناك طبعا ضغوطات على الداخل الأمريكي للخروج بهذا الاتفاق، لكن المشكلة ليست لا في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ولا في اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي، المشكلة الرئيسة في تثبيت حالة الاستقرار والهدنة وقت
1: صحيح. يعني هنا في هذا السياق دكتور وبعجالة لو سمحت، ما هي الضمانات الحقيقية التي تقف وراء هذا الاتفاق اليوم لجعله صامدا؟
0: لا توجد ضمانات، لا توجد حتى هذه اللحظة أي ضمانات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار أو البناء على اتفاق الإطار. لا تزال إسرائيل بتهاجم المواقع الخاصة بحزب الله، وحضرتك تعلم أنه هناك أكثر من 18 نقطة ارتكاز يعني لإسرائيل في الجنوب اللبناني، من الصعب أن تخرج منها. المناطق التجريبية مناطق نار ستخضع بطبيعة الحال لعمليات تقييمات سواء في شمال الليطاني أو في جنوب غرب الليطاني.
1: الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك.
2: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour 2 soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture en partenariat avec Média 1.

0: Un album qui aborde la question même de l'existence, un thème encore une fois inattendu, mais toutefois moins politique que les précédents. Une obsession pour les étoiles et pour l'immensité spatiale qui, pour le chanteur Matthew Bellamy, relève d'un besoin d'évasion, certes, mais aussi d'un besoin de réponse pour des questions dont on n'a même pas conscience, d'un besoin de combler un manque sur lequel on peine à mettre des mots. The Wow Signal est un album abouti, le plus abouti de ces dernières années pour le groupe, un cadeau aux fans de la première heure.
1: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
2: 12h30, 13h, le grand journal Soukaina Aziz.
3: Et c'est déjà la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mehdi à la réalisation. Dans quelques minutes, vous serez en compagnie de Hakim Tamim pour un nouveau numéro de l'autre match week-end. Mais il est tout juste 13h. Tout de suite, le retour de l'information. Votre flash présenté par Abdelali Zahar. Bonjour Abdelali.
4: Marhaba Soukaina. تستهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط حيث وقعت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطاريا يبهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي رفض هذا الإعلان. ووفقا للاتفاق الذي نشرت نصه وزارة الخارجية الأمريكية، فإن إسرائيل يعلنان ولبنان يعلنان نيتهما إنهاء الصراع بشكل نهائي ومعالجة أسبابه الجوهرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما رسميا. كما يضع الاتفاق آلية لبسط الجيش اللبناني سلطة السيادية على كامل الأراضي اللبنانية، ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتحديدا حزب الله. نبقى في الشرق الأوسط حيث عاشت المنطقة تبادلا لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم. واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق نهائي، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم إن الضربات الأمريكية إنها رد قوي على هجوم استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانبها ردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج، حيث أعلنت البحرين اليوم تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية، متهمة طهران بتقويض مساعي السلام. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها دولة خليجية تعرضها لهجمات إيرانية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وعلى وقع ارتفاع درجات الحرارة الحادة الذي تضرب أوروبا، أعلنت فرنسا اليوم أن الضغوط الصحية الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية ستستمر لعدة أيام رغم التراجع التدريجي لدرجات الحرارة. الحكومة الفرنسية دعت المواطنين إلى توخي أعلى درجات اليقظة، مؤكدة تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات، وتؤكد الإحصاءات

0: لبنان وسوريا لا يستطيعان مغادرة الجغرافيا. ما يبدأ بتكليف سياسي للشرع بملف حزب الله قد ينتهي بحرب واقتتال، وما يبدو فرصة لدور إقليمي من واشنطن قد يكون أشبه بفخ. فهل يسقط الشرع في هذا الفخ؟ تابعونا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، يأتيكم بعد قليل على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي صهاد، السهل الموجز من المغرب، حيث أعلنت المديرية العامة للرصاد الجوية أنها تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة في مناطق عدة من بينها بني ملال وتارودانت ومراكش، وتصل إلى ما بين 40 و44 درجة في زاجورة والسمارة وأوسرد، وتشد هذه الذروة الحرارية من الاثنين إلى الأربعاء لتلامس 45 درجة في أقاليم قلعة سرغنة ورحمنة واليوسفية وسطات. وفي أوروبا يعيش قسم كبير من القارة اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في أوروبا. ومع انتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. وفي سويسرا تفقد الأنهار الجليدية كميات هائلة من الجليد، ومن المتوقع أن يذوب تماما كل ما تراكم من ثلوج وجليد خلال الشتاء الماضي على الأنهار الجليدية السويسرية بحلول الاثنين القادم. وجهتنا الآن تطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث وقعت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، الذي رفض هذا الإعلام. ووفقا للاتفاق الذي نشرت نصه وزارة الخارجية الأمريكية، فإن إسرائيل ولبنان يعلنان نيتهما إنهاء الصراع بشكل نهائي. ورغم توقيع الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية جنوب لبنان. نبقى في الشرق الأوسط، حيث عاشت المنطقة تبادلا لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم. واتهمت إيران والولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم لبلوغ اتفاق إنهاء الحرب، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم إن الضربات الأمريكية هي رد قوي على هجوم استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانب آخر، ردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج. في الرياضة وفي أخبار مونديال أمريكا الشمالية، يخوض المنتخب الكرواتي مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام غانا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحتاج وصيف بطل العالم عام 2018 إلى الفوز أو التعادل لحسم عبوره إلى دور 32. وفي التوقيت ذاته تسعى إنجلترا متصدرة الترتيب المجموعة 12 بأربع نقاط إلى تأكيد تأهلها أمام بنما التي خرجت رسميا من الحسابات. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، ستكون بعض لحظات مع برنامج من بيروت مع خلدون زين الدين. في أمان الله.

0: لبنان وسوريا لا يستطيعان مغادرة الجغرافيا. ما يبدأ بتكليف سياسي للشرع بملف حزب الله قد ينتهي بحرب واقتتال، وما يبدو كفرصة للعب دور إقليمي من واشنطن قد لا يكون أكثر من فخ. فهل يسقط الشرع في هذا الفخ؟ ما هي الضوابط؟ هل يرفض محفزات ترامب؟ ماذا عن أردوغان؟ ماذا عن إيران؟ ماذا عن الدور العربي؟ متابعي النهار في كل مكان، أهلا بكم. مستمعي ميديان راديو ومشاهدي ميديان تي في في طنجة، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. أرحب بمستشار البرنامج أستاذ نبيل بومنصف، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا نائب رئيس تحرير النهار اللبنانية. ونرحب كذلك من حلب بالباحث والمستشار السياسي الدكتور باسل حج جاسم. دكتور باسل أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك.
0: نبدأ معك أستاذ نبيل بومنصف. بداية، تبعت تكرار ترامب لطلبه ربما أو تمنيه بدخول سوريا إلى لبنان، وهو اقترح هذا الموضوع على إسرائيل، وكان هناك رد أيضا من الرئيس السوري أحمد الشرع. هل تعتقد أن خطاب الشرع كان خطاب رجل متضرر من تدخلات حزب الله في سوريا، أم هو خطاب وصي مكلف بملف لبنان؟
2: لكن هيك ولكن هيك، كان خطاب اتسم بالحكمة الشديدة وبالعمق الشديد، وباللي يعني اللي بيحبوا يسمعوا اللبنانيين كلهم منه سمعوه. كان خطاب ممتاز الحقيقة. نعم. بدل على نضج وعلى قدرة، على حتى لقاله مخرج لترامب. يعني نعم. انت بتعرف انه طرح ترامب، ما بعرف اذا بتعرف ولا بتشترني الرأي، انه كان غرائبي للغاية، وكان موضع استنكار لبناني عارم، يعني ما عبر عنه كفاية، ولكن ما حدا يعني هضم هذا الطرح، لانه بتعرف الماضي ما حلوش ينطوي عنا مع النظام القديم يعني.
0: نعم.
2: والتجربة المخيفة والمريرة، فلا يرجع الرئيس ترامب بلحظة غير محسوبة بهالشكل، وأمريكا بالذات يعني يحض الرئيس السوري بعده رئيس سوري يعني بنص رحلته بواقع سوريا الداخلية مع كل التحديات الإقليمية اللي عم بتواجهها، ويحضه يفوت يدخل هون بلبنان بقصة من هالنوع ليحرتق على إسرائيل. يعني عنده شوية خلافات كان هو نتنياهو، ما حدا كتير هضامة. بأكبر دليل على ذلك يعني الغرابة بذاته، أنه ولا حدا بالإدارة الأمريكية قدر عطى توضيح منطقي لهذا الموقف أو فسره على ما كان يرمي إليه ترامب. إجا الرئيس السوري قال له عمل له إخراج، أنه فهم على غير حقيقته، آمل أنه يكون فهم على غير حقيقته. آمل أنه ما كانش عم بيفكر الرئيس الأمريكاني مرة تانية أنه يولجوا لبنان لسوريا لعدة أسباب، يعني ما في مجال عم ندخل فيها هلا، بس عم بحكي عن طباع اللي ولدوا موقف رئيس الشارع كان ممتاز جدا، موقف رجل دولة مسؤول جدا، والأهم من هو كله سوا عارف كتير منيح شو هي المرارة اللبنانية والمرارة السورية من النظام القديم ومن تجربة الوصاية السورية على لبنان إبان النظام القديم.
0: نعم. دكتور باسل حاج جاسم، طبعا الخطاب كما استمعنا من أستاذ نبيل بومنصف أراح نوعا ما الداخل اللبناني، نظرا لفهم الرئيس السوري أحمد الشرع لتجارب مريرة عاشها البلدان ولما عايشته الحدود المشتركة ربما من انتهاكات كبيرة زمن الرئيس بشار الأسد وأيضا حافظ الأسد. هل تعتقد أن هذا الخطاب من الرئيس أحمد الشرع اليوم يمكن أن يريح حزب الله؟ هل يمكن أن يقود ربما إلى نوع من حوار بين الجانب السوري وحزب الله باعتقادك، وأنت مطلع من قرب بما يجري في سوريا؟
1: يعني كما تفضلت وتفضل الضيف الكريم، يعني أراح

0: خطاب اللبنانيين او جزء كبير من اللبنانيين، ايضا اراح هذا الخطاب جزء كبير من السوريين الذين لا يريدون العوده لتجارب لها ذكرى سيئه كما عند اللبنانيين ايضا عند السوريين. يبدو ان القياده السوريه او الحكومه السوريه اختارت ربما التاخر او التاني لاسباب كثيره، لعل ابرزها انها لا تريد مواجهه مباشره بتصريح حاد مع ترامب، ايضا ربما انها كانت تراقب اي ردات فعل اقليميه على هذه الدعوه او هذه الرغبه الامريكيه او على رغبه ترامب بتدخل عسكري سوري لمواجهه حزب الله. وايضا قد تكون هناك نقاشات دارت وتدور حول حمايه الحدود، تامين الحدود، مواجهه الجماعات المسلحه خارج اطار الدوله او خارج الحكومه، لكن بالتاكيد ليس بالصيغه التي طرحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
1: باسل حاج جاسم، قرأنا لك في النهار مقالا عن هذا الموضوع في الواقع. ما يميزك في الواقع هذه شهادة في الواقع أنك تملك ربما حضورا عند دوائر القرار في غير مكان، تتابع بقرب ما يجري في سوريا، في الخليج وأيضا في تركيا. ذكرت نقطة مهمة جدا في مقالك في النهار بأنها قد تكون فرصة ربما تاريخية قد لا تتكرر، بأن يلتقي ربما مصالح أمريكية مع مصالح إسرائيلية مع مصالح قد تكون سورية بتقويض حضور حزب الله. هل هذه اللحظة التاريخية في ظل التحولات التي يعيشها الشرق الأوسط ربما تحفز الرئيس السوري أحمد الشرع للقيام بخطوة معينة؟ ثمة من يقول أنه قد يهرب مما يجري في الداخل نحو الخارج، نحو دور معين بمباركة أمريكية، وقد يكون هذا الدور في لبنان.
0: في جزئية محددة طبعا بين القيادة السورية الجديدة و ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ما تريده إسرائيل بتحجيم دور حزب الله في لبنان، لكن من الناحية العملية هناك تعقيدات كبيرة أيضا. يعني لعلي أقولها أول مرة، يعني قبل ترامب بربما أسبوع تقريبا أنا سمعت من جهة إقليمية ما هذا الكلام حرفيا، أو يعني الجهة التي سمعت منها كان يريد أن يسمع رأيي في حال كان هناك تدخل عسكري سوري في لبنان. طبعا رأيي كان ما كتبته في مقالي في جريدة النهار الأسبوع الماضي حول التعقيدات سواء في الداخل اللبناني أو أيضا في الداخل السوري بسبب طبعا التحديات التي نشهدها سواء في إعادة هيكلة الجيش السوري، الوضع الاقتصادي، البنية التحتية المنهارة، إعادة الإعمار. لكن السؤال يعني أو تابع المصدر حول ما إذا كان هناك رغبة ربما بإقحام المقاتلين الأجانب أيضا بالنسبة لحلفاء إيران أو عليها أذرع سواء في العراق الحشد الشعبي أو اليمن. يعني أننا سنكون أمام مواجهة مفتوحة ليست فقط من دمشق إلى بيروت وإنما من طهران إلى تل أبيب وربما أبعد من ذلك بكثير. بالتأكيد يعني من الناحية النظرية كما قلت يعني السؤال قد لا يكون متعلق فقط بقدرة دمشق أو رغبة واشنطن أو موقف إسرائيل، نحن أمام مجموعة معقدة ربما من التداخلات الإقليمية والتوازنات الداخلية المحلية في كل بلد على حدة.
1: نعم، إذن قد يكون إذن الدور الإيراني حاضرا، الأذرع الإيرانية قد تكون حاضرة كما ذكرت، وقد تكون هذه المعركة هي معركة ممتدة كما ذكر من العراق إلى لبنان إلى حتى وصولا إلى إسرائيل هذه الموجة الاقتتال. أستاذ نبيل بومنصف، السؤال لك، حزب الله يخسر إذا جابها الدولة اللبنانية في قضية السلاح، لكنه يربح إذا جاء الضغط من الخارج، بمعنى إذا كان هناك أي تدخل سوري، أي توترات عند الحدود بين سوريا ولبنان، فهذا مكسب لحزب الله ويعيد إليه الشرعية بما خص السلاح. ما قولك؟
2: هاي المعادلة الكلاسيكية اللي كانت قبل هالحربين اللي خاضوا حزب الله ضد إسرائيل تحت إسناد غزة وإسناد إيران، هذه المقولة أيضا سقطت بعد هاتين الحربين. ما بقى في حزب الله يستقوي بأي

0: أي عنصر حتى لو كان خارجي ليستقي شرعية لسلاحه.
1: نعم.
0: الآن نحن أمام واقع حزب الله ينكره إنكارا تاما, وخصوصا بعدما فعلا بعد الشعور الانتشائي الانتصاري عند إيران وعنده بعد هذه الحرب بظل هذه مذكرة التفاهم مع أمريكا, مع أنه يعني اللي بيخليهم يشعروا بهالشيء أنه هو ذروة الأخطار عليهم كانت اقتربت من تحقيقها أنه يروح النظام كله مش بس تروح إيران. ورغم ذلك قدروا عملوا يعني لعوامل عديدة مش هلأ بوقتها يطلعوا من هالشي بشعور هذا المكاسب. ومع ذلك من الأمور الإنكارية الكبيرة اللي عم ينكرها حزب الله هو أنه لن يستقي شرعية من أي عامل بعد الآن لسلاحه في لبنان, لا من الداخل ولا من الخارج, لا من عامل إسرائيلي حتى الآن وهو يقاتل إسرائيل في جنوب لبنان. هو لا يحمل أي شرعية, لا يحظى بأي شرعية بما كان يسمى المقاومة. وأكبر دليل على ذلك الدولة اللبنانية, مش أنا عم بقول هالكلام, الدولة اللبنانية ما تبري نشاطه غير شرعي, مع أنها مش قادرة تنفذ قرار عليه أنه تحصر السلاح وتمنعه من أي نشاط مسلح. بس هيدا الحكم الأساسي اليوم على حزب الله. فلما الدولة اللبنانية قايلة هيك بدك الآخرين يعني ما يسلموا بهالمنطق, ما بقى في شرعية لإسلاح حزب الله حبيبي, لا من الداخل ولا من الخارج, ولو طال الزمن لتحقيق الهدف اللبناني والقرار اللبناني. وما يجري الآن في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بهذه اللحظة بالذات وبعد اللي صار بالجولة الأخيرة أكبر دليل على أنه حتى مسار يعني مسار سويسرا إذا صح التعبير لن يقوى على حجب الإرادة اللبنانية في حصر السلاح. وكل العالم بده لبنان يحصر سلاح, هيدا محك الدولة اللبنانية. ماش فيك بقى ما فيك بقى تكب على لا أحمد الشرع ولا على إسرائيل ولا على أمريكا إذا أنت مش قادر توفي بالتزاماتك كسلطة لبنانية لحصر السلاح.
1: نعم. نقطة جدا مهمة هذه النقطة أستاذ نبيل المنصف. نعود مجددا إلى دكتور باسل حجاسم. دكتور باسل, يعني كلام أستاذ نبيل بومنصف أنسب أيضا إلى بعض التحليلات التي ذهبت للقول أن لبنان قد يكون هو جزء من محور أوسع, قد تكون تركيا حاضرة فيه, سوريا, لبنان وكذلك العراق, تكون هذه الدول كلها في مواجهة إيران وهي برعاية أمريكية. هل لديك معطيات عن هذا الموضوع؟ وأنت طبعا ملم بهذه الملفات, كل هذه الملفات, ما معطياتك وما قراءتك أيضا لمثل هذه المقاربة؟
2: يعني قد يكون شيء مثل هذا يعني جاري نقاشه, أو إذا ما نظرنا لتغيير صفة السفير توم براك عندما بات اليوم هو مبعوث لسوريا والعراق معا, يعني أن هناك نظرة استراتيجية خصوصا من الناحية الأمنية والسياسية للبلدين بشكل واحد. أيضا يعني قد تكون هذا التعيين أو إطلاق هذه الصفة على مبعوث الرئيس الأمريكي بسبب يعني محاولة تشكيل ربما تحالف أمني خارج الإيران. لكن بالنسبة للعراق هناك تحديات كثيرة عكس من واقع الحال في سوريا, معروف يعني منذ الإطاحة النظام السابق سوريا باتت خارج ما كما محور أذرع إيران, وفي حال حدث أي تدخل سوري سيعيد ربما جزء من السردية التي يكررها حزب الله بخصوص بأن ليس فقط حزب الله كحزب وإنما مكون اجتماعي. يعني معروف أن حزب الله جرد قوة عسكرية وإنما له حاضنة نسيج الاجتماعي اللبناني. يعني هذه الرغبة الأمريكية وبالتأكيد يعني قد تتقاطع في جزء مع ما تريده إسرائيل, إلا أننا هنا نكون أيضا أمام يعني متناقضتين. صحيح أن إسرائيل تريد القضاء على حزب الله أو تحجيمه على الأقل, لكنها بالمقابل لا تريد أيضا لدور سوري ونفوذ في لبنان. يعني هنا ستكون حلت مشكلة لكن تواجه مشكلة أخرى خصوصا مع ما نشهده من دعم تركي لسوريا.
1: نعم. ربما هناك تقطع بالإنترنت ولكن هذه مشكلة أيضا في الداخل السوري, موضوع الإنترنت, موضوع الخدمات, هذه من يوميات ربما التي تعيشها سوريا. أستاذ نبيل بومنصف, النقطة

0: أيضا جد مهمة ذكرها دكتور باسل الحاج جاسم. إسرائيل قد يكون من مصلحتها ربما دخول سوريا وضرب حزب الله أو حصول مواجهات ربما بين الجيش السوري وحزب الله، ولكن هناك مخاوف من حضور سوريا عند حدودها بما يكرر السيناريو. إذن ما العمل أستاذ نبيل المنصف الآن؟
1: لئلا يلتبس الأمر على الناس وعلى العرب وعلى كل العالم، ظروف السبعينات التي أدخلت سوريا على لبنان بإرادة أمريكية آنذاك وبهندسة الخطوط الحمر ما بين سوريا وإسرائيل، مش بس اختلفت، زالت كليا.
0: نعم.
1: كنا بظروف مختلفة تماما، كان في اتحاد سوفيتي، كان في خطوط حمر، كان في مصالح لجعل لبنان محرقة الشرق الأوسط كلها سوا، اختلفت تماما من الآن. الآن سوريا ولبنان بمحل واحد بالنسبة لإعادة بناء وإعادة تموضع بعد هذه التجربة المدمرة التي عاشها البلدان في ظل النظام البائد القديم. فبالتالي حتما ما حدا عنده مصلحة بقى بدور سوري مثل ما كان بالسابق، وحتما لبنان وسوريا عم يبنوا اللي ماشيين عليه الآن بالمسار هو المسار السليم بإعادة بناء العلاقات على قاعدة الندية واستخلاص العبر من السابق، والأهم من هيك التعاون الاقتصادي إلى أقصى الحدود، لأنه نحن الجغرافيا فيك تغير كل شيء إلى الجغرافيا ولك تطور أمورك، هذا الأمر زي. وبالتالي ما بقى في أدوار من تلك الحقبات بقى صالحة بهذا الزمن، وخصوصي بعد هذا اللي عم نشوفه بالشرق الأوسط بعد هذه الحروب. حتى لو شاءت إسرائيل أنه يكون في دور أو لم تشأ إسرائيل، نحن قادرين نحن نعمل مسارنا المستقل ومصالحنا المستقلة نحن وسوريا الجديدة.
0: نعم.
1: هذا أهم أمر كتير جوهري.
0: وهون السؤال عن الدور الخليجي بهذه الحال.
1: دور الخليجي لازم يكون رافعة للاستقلالية اللبنانية السورية في بناء علاقات ندية جديدة بقالب كتير مهم،
0: يعني لأنه مصلحتهم
1: الأمن القومي الخليجي بلبنان وسوريا عم يبنوا علاقة جديدة بعيدة عن كل التدخلات الإقليمية الناشزة أيا تكن تلك التدخلات الإقليمية. أنا بعرف شو هو الدور التركي، بعرف شو أهميته إلى آخره، بس هون لما عم تحكي أنت بلبنان وسوريا على مسار علاقات ثنائية جديدة متجددة إلى علاقة بالعمق العربي كمان، احنا حتى بموضوع التفاوضات مع سوريا مع اسرائيل، سوريا بلشت مفاوضات مع اسرائيل ما خلصت بعد، نحن بلشين مفاوضات مع اسرائيل ما بنعرف وين توصل بالاخر كمان. حتى هنا هون ما عم بقول لك رح نعمل على مقوله البعثيين بالزمان واللي اخذوها من عندهم هودي اللي كانوا ماشيين معهم عندنا هون مثل اميل لحود وعهده، وحده المسار والمصير هيدي دمرت لبنان وسوريا، لانه كان ما في وحده مسار ومصير، كان في نظام سوري حاكم لبنان وهودي كانوا بابيت بين دي، كانوا دمى بين دي، ما في عنا نحن في عنا تنسيق عن مصالح مشتركة حقيقية.
0: هذه فرصة إذن لتطوير العلاقات.
1: قطعا فرصة تاريخية ولا يجوز تبديدها ولا معقول تسامح أنه بتبديدها، هذا مش كل يوم بيصير.
0: نعم دكتور باسل الحاج جاسم، سؤالي لك أيضا مما تستقي من معلومات من الداخل السوري ولو بإيجاز، لأن الإنترنت تتقطع نوعا ما بالنسبة للاتصال، ولكن هيك ببعض الأفكار السريعة لنكسب وجودك، هل تستشعر حقا ضمانات؟ هل تستشعر حقا ما يريح بأن سوريا لن تقدم ولا على أي خطوة مهما كانت الضغوطات الأمريكية عليها بالقيام بأي خطوة تجاه لبنان؟ وأنا أوجه هذا السؤال لك وأعلم أنك على اطلاع من قرب بما يجري.
2: يعني في الواقع قد يكون من الصعب أو من المبكر خروج بتقييم، هناك أيضا كبيرة من السوريين تستذكر الدولة لعبه حزب الله في دعم سابق شريحة كبيرة، نفس الشريحة التي يعني هناك مطالبات كبيرة متكررة العدالة الإيطالية في الداخل السوري، يعني هذه الرغبة تنظر للدور لحزب الله في ذاكرة مريرة. مقابل هناك أيضا جزء كبير من السوريين يريدون الالتفات للداخل كما ذكر الضيف الكريم، يعني هذه فرصة تاريخية اليوم، هناك زخم عربي إقليمي دولي بالنسبة لدعم سوريا الجديدة لانتشالها من المستنقع الذي كانت فيه، إخراجها من حالة الميليشيات، وضع تجارة الكبتاغون، الدمار، القتل، الموت، انتشالها لمرحلة جديدة خصوصا

على وجه الخصوص مع الزخم والدعم العربي الخليجي. معروف أن دول الخليج العربية اليوم هي أشبه ببستان مزدحر، ومشروعها كله مشروع تنمية، بناء، إعمار، رفاهية المواطن. وهذا الدعم والاحتضان الخليجي كما هو معروف لسوريا

0: يريد الفرصة التاريخية بإعمار البلد، أيضا بأفضل العلاقات مع كل جوار سوري.
1: إذن الدور الخليجي قد يكون هو استمام الأمان لحفظ هذه العلاقة بين لبنان وسوريا، وعدم الانزلاق إلى فخ قد يكون يورط ربما البلدين في موجات من الاقتتال ويعيد بعض الذكريات السيئة. دكتور باسل حاج جاسم، الباحث والمستشار السياسي، نشكرك جزيل الشكر، نشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا، ولو أن هناك الانترنت فيه نوع من تقطيع ولكن الفكرة واضحة جدا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا.
0: شكرا للضيف الكريم والسادة المشاهدين.
1: شكرا لك دكتور باسل حاج جاسم. إذن أستاذ نبيل بومنصف، بإيجاز فقط لئلا تكون الصورة غير واضحة ربما بسبب تقطع الإنترنت، يقول دكتور باسل حاج جاسم أن الأجواء في سوريا هي أجواء تدعو ربما أو ترحب بالعلاقات الجيدة بين الجانبين اللبناني والسوري، ودور الخليجي هو دور حاضر بهذا الموضوع. وأيضا كما أراح خطاب أحمد الشرع داخل اللبناني، كذلك أراح الداخل السوري بأن لا تكون هناك عمليات اقتتال. أتركك الكلمة الأخيرة لو سمحت.
2: الكريم عبر جدا بعمق عن المناخ السوري اللي هو بتلاقى جدا مع مناخ اللبناني. يعني يمكن كانت فرصة، يعني هالدعوة الغريبة اللي أطلقها الرئيس الأمريكي كانت فرصة لبلورت أيا تكن أهدافه، أيا تكن يمكن بكرة بعد شوي نكتشف أمور ما بنعرفها وغريبة هالقصة، بس ولكن ذلك لا ينفي أنه كان في فرصة كتير جيدة نتجت عنه بلورت هذا المناخ بلبنان وبسوريا لكي يفهم من يريد أن يفهم أو من لا يريد أن يفهم أنه العودة إلى التاريخ المشؤوم هذا اللي كان بين لبنان وسوريا بعهد الأسدين انتهى إلى غير رجعة.
1: نعم أستاذ نبيل مونسف، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا.
2: شكرا لك.
1: ونشكر كذلك متابعي النهار ومستمعي ميدي آن راديو ومشاهدي ميدي آن تيفي. نلتقيكم بحلقة مقبلة من بيروت الشرق الأوسط، يبقى دائما مستقطبا للأحداث المشتعلة والملتهبة، ونحن نواكب من خلال هذه المنصة من الشرق الأوسط. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: موجز الثالثة معكم عبد العالي الصهار. نسأل موجز من الشرق الأوسط، حيث وقعت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطارا يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. من جهة أخرى، ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم بالاتفاق معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. ورغم توقيع الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية جنوب لبنان. نبقى في الشرق الأوسط، حيث عاشت المنطقة تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم. واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم إن الضربات الأمريكية هي رد قوي على هجوم استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانب آخر، ردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج، حيث أعلنت البحرين اليوم تعرضها لاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية، متهمة طهران بتقويض مساعي السلام. في أوروبا، يعيش قسم كبير من القارة اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. ومع انتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. وفي المغرب، أعلنت المديرية العامة للرصاد الجوية أنها تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل عدد من مناطق المملكة، مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة في مناطق عدة من بينها بني ملال وترودانت ومراكش، وتصل إلى ما بين 40 و44 درجة في ساجورة وسمارة وأوسن. وتشد هذه الذروة الحرارية من الاثنين إلى الأربعاء لتلامس 45 درجة في أقاليم قلعة سرغنة ورحمنا وستات. نختم الموجز من الولايات المتحدة، حيث أعلنت شركة أنتروبيك للذكاء الاصطناعي أنها حصلت على تصريح من الحكومة الأمريكية يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي ميتسيوس 5. وكانت السلطات الأمريكية حضرت في وقت سابق الوصول إلى نموذج ميتسيوس 5 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
3: ميديا Covers and Vibes، سوفيان.
4: Top départ pour votre émission musicale du week-end Covers and Vibes sur ميديا. Et pour cette émission spéciale, on vous emmène quelque part.

ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث

0: لم تروى كما يجب ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز بتطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث وقعت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطارا يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. من جهة ثانية، ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم باتفاق معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معهم على أنه منعدم الوجود. ورغم توقيع اتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشبه بأنهم مسلحون في منطقة النبطية جنوب لبنان. في الشرق الأوسط دائما حيث عاشت المنطقة، تبادل الإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم. واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك بعد شنة واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم إن الضربات الأمريكية هي رد قوي على هجوم استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانب آخر، ردت طهران بهجمة على أهداف أمريكية في الخليج، حيث أعلنت البحرين اليوم تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 شخصا بضربات روسية استهدفت البلاد ليلا، بينما أفادت موسكو بأن غارات شنتها كييف على أراضي محتلة وأخرى في روسيا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين. في فنزويلا، قدرت الأمم المتحدة اليوم بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفر لحد الآن عن 1000 قتيل وعشرات آلاف المفقودين. في أوروبا، يعيش قسم كبير من القارة اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في القارة الأوروبية. ومع اعتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. وفي المغرب، أعلنت المديرية العامة للرصاد الجوية أنها تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم إلى غاية الأربعاء المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و45 درجة بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، في أخبار مونديال أمريكا الشمالية، يخوض المنتخب الكرواتي مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام غانا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحتاج وصيف بطل العالم عام 2018 إلى الفوز أو التعادل لحسم عبوره إلى دور 32. وفي التوقيت ذاته، تسعى إنجلترا متصدرة المجموعة 12 ب4 نقاط إلى تأكيد تأهلها أمام بنما التي خرجت رسمياً من الحسابات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
3: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو، ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية تهلا فيك فيها.
4: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب، ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم، واستافد من عرض رومينج نجمة 170 15 جيجا 200 درهم، صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم. بنفس النمرة ديالك بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك.

0: عائلتك. خليك مكونيكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 78 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: موجز الخامسة معكم عبد العلي الصهار. نستهل الموجز بتطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث وقعت الحكومات اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطارا يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. من جهة ثانية، ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم باتفاق معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. ورغم توقيع اتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية جنوب لبنان. نبقى في الشرق الأوسط، حيث عاشت المنطقة تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم. واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الأمريكية هي رد قوي على هجوم استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانب آخر، ردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج، وأعلنت البحرين اليوم تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 شخصا بضربات روسية استهدفت البلاد ليلا، بينما أفادت موسكو بأن غارات شنت كييف على أراضي محتلة وأخرى في روسيا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين. في فنزويلا، قدرت الأمم المتحدة اليوم بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفر عن 1000 قتيل وعشرات آلاف المفقودين. وبدأ مطار سيمون بوليفار الدولي في فنزويلا الذي أعيد فتحه جزئيا اليوم في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع. في أوروبا، يعيش قسم كبير من القارة اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. ومع انتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. وفي المغرب، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنها تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل، مع درجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 45 درجة بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، وفي اخبار مونديال امريكا الشمالية، يخوض المنتخب الكرواتي مساء اليوم مواجهة مصيرية امام غانا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الامريكية، حيث يحتاج وصيف بطل العالم عام 2018 الى الفوز او التعادل لحسم عبوره الى دور 32. وفي توقيت ذاته، تسعى انجلترا متصدرة المجموعة 12 ب4 نقاط الى تأكيد تأهلها امام بنما التي خرجت رسميا من الحسابات. بهذا الخبر نصل الى نهاية الموجز، في امان الله.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde et
1: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média. We'll be right back.

الخامسة والدقيقة الخامسة على أمواج ميدي آم. مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا بالجميع في هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة، الموعد القار على أمواج ميدي آم كل يومي سبت وأحد لرصد وجرد أهم الأحداث الرياضية لسنوات طويلة. طبعا خلال هذا العدد سنعود للحدث الأبرز، كأس العالم 2026 وما تحمله من نتائج وأخبار تخص الجولة الأخيرة المؤهلة إلى دور الاثنين والثلاثين. اليوم نتعرف على آخر المتأهلين اليوم مساء وفجر الأحد أيضا، وسنتوقف أيضا مع آخر أخبار المنتخب المغربي.

0: الذي سافر إلى مونتيري، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. رفقة علي صلاح الدين. علي، مساء الخير.
1: Bonsoir Youssef, bonsoir à tous. Effectivement, programme chargé avec cette Coupe du Monde et ces phases de poule qui touchent à leur fin cette nuit avec les dernières rencontres de groupe, la troisième journée des phases de poule. En attendant, et comme l'a souligné Youssef, et bien les Lions de l'Atlas qui ont posé leurs valises à Monterrey au Mexique dans la nuit de vendredi à samedi, qualifiés pour les 16e de finale de ce mondial. On en parlera grandement dans cette première partie de Studio Sport. On verra cette équipe qui prépare son match face aux Pays-Bas, leader de ce groupe, l'équipe de Mohamed Wahbi qui vise les 8e de finale face à un favori parce que les Pays-Bas ont fini leader de leur poule.
0: كما سنتوقف مستمعينا الكرام مع حوار مطول مع مسؤول التنقيب في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم طارق خزري، تحدث عن أهم المواضيع التي تهم الأكاديمية وعن هذه النجاحات التي تحققها خلال السنوات الأخيرة، لعل أبرزها والمساهمة أو هي المساهمة الفعالة في جل تشكيلات المنتخب المغربي لمختلف الفئات السنية التي حققت النجاحات خلال الفترة الأخيرة. عدد اليوم من برنامج استوديو الرياضة هو عدد استثنائي أيضا بعودة المخرج الكبير عصام الحراتي إلى مساء السبت إلى برنامج استوديو الرياضة. أهلا عصام، طبعا سعيد جدا ويبتسم، وطبعا علي بالابتسامة نبدأ ونعود نوعا ما إلى مباراة هايتي التي تبقى نقطة تحول ربما بالنسبة للمنتخب المغربي باعتبار أن التشكيلة تغيرت، أسماء ارتاحت، والمنتخب المغربي سجل 4 أهداف لكن مع بعض الأخطاء الدفاعية. فنبدأ بالحديث عن مباراة هايتي قبل أن نستمع لرونالد كومان ولفيرجيل فان دايك، ثنائي من جانب هولندا، لننقل ربما كيف يرى الهولنديون أيضا مباراة المغرب هولندا في الدور 32 من كأس العالم 2026. الخامسة والدقيقة الثامنة، المنتخب المغربي أنا الدور الأول ب7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل بفارق الأهداف بعد مباراة هايتي التي انتهت ب4 أهداف لهدفين تألق سفيان رحيمي العائد بقوة إلى الواجهة بتسجيل الهدف الثالث. سجل ياسين جسيم وأصبح أصغر لاعب مغربي يسجل في كأس العالم الهدف الرابع، كما وصل إسماعيل سيباري أرقامه القياسية وتألقه في هذا المونديال ليدخل بدوره ضمن قائمة الصراع على لقب هدافي أو هداف كأس العالم إلى حدود اللحظة. هناك الكثير من النقاط التي تهم أداء النخبة المغربية خصوصا بعد مباراة هايتي، وبنظر أيضا لمباراتي اسكتلندا والبرازيل قبل دخول غمار مرحلة خروج المغلوب. نستمع للمدرب حسن بن عبيشة كان تحدث عن مباراة هايتي وعن حصيلة المنتخب المغربي في الدور الأول.
2: أولا يعني أن المنتخب الوطني للتأهيل الدور الثاني في المركز الثاني، فكنظن المقابلة كانت صعيبة بالتغييرات اللي داروا، ولكن كنا شاهدنا ردة فعل ديال المنتخب الوطني في كل ما كيتسجل الهدف كيرجع، فهذا هو المنتخب المغربي اللي كنعرفوه، وخاصة في الشوط الثاني كنا عارفين بأن اللياقة البدنية ديال المنتخب المغربي غادي تدير الفريق، وكذلك التغييرات اللي قام بها وهبي، فكانت جوج ديال اللاعبين اللي دخلوا اللي سجلوا الأهداف، فأنا كيبان بأنه ما كاينش فرق بين لاعب أساسي ولاعب احتياطي، فكان ضمن جميع اللاعبين في المستوى الكبير، واني أن مرة أخرى المنتخب الوطني، ونتمنى إن شاء الله أنه ياخذ بعض الشيء ديال الراحة باش يوجد المقابلة ديال الدور الثاني اللي غادي يكون الخروج المغلوب، فنتمنى ان اللاعبين يكونوا يسترجعوا اللياقة البدنية ديالهم باش اي فريق اما هولندا او اليابان، فكنظن استطاعتنا أنه نكون في المستوى ونتغلب عليهم إن شاء الله. ثاني مرة أخرى المنتخب المغربي يقدم شوط ثاني في مستوى كبير، وتمكن أنه ينتصر في هذه المقابلة 4 أهداف 2-2.
0: طبعا انتصار مهم للمنتخب المغربي، وخصوصا تسجيل الأهداف وعودة النجاعة الهجومية لمهاجم

0: جميع المنتخب المغربي وعودة سفيان رحيمي لتسجيل الأهداف ربما خبر جيد جدا بالنسبة للمدرب محمد وهبي، لأنه سيحتاج إلى قطع غيار في المستوى خلال المباريات المقبلة انطلاقا من مواجهة هولندا خلال دور 32. طبعا المنتخب المغربي أنهى الدور الأول بطريقة جيدة جدا، الأداء كان رائع سواء أمام البرازيل، اسكتلندا أو أيضا أمام هايتي. للمرة الثانية على التوالي المنتخب المغربي يخرج من المجموعة بسبع نقاط، طبعا لم يتصدر المجموعة لكن رصيد مهم جدا. أكثر منتخب إفريقي فاز وأكثر منتخب إفريقي سجل أيضا في تاريخ كأس العالم، فكل هذه الأرقام تعكس المشوار المثالي لأسود الأطلس في هذه النسخة من المونديال. بعد أن استمعنا إلى وجهة نظر تقنية من حسن بن عبيش، سنبقى مع وجهة النظر الصحفية هذه المرة مع الصحفي الرياضي حميد أمين.
1: أعتقد بأن خصنا خلاصة وتقييم للدور الأول أكثر منه مقابلة، إنما هكذا كتكون تجزئ المنافسات الكبرى، المقابلات تختلف على حسب الخصوم النوعية والقوة والقدرة، وشفنا مع أضعف خصم لقينا أكثر المشاكل وأكبرها، وهذه هي حلاوة وغرابة كرة القدم. إلا بغينا نقسموا الأداء المنتخب كان على ثلاثة المرات، مرة كنا فيها مهاجمين وغير موفقين، مرة كنا فيها مسيطرين على وسط الميدان وعارفين راسنا شنو كنديروا في الملعب وخرجنا بأقل الأضرار وأقل الخسائر، ومرة كنا تايقين في راسنا كتر ويمكن استصغرنا الخصم والخصم نبهنا في الملعب وعطانا درس كيفاش تحترم كرة القدم ولو كنا درنا تغييرات كثيرة. من بعد الأشياء الإيجابية هي العودة في النتيجة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم ربح لاعبين بحال عودة سفيان الرحيمي اللي جات في الوقت المناسب بهدف وبتمريرها، دخول جاسم في 20 سنة كيسجل هدف، القدرة الكبيرة ديال بلال خنوس على قيادة وسط الميدان، وهداف مثل السيباري اللي تعلن على نفسه كنجم كبير في هذه بطولة كأس العالم. هذه هي الخطوط العريضة للمنتخب الوطني المغربي. الآن خصو هبي يشتغل كثير على روح المجموعة بين نمشيو، إلا بغينا نمشيو بعيد خصنا نزيدو بالمجهودات ديالنا، نحاولوا بداية الشوط الثاني يكون أفضل من اللي كنا فيها، وما يقعوش الأخطاء الدفاعية اللي شفنا في هذه المقابلة، وأكيد بأن اللاعبين غادي يعرفوا من الدور ديالهم الأهم ويجتهدوا أكثر، إلا بغاو إن شاء الله يكتبوا التاريخ مرة أخرى كيف ما كسبناه في قطر.
0: طبعا هذا هو طموح الجميع في هذه المشاركة المونديالية الجديدة التي تمنح المنتخب المغربي فرصة تكريس ذلك التفوق الذي أثبته في قطر 2022 والبداية عليه من مباراة هولندا، منتخب ثقيل مباشرة بعد الدور الأول. ربما كان الجميع يتخيل أو يتمنى مباراة أسهل نوعا ما، لكن للأسف القرعة والمسار بشكل عام وضع المنتخب المغربي أمام محك حقيقي انطلاقا من أول أدوار خروج المغرب.
2: Ouais, ça va être compliqué pour cette sélection marocaine dans la nuit de lundi à mardi, 2h du matin face aux Pays-Bas, leader de son groupe, un groupe qui comprenait également le Japon et les Pays-Bas. On finit en tête avec 7 points, un nul contre le Japon pour commencer. Il y a pas mal d'enseignements à tirer sur ce premier match face aux Samouraïs, mais après ça a déroulé, notamment cette victoire 5-1 face à la Suède de Victor Gyökeres et puis ce 3-1 contre la Tunisie d'Hervé Renard qui a quitté la compétition. Les Pays-Bas ont montré et ont sorti l'écrou avant de retrouver le Maroc. Il y a de la confiance et un poids lourd et une valeur sûre du football mondial avec deux finales de Coupe du Monde perdues certes, mais c'est une équipe qui atteint souvent le dernier carré, habitué aux grands rendez-vous et aux victoires finales en championnat d'Europe. Ça sera compliqué, mais les Néerlandais se préparent et s'attendent à un match compliqué face au Lion de l'Atlas. C'est en partie ce qu'a avoué le capitaine de cette équipe néerlandaise, le joueur de Liverpool, Virgil van Dijk, qu'on écoute.
3: Notre objectif était de nous qualifier pour le prochain tour. Et oui, le Maroc est une équipe très coriace. Donc nous nous attendons à un match difficile à Monterrey contre cette sélection. J'espère que beaucoup de nos supporters feront le déplacement au Mexique pour nous encourager et nous soutenir.
2: Voilà donc Virgil van Dijk, le capitaine de cette sélection néerlandaise qui s'attend à un match compliqué face au Maroc. Mais il y a de la confiance et aussi des résultats qui ont donné de la confiance à ce groupe et à cette défense impressionnante, il faut le dire. Même si sur le papier, elle a encaissé des buts lors de chaque sortie, Youssef, un milieu de terrain et une défense de haut niveau avec des attaquants qui gagnent en confiance avec les Gakpo, Brobé qui fait un bon mondial jusqu'à présent. Ça va être une équipe difficile à faire bouger avec un entraîneur qui connaît bien, qui sait défendre là où il faut, et ça donnera peut-être lieu à une opposition intéressante face à Mohamed Ouahbi.
0: بكل تأكيد وهي مباراة ربما تقيس أيضا مدى قدرة محمد وهبي على استيعاب منتخبات مختلفة وطرق لعب مختلفة، لأن المنتخب الهولندي أكيد على صعيد الاستحواذ على الكرة قد تكون لها الأفضلية أو سيمتلك الكرة أكثر نوعا ما، وهنا سنحتاج إلى محمد وهبي. منتخب الشباب ما قدمه الأشبال في كأس العالم في الشيلي هي الطريقة المثالية ربما لمواجهة طريقة لعب المنتخب الهولندي الذي يبقى من أفضل المنتخبات على الصعيد الفردي خصوصا في خط الوسط. النادي الذي يملك فرينكي ديونغ لاعب أساسي في خط وسط برشلونة، جرافنبرغ لاعب أساسي في خط وسط ليفربول، وريندرز لاعب أساسي أيضا في خط وسط مانشستر سيتي، بالإضافة إلى خط دفاع طبعا على صعيد القوة البدنية وعلى صعيد الالتحامات والطول والكرة الثابتة من أقوى ما هو موجود في هذه النسخة من كأس العالم. نتحدث عن دومفريز، صفقة جديدة لريال مدريد، أيضا اللاعب المتألق في السنوات الأخيرة مع نادي برايتون فان هيكي، بالإضافة إلى فان دايك وأيضا ناثان أكي، وهذه الأسماء التي ربما تجعلنا نتخيل مباراة صعبة جدا أمام المنتخب المغربي من دون نسيان مالن هداف روما خلال هذا الموسم، خاكبو لاعب ليفربول، وأيضا بروبي الذي يبقى لاعب الذي كنا نوعا ما نجهل إمكانياته، لاعب ساندرلاند الذي صعد مع هذا الفريق إلى الدرجة الممتازة، سجل 3 أهداف في هذه البطولة إلى حدود الساعة، هدف أمام تونس وهدفين أمام المنتخب السويدي. هذه التشكيلة التي يلعب بها رونالد كومان عادة، وعلى الأغلب هذه التشكيلة التي ستبدأ مباراة المغرب. والغريب أن رونالد كومان لم يريح اللاعبين في مباراة تونس الأخيرة في الدور الأول، عكس المنتخب المغربي الذي قرر إعطاء فترة من الراحة لبعض الأسماء. كومان مدرب لديه الكثير من الطموح الهجومي، مر من فترات صعبة، يعيش في هذه الفترة أيضا حالة حرجة بسبب مرض زوجته، وتحدى ذلك وفضل أن يكون رفقة المنتخب الهولندي، يعيش هذا المونديال ويبحث عن إنجاز أيضا بدوره مع التوحيد الهولندي. رونالد كومان تحدث عن المنتخب المغربي وخصوصا حذر من إسماعيل السيباري.
4: Ja, we weten wat er eventueel komt.
5: علينا اولا ان نستعد جيدا لمواجهه المغرب لانها ستكون مباراه صعبه. المنتخب المغربي فريق قوي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات فرديه عاليه وقدره كبيره على تسجيل الاهداف، وبالطبع نعرف لاعبا مثل اسماعيل سيباري جيدا من الدوري الهولندي. صحيح ان التالق وتسجيل الاهداف في الدوري الهولندي ليس بالامر الصعب جدا، لكن عندما ينجح اللاعب في تقديم المستوى نفسه على هذا المسرح الكبير فهذا يؤكد أنه لاعب مميز، ولذلك يجب أن نراقبه عن كثب.
0: إسماعيل السيباري النقطة الأخطر على دفاع المنتخب الهولندي، ووسائل الإعلام الهولندية وأيضا بعض المحللين في القنوات الهولندية بدأوا يتحدثون عن المباراة. إذا كنت تابعت علي فاندرفارت لاعب سابق لأياكس ولريال مدريد قال أن المباراة ستكون سهلة نسبيا بالنسبة للمنتخب الهولندي. هناك الكثير من استهتار ربما بإمكانية المنتخب المغربي في هذه الفترة، طبعا من تابع وخصوصا مباراة هايتي، لكن أكيد أن مباراة هايتي ليست مقياسا بالنسبة لرونالد كومان من أجل إعطاء حكم على أداء المنتخب المغربي أو ماذا ما الذي يستطيع محمد وهبي وأسود الأطلس تقديمه في مواجهة من هذا الوزن ومن هذه الطينة ومن هذه الحساسية، لأنها تبقى في الأخير مباراة مختلفة. طبعا تألق المنتخب المغربي علي، يصاحبه تألق أيضا المنتخبات الإفريقية تقريبا بنسبة كبيرة. كوت ديفوار حجزت بطاقة العبور إلى الدور ربع أو إلى الدور 32 من المسابقة. أيضا المنتخب المصري تأهل بعد مباراة مثيرة أمام إيران. جنوب إفريقيا ربما مفاجأة أن تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، وهي التي بدأت بطريقة سلبية جدا أمام المنتخب المكسيكي في بداية المشوار، طبعا من دون إغفال المنتخب الرأس الأخضر الذي تأهل، ومقاطع جميلة جدا لاحتفالات الجماهير في هذا البلد الذي

0: sur le terrain, qui est lui un travail d'oxygénation, qui consiste à mettre le joueur en mouvement à travers une récupération active, qui permet encore une fois de faire en sorte que, métaboliquement parlant, il y ait beaucoup d'échanges qui se passent à l'intérieur du corps pour que tout se remette en place sans entraîner de la fatigue. Donc c'est ça la finesse qu'il va falloir utiliser, c'est d'avoir de l'activité sans que ça ne crée de la fatigue.
1: Voilà, donc Sébastien Rochette, préparateur physique et anciennement passé du côté de l'Académie Mohamed VI de football, il répondait aux questions de Monsef Sajat.
2: ونبقى دائما في دائرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهذه الطفرة الكبيرة التي تساهم فيها فيما يتعلق بكرة القدم المغربية طبعا سواء على صعيد الأندية أو على صعيد المنتخبات المغربية بمختلف فئاتها السنية. وآخر الأخبار طبعا تؤكد ذلك بانتقال فؤاد الزهواني نتاج هذه الأكاديمية إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي، وهي خطوة أخرى تعكس مدى المساهمة الفعالة لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم في إنجازات كرة القدم المغربية. طبعا مجموعة من الجوانب تبقى تمثل هذا الأمر، بداية بالتمثيلية المهمة على صعيد مختلف فئات المنتخب المغربي، بداية من الأول وصولا إلى منتخب أقل من 17 سنة المقبل على خوض كأس العالم في قطر. رفقة المسؤول عن التنقيب داخل أكاديمية محمد السادس طارق خزري نتعرف على مجموعة من النقاط المهمة في حوار مع الزميل فؤاد الحنوي في برنامج بوديوم.
3: فبطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستافد من هذا النجاح ديال الأكاديمية وكتستافد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي.
4: ملي كتشوفوا مثلا هذا يعني التواجد ديال اللاعبين ماشي غير في هذه النسخة، النسخة الماضية كانوا أيضا مجموعة من اللاعبين اللي مروا من أكاديمية، نتحدث عن حينها التقنوتي، نتحدث عن أوناحي، نتحدث عن نيف أكرد، نتحدث عن أنصيري، يعني هادو لاعبين اللي كانوا في نسخة هاد النسخة ربما ما كاينش لاعبين، ولكن كما ذكرتي ليا في اللائحة الأولية كتبقى فقط هي اختيارات ديال محمد وهبي اللي خلات لاعبين آخرين اللي كانوا يقدروا اللي تكونوا في أكاديمية كان ربما عندهم الفرصة أنهم يكونوا في المنتخب الأول. نتحدث عن حمزة أيت بودلال، عن تيرغالين، عن بوطيب، هادو لاعبين
3: زبيري
4: عن زهواني عبقار، هادو كلهم لاعبين اللي تكونوا في الأكاديمية وكانت عندهم فرص كبيرة أنهم يكونوا في يعني في المنتخب اللي مشى يعني لهذا الكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.
3: كيف قلتي سي فؤاد، يعني في واحد الظرف زمني قصير جدا، يعني كنتكلموا على 16 سنه تقريبا، الاكاديميه عطات محل مجموعه من اللاعبين المنتخبات الوطنيه والمنتخب الوطني الاول. الان كنتكلموا كيف قلتي اللائحه الاوليه فيها ديال 8 ديال اللاعبين اللي كانوا يعني يقدروا يكونوا في اللائحه النهائيه ديال المدرب الوطني سي محمد وهبي. كاين الان 3، ولكن اللاعبين الاخرين كلهم لاعبين شباب عندهم 20 21 سنه، وتنظن كاس العالم المقبله كل ان شاء الله غادي تكون عندهم واحد المكانه، خصوصا ملي كنتكلموا على لاعب بحال زبيري بحال الزهواني الان اللي التحق النادي كبير، كذلك الصادق خليفي ايت بودلال تيرغالين، هادو كلهم لاعبين السن ديالهم ديال 20 21 سنه.
4: طيب الاكاديمي كما كنعرفوا باش نرجعوا باش التعريف فقط انها التجربه الرائده، لانها كتخلي وكما ذكرتي ليا سي طارق التجربه الفريده من هناك دراسة وكرة قدم ورياضة، دراسة ورياضة، يعني هاد الشباب. وأنا كنت مشيت للأكاديمية كما ذكرت منذ شهرين، شفنا ديك الوليدات فين كيقراو فين كيلعبوا وكيقراو أو ميم طون باش ما كيمشيوش يعني ما يكملوش المشوار ديالهم بدون دراسة. وهذه تجربة فريدة من نوعها بالنسبة للأكاديميات على المستوى الوطني، اللي ممكن نقارنوها بتجارب أخرى لا في إسبانيا لا في فرنسا لا في ألمانيا أو حتى بعض الدول العربية كقطر مثلا.
3: هو شوف علاش نقولوا متفردة، لأن أولا من ناحية ديال عدد السنوات وعطات هاد اللاعبين يعني بهذا المستوى العالي، كنتكلموا على أكثر من 22 لاعبين اللي كاينين على المستوى الأوروبي كيمارسوا في الدوريات الخمس الكبرى، كذلك كاين 30 لاعبين اللي كيمارسوا في الدوري الوطني قسم وطني احترافي أول، لاعبين اللي كاينين في الجيش الملكي، كاينين في الرجاء، كاينين في الوداد، كاينين في نهضة سبركان، وهادو في المغرب الفاسي، وهادو في اتحاد توارقة، هادو لاعبين

0: اللي هما رسميا مع الفرق ديالهم. فكذلك من ناحيه ديال الناحيه التنظيميه، لان من الصعب جدا ان تلقى شي اكاديميه في العالم يعني عندها دراسه وعندها رياضه داخل اكاديميه محمد السادس، وهذا اللي كيعطي واحد الاطمئنان للاباء والامهات ديال الوليدات انهم يجيبوا وليداتهم للاكاديميه، لان كتكون واحد الامان لهذ الوليدات هذو، لان لا الدراسه ديالهم ولا الممارسه ديالهم ولا النوم ديالهم ولا الاكل ديالهم تيكون داخل الاكاديميه، وهذا تيكون في واحد المكان اللي هو مؤمن وتيخليك يقول واحد الاطمئنان للاباء والامهات ان يحطوا وليداتهم في الاكاديميه وانهم يكونوا مطمئنين عليهم وعلى المستقبل ديالهم. فهادشي اللي خلى علينا ربما في السنوات الاخيره واحد الضغط كبير على الاكاديميه من طرف جميع الوليدات اللي هما كاينين في المغرب واللي عندهم الموهبه. فالاكاديميه بطبيعه الحال ما يمكنش تستقطب اللاعبين كاملين، ولكن كنحاولوا اننا ناخذوا اكبر عدد من اللاعبين والاخرين كيتم توجيههم للفرق الوطنيه والمراكز الفيدراليه.
1: كره القدم هي اللي ما فيهاش تدخلات، اذا كان ولدك كيلعب مزيان راه غيمشي للاكاديمي، اذا كان المستوى ديالو متوسط راه ما غاديش يمشي للاكاديمي. وهذا الشيء اللي كيخليني نرجع عندك السي طارق باش تعطينا كما ذكرتي شنو هو يعني الاسلوب اللي كتبعوه باش تنتقيو العناصر باش كيجيو يلعبوا في الاكاديمي، لان الاماكن محجوزه. ما عرفتش بالضبط شحال كل فئه عمريه شحال كتاخذوا من لاعب، كيفاش اولا كيفاش كتمر العمليه ديال الانتقاء ديال اللاعبين، وكيفاش وشنو هو العدد مثلا اللي مسموح به انكم تاخذوه في بكل فئه عمريه؟
0: وشوف يعني باش الاكاديميه تقدر تسهل العمليه ديال التنقيب على اللاعبين، فالاكاديميه وضعت في جميع تقريبا الجهات ديال المملكه واحد المجموعه من المراكز ديال التنقيب اللي هي جهويه. هاد المراكز الجهويه اللي الدور ديالها الاساسي في الاول تيكون هو البحث على ديك الموهبه والتنقيب عليها والتطوير ديالها عبر سنوات من الاشتغال داخل الجهات. يعني مثلا تكلموا مثلا على جهه تطوان طنجه، مثلا كاين فرع عندنا في تطوان، وهاد الوليدات هادو اللي كيكونوا في هاد الجهه احسن لاعبين اللي كاينين في الجهات يتم الاختيار ديالهم عبر اختبارات جهويه، انتقاء ديالهم طرف المسؤول الجهوي ديال اكاديميه محمد السادس اللي هو متواجد بالجهه وبالضبط بمدينه تطوان. كاين واحد الملعب اللي هو خاص بالتدريب ديال الاكاديميه، هاد الوليدات من بعد الانتقاء ديالهم اللي تيكون كيقول واحد العدد قليل ما بين 15 حتى ل 20 ديال اللاعبين فيهم ثلاثه اربعه ديال الفئات، كيتم الاشتغال الاشتغال معاهم داخل هذا المركز هذا، واللي السن تيكون ما بين 7 حتى 12 سنه، يعني فوق 12 سنه ما كيكونش عندنا لاعبين داخل هذه المراكز هذو. يعني التطوير ديال اللاعبين لمده 4-5 سنوات داخل هذه المراكز هذو، ابتداء من السن ديال 12 سنه كيتم يعني تجميع احسن اللاعبين اللي كاينين على الصعيد الوطني في هذه المراكز هذو، وكيخضعوا لمجموعه من الدورات التكوينيه اللي كيكونوا دي ستاج فيرمي داخل الاكاديميه، كذلك مجموعه من الدوريات اللي كتتم، وكيخضعوا لمجموعه من الاختبارات تحت اعين ديال الاداره التقنيه ديال الاكاديميه، وكذلك بمشاركه ديال جميع الاطر التقنيه اللي كتشغل داخل الاكاديميه، وكذلك جميع المنقبين. في الاخير يتم اختيار اجود واحسن العناصر.
1: هاد المنقبين سي طارق يعني كيشتغلوا تحت بظله الاكاديميه، يعني مش موظفين ديال الاكاديميه ام انهم فقط كيشتغلوا يعني لاعب بلاعب هكا؟ كيفاش كتم الامور؟
0: لا، هادو اطر تقنيه يعني، وهما كيكونوا زائد على ان كيكون عندهم داك الرؤيه ديال الثقيبه، لانهم يعرفوا لاعبين اللي متميزين بالحدس ديالهم وكذلك بالمعايير العلميه اللي كيشتغلوا بها، كذلك هما يعني كيكونوا هما احسن الاطر على صعيد الجهه. يعني مثلا اذا تكلمنا على الجهه ديال تطوان، كاين حميد بن عمر معروف على مستوى التنقيب لانه يخدم مع المغرب التطواني اتحاد طنجه. مشينا لكازا كاين مروان لانه كنهضروا على 40 سنه من التجربه، كذلك في مراكش الميناني الى اخره.
1: ايماجين مثلا كازا كمدينه كالدار البيضاء كمدينه كبيره ما يكونش عندكم منقب واحد، يكونوا يعني عندكم منقبين حسب لا
0: محسب. لا، في كازا عندنا في الدار البيضاء، ومراكش هي شويه الحاله مختلفه، لان في الدار البيضاء عندنا جوج المراكز ديال التنقيب، وكنتكلموا تقريبا على 10 ديال الاطر اللي كتشتغل داخل الدار البيضاء، وهاد الاطر هادو هما اطر اللي كتشتغل وكتخلص من طرف اكاديميه محمد السادس بعقد ديالهم واضح، كيتخلصوا 12 شهر، وعندهم جميع المعدات وجميع الامكانيات وجميع كذلك الالبسه، حتى الالبسه ديال الوليدات وديال الاطر فهي كتكون من طرف اكاديميه محمد السادس. الحاجه اللي هي مهمه في هذه المساله السي فؤاد هو ان يعني حتى داخل هذه المراكز الفيدراليه او المراكز الجهويه ديال الاكاديميه، فالانتقاء تيكون بواحد الشكل اللي هو دقيق جدا، وتيكون بشكل مجاني. يعني لا الاختبار تيكون بشكل مجاني، ولا إلا نجح الوليد في الاختبار ويقدر يتدرب معنا سنة إلى خمس سنوات تيكون مجانيا للوليد، ولا الأب ما تيخلصها شي حاجة. فالأكاديمية كتخلص بالألبسة الرياضية، بالكرات، بالمعدات، بالسفر ديال داك الوليد إلى آخره، يعني حتى

0: انه يجتاز ذاك المرحله الاخيره ديال ديال ديال الاختبار. هنا يعني ربما اذا سمحتي بعجاله كاين كيف قلتي مجموعه من الاباء والامهات وداك الشيء كلهم تيحلموا ان ولادهم يدخلوا الاكاديميه، غنولي ناكد عليها ونعاود ناكد عليها، فراه ما كاينش شي واحد اللي غادي يدخل الاكاديميه الا اللي كانت عنده المعايير انه ينجح الاكاديميه، يدوز من المعايير ديال الاختيار ديال الاختيارات ديال الاكاديميه، انه يخضع لجميع الاختبارات وما فيهاش باك صاحبي بالدارجه وما كاينش يعني مقابل مادي وما كاينش وسيط وحتى الاطور اللي كتشتغل داخل داخل داخل يعني معنا داخل الاكاديميه ولا خارج الاكاديميه عارفين هذه المساله هذه وواعيين بها وتعرفوا بانه يعني حتى اختبارات السي فؤاد راه من تتم ربما السنه الاخيره كتكون تقريبا سنه كامله باش يدخل واحد الوليد للاكاديميه، فما تنعرفوش لا الاسم ديالو ولا المدينه ديالو ولا شكون الاب ديالو ولا الام ديالو ولا الحاله الاجتماعيه ولا الحاله الاقتصاديه، كنعرفوه بواحد الرقم رقم 4 لون احمر وكيتم التنقيط ديالو على مدار السنه على اساس ان هذاك الوليد اللي عنده رقم 4 احمر في الاخير حتى كتخرج النتيجه عاد كنكشفوا على الاسماء اللي هما نجحوا.
1: والهام هو الاهم لان الان غاديين في الطريق الصحيح مستقبل. كيفاش انتم كتشوفوا في الاكاديميه المستقبل ديال الاكاديميه والعمل اللي كتقوم به وشنو تقدروا تطوروا؟ شنو تقدروا تطوروا مثلا في السنوات القادمه باش يعني نمشيو نفوتوا هذه المرحله ديال يعني نطوروا من المردود وفي العوض ما غادي نخرجوا 4 ولا 5 لاعبين كل موسم، غادي نخرجوا 10 لاعبين او اكثر.
0: احنا شوف المستقبل تنقيسوه ربما ب كيقال بسي نزار بلي شيفر يعني الاحصائيات، كذلك تنقيسوه بداك لوبسيرفاسيون ولا ديك ليفالياسيون اللي كدار من عند ناس وحدين اخرين اللي هما ليترونجي بحال اكاديميات كبار بحال اجاكس ولا بحال بينيفيكا ولا بحال سبورتينغ لشبونه ولا بحال برشلونه، ان هادو الاكاديميات دابا اللي كنذكر واللي هما في الصف الاول على المستوى العالمي كلهم بدون استثناء يعني كان عندنا يعني لقاءات معهم، عندنا تواصل معهم ما نقولش بشكل يومي ولكن بشكل دوري، كيجيو عندنا الاكاديميه في الدوري اللي كتقوم به اكاديميه محمد السادس، كذلك كنمشيو عندهم كهما كيعترفوا كيذكروا بان اللاعب ديال اكاديميه محمد السادس لا يقل بتاتا بل هو في نفس المستوى ديال اللاعب اللي كاين في بنفيكا واللي كاين في اجاكس واللي كاين في برشلونه. هادشي كيخلي كيف قلتي ان المستقبل تنشوفوه مشرق، وحنا متاكدين بواحد النسبه كبيره عاليه جدا ان في السنوات القليله ربما في 2030 غيكون النواه الكبيره ديال المنتخب الوطني غتكون من اكاديميه محمد السادس.
1: لا هذه مساله ربما مفروغ منها، كنت تحدثتي ليا على اهتمام وسائل الاعلام يعني بالاكاديميه لا على الصعيد المحلي لا على الصعيد الدولي، وحنا يمكن نشوفوا يعني مقتطفات ديال صحيفه اسبانيه رائده يعني من احدى الصحف الاسبانيه اللي رائده واللي كانت جات دارت واحد الاستطلاع عن روبورتاج على الاكاديميه، وهذا كيعكس الاهتمام الكبير ديال وسائل الاعلام خصوصا الاجنبيه اللي ما كتجي صحيفه اجنبيه بحال هكا وكتخصص يعني واحد المقال كبير ماشي مقال روبورتاج على الاكاديميه، وانتم وفرتوا لهم الظروف، هذا كيعكس الاهتمام الدولي بطبيعه الحال بالاكاديميه وكيعكس المكانه ديالها. وكنشوفوا هنا فابريكا دي فوتورو، هذه صحيفه الاسبانيه يعني مصنع ديال المستقبل، ويعني حتى بالنسبه مثلا كفريق ريال مدريد المركز التكوين ديالو سميتو لا فابريكا، هي كلما لم تاخذني الذاكره مقابل لا ماسيا في برشلونه، فهذا كيعني ان هناك اشعاع دولي ديال الاكاديميه سي طارق.
0: هناك اشعاع وهناك اعتراف، يعني هذا هو اللي ربما كيف قلتي من المعايير اللي هي ما نقولوش الموضوعيه، ولكن المعايير اللي الان بدينا كنحسوا بها وكنشوفوها هو ان التقدير الكبير ديال وسائل الاعلام الدوليه لاكاديميه محمد السادس، اولا من ناحيه ديال المنشاه يعني كاكاديميه عالميه لانها كتوفر جميع الامكانيات لهاد اللاعبين هادو وعلى غرار باقي المراكز العالميه، كذلك على القدره ديالها على تصنيع وتفريغ لاعبين في سن صغيره انهم يمشيوا يلعبوا في دوريات كبيره، وهما هاد وسائل الاعلام هما اللي كيدخلوا في واحد المقارنات لان كيكونوا مشاو داروا زيارات مثلا لريال مدريد ولا مشاو لبرشلونه ولا مشاو لبنفيكا، وتيقول لك ان الشيء اللي لقينا داخل الاكاديميه هو يوازي او ربما احسن، وهذا الشيء اللي كاين مثلا بعض الصحف الالمانيه مثلا اللي كانوا عندنا مؤخرا اعترفوا بان احسن الانديه الالمانيه ما كتوفرش على الامكانيات اللي كتوفر عليها الاكاديميه زائد الامكانيات التقنيه.

0: اللي هي مهمة، لأن اللاعب المغربي في حد ذاته هو لاعب موهوب.
1: وهامش، التطور والعطاء ما زال متاحا أمام أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لتساهم بنسب أكبر في نجاحات كرة القدم المغربية التي نتمنى أن تتواصل في ملاعب المكسيك هذه المرة من مونتيري، حيث سيواجه سود الأطلس فجر الثلاثاء منتخب هولندا في دور الاثنين والثلاثين. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. شكرا لعلي صلاح الدين ولمخرجنا عيسى الحراتي، بعد لحظات محمد بن عبو في حصاد ميديا. إلى اللقاء.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد يومه السبت، أرافقكم خلاله من الآن وحتى الثامنة مساء. في نقاش الحصاد مستمعينا الكرام سنجدد الأسئلة حول مكانة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل الاقتصاد المغربي باعتبارها خزانا لفرص الشغل وركيزة أساسية للنسيج الإنتاجي. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم. سنرحل إلى واشنطن حيث أصبح كأس العالم المنظم في الولايات المتحدة يمثل فرصة اقتصادية ضخمة. على بركة الله مستمعينا الكرام نستهل الحصاد بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في عامة النواحي، وغادي يعطي شي نشاط ديال الشتاء في الخد النهار في الأطلس الكبير والمنطقة الشرقية. الريح غادي صوت شرقي في السول الغربية في الريف الحوز درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه، والقوه ديالو معتدله عامه ما عدا في السهول الغربيه والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت قوي شويه. الرطوبه في الجو ما بين 50 و 75% في غالب المناطق ما عدا في تادله الاطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحراره وسط النهار غادي تطلع بشي درجات على ديال البارح، ما بين 24 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و 33 درجة في دكالة، ما بين 27 و 34 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و 34 درجة ناحية عبدة، ما بين 30 و 33 درجة في الريف، ما بين 31 و 37 درجة في الساقية الحمراء، 32 و 33 درجة في الشاوية، ما بين 32 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، 34-35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34-36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 35-38 درجة في الحوز، ما بين 35-41 درجة في ناحية تافيلالت، ما بين 37-41 درجة في ناحية الدرعا، و40-41 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس لازم ما نرجع نفكر الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الحواميد باش يبقاو رادين البال مزيان للتكاثر ديال القملة والبخيخشات الصغار ديالها في الورق والغلة اللي سايرة تغلى الدابة، بالخصوص يوجدوا راسهم للمحاربة ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها وقبل ما تفلت وتغطى بالغشاء ديالها الفوقاني اللي يمكن يحميها من الدواء ما يقيسهاش مزيان، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء باستوديوهاتنا بميديا موعد النشرة المغاربية. والعرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. مرحبا أمين.
3: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعين. نستهل النشرة من المغرب حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 42 و45 درجة بمناطق من بينها مراكش ونواحيها وابن ملال سطات

0: وطاطا وتيرودانت وسمارة، كما يرتقب أن تبلغ الحرارة بين 40 و44 درجة الأحد بعدد من الأقاليم الجنوبية والجنوبية الشرقية. على ضوء موجة الحر الحالية، إلى أي حد باتت موجات الحر المتكررة في المغرب تفرض إعادة النظر في سياسات التكيف مع المتغيرات المناخية؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على محمد سعيد قروقة الخبير المناخي متحدثا من طنجة.
1: يعرف المناخ الحالي تطورا سريعا في ظواهره على صعيد الحرارة والدورة المائية، وبالتالي لاحظنا على أن الأمطار حينما عادت نهاية سنة 25 كانت بطريقة عنيفة ومتواصلة وغير مسبوقة. اليوم نحن أمام موجة حرارة كذلك مغايرة لما كنا نعرفه، تتسم أولا بالحصول بطريقة مبكرة، ثانيا لفترة طويلة، وكذلك بعودة متكررة. الآن برامجنا للاندماج داخل الاحترار الأرضي بناء على ما قامت به مديرية الأرصاد الجوية من تقارير سنوية حول التطور المناخ المغرب، هو الآن بحاجة إلى اندماج حقيقي داخل السياسات العمومية العامة المرتبطة بهذا الموضوع. بالتالي لابد من التسريع بقوانين إجرائية لتنفيذ كل ما فكرت الدولة في إجرائه على جميع الأصعدة، بدءا بالموارد المائية إلى تنظيم المدن وطريقة بنائها وتوجيهها وقنوات الصرف الصحي إلى آخره.
0: بالمغرب دائما أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مقاطعة الدخول الجامعي المقبل وخوض إضرابات وطنية احتجاجا على ما وصفته بجمود الحوار القطاعي وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتها. ووفق بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعه العادي المنعقد بمدينة الدار البيضاء يوم 23 يونيو الجاري، أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 14 يوليوز المقبل قبل الشروع في مقاطعة الدخول الجامعي المقبل. في الشأن الليبي، قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية إن واشنطن ستعمل على جمع ممثلي القيادة العامة وحكومة عبد الحميد الدبيبة في واشنطن بحضور وإشراف مباشر من الرئيس دونالد ترامب. وفي وقت سابق أعلن بولوس عن مبادرة أمريكية جديدة لحل الأزمة الليبية تتضمن دعوة ممثلي القيادة العامة وعلى رأسهم الفريق أول صدام حفتر إلى جانب ممثلي حكومة عبد الحميد الدبيبة بطرابلس لحوار مباشر في واشنطن. فهل تمثل المبادرة الأمريكية برعاية مباشرة من ترامب فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام الليبي؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على إلياس الباروني عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت من مدينة نالوت.
2: المبادرة الأمريكية إذا نفذت تمثل تحولا في السياسة الأمريكية من إدارة الأزمة إلى محاولة رعاية تسوية مباشرة، وهو ما يمنحها زخما سياسيا أكبر من المبادرات السابقة، وتمتاز بأنها تتعامل مع موازين القوى الفعلية عبر جمع الأطراف المؤثرة على طاولة واحدة. ولكن نجاحها يتوقف على 3 شروط رئيسية: أولها توافق دولي وإقليمي، ثانيا ضمانات ملزمة لتنفيذ الاتفاق، ثالثا خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات. وفي المقابل فإن الاقتصار على تفاهمات بين عدد محدود من الفاعلين قد يحقق تهدئة مؤقتة، لكنه لن يصنع استقرارا دائما ما لم يتوسع إلى حوار وطني شامل يؤسس لدولة المؤسسات والقانون. هذا ما نفقده في الحقيقة في الحوارات السابقة.
0: في تطور جديد على مسار التحضير للحوار الوطني المرتقب في موريتانيا والمتعثر منذ أشهر، سلمت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية والتشكيلات الداعمة للرئيس محمد الشيخ الغزواني ملاحظاتها الرسمية بشأن الدليل المرجعي للحوار إلى منسق التشاور في وثيقة حملت رسائل سياسية لافتة، أبرزها غياب أي إشارة إلى قضية الولايات الرئاسية مقابل تشديد واضح على مبدأ عدم استبعاد أي ملف من النقاش والدعوة إلى إبقاء جميع القضايا الوطنية مطروحة على طاولة الحوار. فهل ينجح الحوار الوطني في معالجة القضايا الخلافية؟ سؤال يجيب

0: عن سيدي محمد مولد بلعمش الصحفي والمحلل السياسي متحدثا من نواكشوت.
1: نحن في موريتانيا ندور في حلقة مفرغة عنوانها الحوار الوطني منذ سنة ونصف، وهذه الدائرة لا تتركنا لنقطة إلا لتحيلنا إلى ذات نقطة نفسها، وبالتالي فإن موضوع الممورية الذي كان إشكالا والذي أدى إلى توقف مشاركة المعارضة عن الحوار وبادر منسق الحوار إلى شطبه من الوثيقة المرجعية وبدل وثيقة خارطة الطريق استحدث دليلا مرجعيا ثانيا، الآن تتحفظ الأغلبية على هذا الأمر دون أن تسمي بالاسم موضوع المأموريات، ولكن تقول إن استبعاد أي موضوع خلافي هو مس بمبدأ الحوار الذي لا يستثني موضوعا. كما أن الحوار عادة يعني هو نوع من التأصيل يكون حول النقاط الخلافية، وبالتالي يمكن أن نقول بكل صراحة أن الأغلبية تتمسك ولا تستبعد أن تعود المأمورية حيث طلبت أن تفتح النقاش. حتى الآن موقف المعارضة خاصة مؤسس المعارضة لم يتضح من رد الأغلبية.
0: في صفحة الرياضة المغربية، المنتخب المغربي يسهل التحضير لمواجهة هولندا في دور 32 بإجراء أول حصة تدريبية في مونتيريا اليوم وسط صفوف مكتملة ومعنويات مرتفعة. وتفاصيل معك يوسف شاطر.
2: بدأ مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي في التحضير تشكيلته لمواجهة هولندا المرتقبة في دور 32، وهي المواجهة التي ستجرى على ملعب مدينة مونتيريا المكسيكية وتدع أسود الأطلس في محك حقيقي من أجل معرفة مدى قدرته على الذهاب بعيدا في هذه النسخة من المونديال. ويبدأ المنتخب المغربي بقيادة وهبي تحضيراته ببرمجة أول حصة تدريبية السبت على الملعب الجامعي في مونتيريا انطلاقا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي 1 صباح الأحد بالتوقيت المغربي، وذلك بعد وصول بعثة المنتخب المغربي إلى المكسيك قادمة من الولايات المتحدة. ويتواصل التحضير بشكل مكثف لمباراة هولندا انطلاقا من هذه الحصة وتواصلا بحصة تدريبية ثانية برمجت الأحد، حيث سيعمل وهبي على تصحيح بعض الجزئيات الفنية التي أثرت الانتباه في مباراته الأخيرة، كما سيبدأ في تجهيز الأسماء الأساسية التي ستعود إلى الملعب بعد فترة راحة خلال المباراة الماضية. وكان وهبي أكد على ضرورة اللعب بجدية كبيرة وبتركيز أمام منتخب من أفضل المنتخبات التي ظهرت خلال هذا المونديال، هولندا التي تمتلك مجموعة من الأوراق المهمة خصوصا على الصعيد الهجومي بوجود بروبي وخاكبو. المنتخب المغربي بكل تأكيد سيعود إلى تشكيلته الأساسية في مباراة هولندا التي ستجرى فجر الثلاثاء انطلاقا من الساعة 2 صباحا بالتوقيت المغربي.
0: شكرا لك يوسف. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فصل قصير ويعود إليكم من جديد محمد بن عبول متابعة باقي فقرة الحصاد. إلى اللقاء.
3: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
4: Les sirènes ont retenti.
3: Des émissions qui donnent la parole.
5: La société avait arrêté son
3: image. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Médias pour toutes les générations. Médias حصاد اليوم. محمد بن عبو.
6: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا. اللحظة مستمعينا الكرام نفتح نقاش الحصاد. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمقاولة الصغرى، تتجدد الأسئلة حول مكانة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل الاقتصاد المغربي باعتبارها خزانا لفرص الشغل وركيزة أساسية للنسيج الإنتاجي، غير أن هذا الدور يصطدم حسب مهنيين بإكراهات تهدد استمرارية عدد كبير من هذه المقاولات، ما يطرح الحاجة إلى إصلاحات عميقة لضمان تحولها من فاعل اقتصادي هش إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية للبلاد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف كلا من عبد الله الفرقي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالدار البيضاء. مرحبا بك أستاذ عبد الله.

0: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
1: الشكر لك أيضا. وأيضا مستمعي الكرام، يحضر معنا محمد الوزيري رئيس جمعية المقاولات الصغيرة جدا بجهة الشرق. أستاذ محمد، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بضيفكم الكريم.
1: شكرا جزيلا لك. البداية ستكون معك أستاذ عبد الله الفرقي، وكما تعلمون في اليوم العالمي للمقاولات الصغيرة أو الصغرى، كيف تقيمون واقع هذه المقاولات في المغرب اليوم؟ تشير بعض المعطيات حسب بلاغ الكونفدرالية التي ترأسونها إلى أن هذه المقاولات تمثل حوالي 98% من مجموع المقاولات بالمغرب، وهذا رقم كبير جدا، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في الاستمرار. كيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟
0: نعم، المقاولات الصغرى تشكل أكثر من 98%. هذا الرقم يعني طالما يعني طالبنا به، إلا أنه في 2025 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو أكد هذا الرقم هذا ديال 98%. دونك حنا دابا امام واحد الرقم اللي هو يعني متفق عليه من عده اطراف مستقله. ثاني حاجه هو انه هذه المقاولات صغيره جدا، يعني كتشغل اكثر من ثلثين من اليد العامله في القطاع الخاص. واكثر من هذا يعني من حيث الارقام كنشوفوا بانه حنا يلاه في المغرب عندنا ما كملاش 500 مقاوله كبرى، وهذا بالنقاش مع وزيرة المالية، وأكدنا على أساس أنه أكدتنا بأنه النص ديال هذه المقاولات هي مقاولات حكومية. في المقابل كنلقاو ما كملاش عندنا 100,000 مقاولة صغرى متوسطة دي بي ام، وفي المقابل كنلقاو أكثر من 4 مليون ديال المقاولات صغيرة جدا، 2.3 ديال المليون في القطاع الغير مهيكل، وهذا المندوبية السامية للتخطيط. على الصعيد العالمي كنلقاو بأنه 90% من المقاولات هي مقاولات صغرى، وكتشغل أكثر من 70%. دونك هاد أرقام يعني ماشي حسرا ولا حكرا على المغرب، وهذه أرقام يعني إحنا حاليا كنترأسوا الكونفدرالية الإفريقية، يعني جميع الفيدراليات الكونفدراليات الإفريقية هي عندهم يعني هاد يعني الرقم اللي هو مرتفع ديال المقاولات صغيرة جدا في النسيج الاقتصادي. نعم. ديال البلدان ديالهم.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ محمد الوزيري. أستاذ عبد الله الفرقي أعطى أرقام مهمة ومهمة جدا بخصوص هذه المقاولات، وأنا بدوري أضيف لها الحديث عن اختفاء حوالي 150 ألف مقاولة بين 2022 و2025، ربما يطرح علامات استفهام حول بيئة الأعمال. وفي نظركم ما هي الأسباب العميقة وراء هذا الوضع؟ هل يمكن القول أن المشكل في المغرب ليس في خلق المقاولات، وإنما في ضمان قدرتها على الصمود والنمو، أليس كذلك؟
2: سؤال مهم جدا. أول ما قبل كل شيء نهنى بعد جميع المقاولين عبركم هذه الإذاعة بمناسبة اليوم العالمي للمقاولة. السؤال كما تفضل السيد الزكري بخصوص الإحصائيات اللي وردها، طبعا الحال هي من حيث التوصيف الواقعي بأنه كان 98%، ولكن كاين كما قلتوا في السؤال ديالكم بان كاين واحد 70% ديال المقاولات، ولا 150 الف تقريبا من 2022 حتى 2025، يعني لهذ المقاولات اللي وقع لهم الافلاس، على كل 10 دقائق تتفلس ولا تضمحل واحد المقاوله. اذا السبب العميق اللي هضرتوا عليه، شنو هو السبب العميق اللي خلى المقاولة تتمشي ولا ما تتستمرش ولا ما تتبقاش في نفس الدينامية اللي بدأت بها؟ أولا كاين أسباب ذاتية وأسباب موضوعية. أولا نبدأ، وكاين أسباب ذاتية. أولا افتقاد ثقافة المقاولات في المغرب، أولا باعتبار أن المغرب حديث نشأة بخصوص البحث عن المقاولة وعن الفكر المقاولاتي، وكذلك على المبادرة الحرة. هذا من جهة. من جهة ثانية كاين كذلك المواكبة بطريقة تقليدية، يعني المواكبة المقاولاتية ضعيفة جدا في المغرب، ما كاينش واحد

0: النوع ديال المواكبه، باعتبار ان المقاوله سهل باش تخلقها ولكن صعيب باش تستمر، لانه الافتقاد اولا الثقافه والافتقاد المواكبه، هذو هاد جوج العناصر. نرجع بكم للتاريخ، احنا كجمعيه مقاوله صغيره جدا تاسسنا في 2014، ومن بين اول جمعيات اللي تاسست وهضرت على المقاوله الصغيره جدا. احنا تنهضروا من الميثاق ديال المقاوله الصغيره المتوسطه اللي صدر في 92، الميثاق الاستثمار اللي صدر مؤخرا، اللي فعلا الدوله ولات تتولي الاهتمام لهذا النوع ديال المقاولات، بدات من الناحيه الادبيه ومن الناحيه القانونيه. اليوم ولينا تنسمعوا على المقاوله الصغيره جدا منذ الكتابه ديال الدوله ديال المقاوله الصغيره جدا في الحكومه ديال المكيران اللي كان بوهدهود هو الكاتب ديال الدوله. يعني بدات واحد النوع ديال الاهتمام، ولكن اهتمام محتشم، اهتمام بروتوكولي، اهتمام لا يعدو أن يكون عناوين براقة دون تمعن في المشاكل الحقيقية لديها المقاولة. وكذلك تنفتقدوا لهذاك الحس الجماعي، تنفتقدوا الذاكرة الجماعية اللي ما عندناش في المغرب مع الأسف. عندنا مجموعة ديال الجمعيات اللي تتعنى بالمقاولة الصغيرة جدا، ومجموعة ديال ديال ديال ولكن ما كاينش واحد النوع ديال الاستماع، ما كاينش الاستماع لهذا النوع ديال المقاولات باش نخرجوا واحد البرنامج اللي غادي نخفوا من الحده ديال الافلاس ديال هذا النوع ديال المقاولات، ونهضروا على المواكبه بشكل علمي. نعم. بشكل معقول. نعم. مجموعه عندنا كذلك، عندنا على المستوى السياسي، الى مشينا على المستوى السياسي خاصه في الحكومه الحاليه اللي كان عندنا واحد الوزاره اللي سميتها وزاره التجاره والصناعه، انقسمت لثلاثه الوزارات، عندنا وزارة الإدماج الاقتصادي، عندنا وزارة ديال الاستثمار، وعندنا وزارة ديال التجارة والصناعة. أولا المقاول ولتائه مع مجموعة ديال الوزارات، خاصة إلى ضفنا وزارة السياحة في المقاولات السياحية، إلى ضفنا وزارة الصناعة التقليدية في الصناعة التقليدية، إلى ضفنا السلاحة في المقاولات الفلاحية، عندنا واحد النوع ديال التشتت.
1: نعم.
0: ديال العمل الحكومي من خلال يعني كل هذه الادارات، كل يعني تقوم بنفس الفعل، وما تقوم يعني في النهايه ما كاينش واحد النوع ديال التنسيق ديال الجهود باش نحاولوا نخفوا من هذا من هذا من هذا من هذا النوع ديال الافلاس، ومن هذا النوع ديال التخبط اللي عايشينه في السياسه. وكذلك غادي نضيف مثلا، حنا من استبشرنا خيرا في ميثاق الاستثمار الاخير اللي ذكر المقاوله الصغيره جدا، ولكن ذكرها انا بالنسبه لي اللي تنعتبر يعني انا بالنسبه لي باش ما نكونش عدمي، اعتبرها انها ثوره تشريعيه، ولكن على مستوى التشريع، على مستوى الاجراء لا يخلو من البروتوكول. نتحدث عن المقاوله الصغيره جدا بشكل في واحد الشكل، وخلطنا الميزانيه ديال المواكبه بين المقاوله الصغرى جدا والمقاوله المتوسطه والكبرى، وما بقاتش تتحظى هذه المقاولات الصغرى جدا باي اهتمام. الى شفنا من ناحية العنوان تنقوها داخلة، ولكن من ناحية الأجراء ما داخلاش.
1: نعم.
0: يعني ما كاينش مواكبة، ما كاينش. إذن هذا
1: نقطة المواكبة
0: اللي تنشوفها.
1: نعم أستاذ الكريم، إذن نقطة المواكبة هي نقطة مهمة جدا، ينضاف إليها كما قلتم أن المغرب حديث عهد بهذه التجربة المقاولاتية، وبالتالي هو لا زال في البدايات ربما. وأنا أضيف إشكال آخر، وسؤالي موجه إليك أستاذ عبد الله الفرقي، إشكال متعلق بالتمويل البنكي، ربما يعتبر من أبرز التحديات المطروحة في نظركم. لماذا ما تزال المقاولات أو لا تزال المقاولات الصغيرة جدا تواجه صعوبة في الولوج إلى القروض رغم دورها الاقتصادي والاجتماعي؟ وهل يحتاج المغرب إلى نموذج تمويل خاص بهذه المقاولات الصغيرة جدا، مثل الدعوة مثلا إلى إحداث بنك وطني موجه لهذه الفئة؟
2: أنا غادي نرجع بالوراء شيئا ما، ملي ذكرتوا التمويل أرجع للأواخر ديال الثمانينات وبداية التسعينات في إنشاء يعني في إصدار يعني برنامج ديال المقاولين الشباب. هذا البرنامج هذا كان واحد القرض اللي على إثره بدات الحركة ديال المقاولين الشباب. وهنا ما كنتفقش مع الضيف الكريم على انه كيقول بانه المقاولات حديثه العهد. حنا دابا فايتين دابا 4 عقود تقريبا، ويعني بادين منذ يعني مفهوم مقاولتي بدا في 86 مع اصدار ديال قرض المقاولين الشباب وانشاء الجمعيات.

0: وكانت أول جمعية نشأت 92، كنت نشأتها في شمال المغرب، ومن موراها تنشأوا مجموعة الجمعيات 42 جمعية للصعيد المغرب، وديرنا فيدرالية في 95. وكان المرحوم الحسن الثاني كان وجه خطاب إلى رئيس أنا ذاك المرحوم الحجوجي رئيس ديال الاتحاد العام ديال مقاولة المغرب، طلب منه باش ينفتحوا المقاولة الصغرى المتوسطة، وكان انفتاح وخلقنا فيدرالية المقاولة الصغرى المتوسطة داخل الباترونا. للأسف لأنه ما كانش واحد المكانة خاصة ولا واحد الاهتمام هذه الفئة، بقى غير خطاب، بقى غير يعني انفتاح يعني صوري، وخرجنا بحنا ومارسنا وكملنا المسار ديالنا. يعني المفهوم ديال المقاولة يعني أنا كنشوفه بأنه مر عدة مراحل،
1: وهي النقطة التي فصل فيها أستاذ محمد الوزيري، وبالضبط مسألة المواكبة هو فصل فيها بشكل كبير.
0: هي قديمة العهد،
1: نعم.
0: إلا أنه هذه الحكومات يالله بدأت كتهتم بالمقاولة الصغيرة جدا. أول مسؤول حضر على المقاولة الصغيرة جدا هو العثماني في التصريح الحكومي ديالو في البداية ديال الولاية ديالو داخل البرلمان، في التصريح الحكومي في الولاية ديالو حضر على المقاولة الصغيرة جدا، علاش؟ لأن كنا شامنا معهم في 2012 ومع السي بوليف، وشغلنا على استراتيجية ديال المقاولة الصغيرة جدا، وتم النشر ديالها والإعلان ديالها نهار 17 ماي 2013 بالمكتبة الوطنية، حضروها 8 الوزراء بالباترونا عدة بالمجموعة المهنية الأبناك إلى آخره. للأسف لأنه في التعديل الحكومي اللي جاء في 2013 مع دخول حزب الأحرار يعني ألغاو هذه الاستراتيجية، وبداو في واحد استراتيجية واحدة أخرى ديال التصنيع الصناعي. إحنا ماشي ضد التصنيع الصناعي، ولكن ما يكونش على حساب المقاولة الصغيرة جدا. نرجعوا للتمويل. التمويل منذ المقاولين الشباب يعني أواخر الثمانينات وبداية التسعينات إلى حد الآن باقي نفس الأسلوب ديال التمويل. التمويل تجاري، أبناك تجارية، ما كاينش أبناك يعني متخصصة. يعني المقاولين طوروا، المقاولين الشباب طوروا، ولات مقاولة صغيرة جدا، ولات مقاولة ناشئة لستارت اب، دابا داخلين الرقمنة والذكاء الصناعي. إلا أنه هذه المؤسسات المالية بقى بنفس الطريقة كما سيروا القرض المقاولين الشباب، كيسيروا دابا قرض ديال الانطلاقة، كما سيروا يعني القرض ديال الفرصة إلى آخره، ودازوا مع قرض ديال المقاولة في الحكومة ديال عباس الفاسي إلى آخره. للأسف لأنه في المغرب المؤسسات، احنا ما كنهضرش على الحكومات، كنهضر على المؤسسات، لا البنكية ولا بنك المغرب ولا المجموعة المهنية الأبناك ولا مغرب مقاولات ولا إلى آخره، يعني ما كانش واحد تطور واحد انفتاح المقاولة الصغيرة جدا. لأن المقاولة الصغيرة جدا عندها واحد الخصوصية ديالها. احنا في الدراسة اللي درنا في مارس هذا السنة، وملي علمنا على أنه كل 10 دقائق يعني كتسد مقاولة، راه واحد المشكل كبير كان عاني منه. وأنه ملي كنجيو نحصيو مؤخرا تم إنشاء 34900 مقاولة، ولكن راه فيها مقاولة ذات طابع المعنوي الشخصي. دونك الحكومة ملي كتبغي تجبد خلق المقاولات كتجبد يعني ذات طابع يعني المقاولات ذات طابع الشخصي والمعنوي، ولكن ملي كتجي تعلن على الإفلاس ديال المقاولات كتقول لك يلا 18000 في السنة الفارطة، حنا حسينا 52000 كل 10 دقائق يعني كتسد مقاولة صغيرة جدا. دونك هنا ملي كيجيو على الإعلان ديال الإفلاس المقاولات كيتم الإعلان فقط على المقاولات ذات الطابع المعنوي، ما كيذكروش المقاولات ذات الطابع الشخصي. معليش نعم. بأن هذه المقاولات كتشكل أكثر من 66% من الناتج ديال الاقتصادي ديال المغرب في أي منطقة كتشوفها في العالم القروي، يعني في المدن الصغرى الكبرى إلى آخره.
1: نعم.
0: للأسف لأنه ما عنداش واحد تمويل خاص. في بلدان أخرى بحال فرنسا، مؤخرا كنت في باريس وشفت البنك ديال العمومي الفرنسي بي بي فرانس، يعني كيهتم بالمقاولات الصغيره جدا. كذلك كاينه الكونفدراليه ديالهم يعني عندها الولوج الى الى الى المؤسسات الدستوريه، حاضره في المؤسسات الدستوريه، حاضره في المديريات العامه ديال

عدة يعني إدارات اللي كيتم يعني كيكون فيها يعني القرار. بحال دابا حنا عندنا المجالس الإدارية.

0: عن عمر يناهز 91 عاما يشارك أنريكي ماكايا ماركيز أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمرة 18 في نهائيات كأس العالم العرس الكروي العالمي الكبير.
1: ميديا ريبورتاج.
2: بعد سنوات من التحضير واستثمارات بمليارات الدولارات، تراهن المدن الأمريكية المستضيفة على أن تتحول كأس العالم إلى فرصة اقتصادية استثنائية. فالقائمون على البطولة يتوقعون استقطاب ملايين الزوار، بما ينعكس على قطاعات السياحة والفندقة والنقل والخدمات، فضلاً عن توفير فرص عمل مرتبطة بتنظيم الحدث.
1: توقيع خاص.
3: شيء ما تغير في وعينا الجمعي. لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا، ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
4: كل عام أرجعكم عيد، لما معكم كتحلى، الفرحة بكم كتزاد، والبلاد كتنبض بوجودكم. ولأن مرحبا أكثر من مجرد استقبال، كتظل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانبكم، كتواكبكم داخل المغرب وخارجه. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026، وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.

مستمعينا الكرام، سلة الحصاد لا زال سامل بالعديد والعديد من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. أغنية ممكن للفنانة مروان خوري.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: السادسة مساء والدقيقة الخمسين، أنتم في الاستماع لميدي 1 حصاد اليوم مستمر ومحطته الموالية القصة. في 91 من عمره يعيش أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني إنريكي ماكايا ماركيز تفاصيل مشاركته 18 في نهائيات كأس العالم، وذلك في مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. ماكايا نال في مونديال قطر جائزة أكثر الصحفيين تغطية لكأس العالم، واختصر سر مسيرته الاستثنائية في التعلم المستمر والإنصات إلى الناس والاستفادة من تجاربهم. قصة هذه الأسطورة يرويها زميل إبراهيم الغربي.
2: Aquí va Juan José López. Va entrando Gareca. ¡Gol de Boca, Gareca!
3: عن عمر يناهز 91 عاما يشارك أنريكي ماكايا ماركيز أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمرة 18 في نهائيات كأس العالم، العرس الكروي العالمي الكبير. كان ماكايا في 23 من عمره عندما أرسلته إذاعة بلغرانو في بوينس آيرس، وهي إحدى المحطات الأكثر شعبية في الأرجنتين في منتصف القرن العشرين، كجزء من طاقم صغير لتغطية كأس العالم في السويد. ومنذ ذاك لم يتراجع إصراره، فشهد بيلي يتألق في نهائيات كأس العالم 1958، وأعجب بهدف القرن لمارادونا عام 1900.

1986 ورأى تكريس ميسي في العام 2022 في نهائيات كأس العالم 1958 بالسويد. يتذكر مغامرات مكوكية حيث قام برحلات على متن طائرات من طراز DC-7 التي كانت تضطر للهبوط والإقلاع مرارا للتزود بالوقود، وامتدت الرحلة بالقطار والعبارة عبر السنغال وإيطاليا والدنمارك للوصول إلى السويد. عن بيلي الذي قاد البرازيل إلى تتويجها العالمي الأول وهو في 17 من عمره، قال إنه لاعب يتمتع بقدرات بدنية عالية بالإضافة إلى المهارات الفنية والذكاء في معرفة كيفية اللعب في الوقت نفسه جماعيا وفرديا في خدمة المجموعة. بالنسبة للأسطورة مارادونا، لا يحب ماريكي ماكايا ماركيس أن يستحضر عبارة يد الله وهو الهدف الذي سجله بيده في مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، وفي المقابل لا يزال يتعجب من الهدف الآخر، هدف القرن، لتخطى خلاله مارادونا 6 لاعبين إنجليز، وهو ما وضع كرة القدم الأرجنتينية في دائرة الضوء. ويؤكد أنه يجب توخي الحذر الشديد عند تحديد من هو الأفضل أو ليس الأفضل من بين اللاعبين الذين تابعهم على مر العقود. وأقر في الماضي بميله إلى الكرة الشاملة لمنتخب هولندا ونجمه يوان كرويف عام 1974، ونقطة ضعفه ألفريدو دي ستيفانو 1926-2014، هذا الأرجنتيني العبقري في صفوف ريال مدريد والذي حصل لاحقا على الجنسية الإسبانية ولم يلعب قط في نهائيات كأس العالم. بعدما تمت الموافقة أخيرا على ارتداء قميص إسبانيا، لم يتأهل المنتخب الإسباني إلى مونديال 1958، ويعتبر أنه كان الأفضل مقارنة بمن قاس نفسه عليه. من الواقع أن كرة القدم تغيرت خلال 68 عاما من نهائيات كأس العالم، ويقول ماكايا تغيرت في قيمة النتائج وفي الطريقة التي يتم بها تقييمها، لم تعد هذه مجرد لعبة، هناك دائما شيء مهم في اللعب وتداعيات لا علاقة مباشرة بالمكاسب المالية المرتبطة بالنجاح. وعن أسلوب اللعب نفسه يقول إنه يتحرك للأمام، إنه يتقدم للأمام، ولكن حتى لو بدأ الأمر متناقضا فإن تطوره يبطئ بعض الأشياء. وعلى سبيل المثال يوضح أن اللاعبين باتوا أكثر استعدادا ويتمتعون بقدرة تحمل وقوة أكبر، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تقنيتهم أفضل. حصل المخضرم على جائزة الصحفي الأكثر مشاركة في كأس العالم عام 2022 في مونديال قطر. بات يمضي فترات أقل على الهواء، لكن هذا المعلق المخضرم يحضر مرة جديدة للعمل في محطة إذاعية وقناة تلفزيونية في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دون أن يشكك رغم سنه في أن مكانه هو في كأس العالم، وقال: كما لو كان لدي التزام للقيام بذلك. يمكن تعريف ذلك على أنه اتاحت الفرصة لكي أكون نشطا. لا أعرف كم من الوقت سيستمر ذلك، ولكن على أي حال ما لدي في متناول اليد سأحاول الاستفادة منه.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالبية مناطق المملكة، ومن المرتقب تسجيل أمطار في نهاية اليوم بمرتفعات الأطلس الكبير وبثلثين الجنوبيين من المنطقات الشرقية. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 29 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 35 درجة بفاس، 36 درجة بوجدة، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غرب خط مستغانم المنيعة، كذلك بالوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد، بينما سيكون الصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر العاصمة، 39 درجة بشلفي، 41 درجة بتمن راس، 40 درجة بكل من غردايا وبسكرة، 48 درجة بأدرار، 28 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على مجموع البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بتبرقة، 32 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزة، 38 درجة بكفصة، 31 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 33 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أمين عزيماني. مرحبا أمين.
2: مرحبا بك مجددا محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. بعد هجمات متبادلة، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتصاعد التوتر يطرح تساؤلات حول القدرة على صمود هذا الاتفاق. الدفاع المدني في غزة يؤكد وجود أكثر من 8500 جثة تحت الأنقاض في القطاع منذ بداية الحرب، في ظل نقص في المعدات لانتشال الجثامين. موجة الحر الخانق تشتد في أوروبا الغربية وتمتد شرقا، متسببة في وفيات، وألمانيا تسجل درجة حرارة قياسية تجاوزت 40 درجة. حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء تواصل الارتفاع، مسجلة مئات القتلى وعشرات الآلاف من المفقودين، ومطار العاصمة كاراكاس يبدأ في استقبال المساعدات الإنسانية بعد فتحه جزئيا. فعاليات الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم

0: أما تختتم مساء اليوم. المهرجان استحضر أمس إرث المعلم الراحل مصطفى باقبو، أحد أبرز أيقونات هذا الفن الموسيقي. نستهل نشرة من الشرق الأوسط، حيث اتهمت إيران اليوم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء حرب الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية وردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج، بعدما تعرضت ناقلة نفط في مضيق هرمز لإصابة بمقذوف مجهول الخميس الماضي في هجوم اتهمت واشنطن طهران بالمجهول مسؤولية عنها. هذا التبادل لإطلاق النار هو الأول من نوعه المعروف منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من يونيو، وقد أثار ذلك تساؤلات حول الجهود المبذولة لإبقاء الممر المائي الحيوي مفتوحا في ظل مفاوضات الجانبين للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب. عن حظوظ صمود الاتفاق الأمريكي الإيراني وضمانات ذلك نستمع لتحليل محمد رجوب الكاتب المختص في العلاقات الدولية متحدثا من رام الله.
1: هذا الاتفاق سيصمد بدليل أن الجيش الأمريكي ضرب أهداف على الساحل الإيراني ثم ردت إيران ثم لم ترد الولايات المتحدة بعد ذلك. هذا يعني أن كل طرف يحاول أن يثبت أمام جمهوره وأمام الآخرين أنه لم يذهب إلى الاتفاق عن ضعف، وبالتالي الاكتفاء بضربة مقابل ضربة هذا يعني أنه لا يوجد تصعيد كبير وبالتالي الاتفاق قائم. هذا المؤشر الرئيس، ولكن لا يمكن يعني اعتماده كسيناريو وحيد، بالتأكيد هناك سيناريوهات أخرى ولكنها أقل احتمالا. وضمانات، لا يوجد أي ضمانات على الإطلاق سوى الخسائر الكبرى التي لحقت بكل طرف والتي أثبتت أنه لا يوجد بديل عن هذا الاتفاق، لا يوجد بديل لدى كل طرف عن هذا الاتفاق، وبالتالي البديل هو خسارة الطرفين. كلا الطرفان يحاولان تجنب الخسارة وذهب إلى هذا الاتفاق كانعكاس لنتائج الضربات العسكرية المتبادلة بين الطرفين على مدار 40 يوما.
0: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم بالرد بقوة كبيرة إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطار الذي توصلت إليه إسرائيل مع لبنان أمس برعاية أمريكية. وأضاف كاتس في بيان مصور أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي باعتباره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة بحسب تعبيره، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. نواصل نشرتنا من قطاع غزة، حيث أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصلة أن 8500 جثة ما تزال تحت الأنقاض في القطاع منذ بداية الحرب، مؤكدا أن القطاع يعاني حاليا من نقص المعدات اللازمة لانتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض. وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني المجتمع الدولي بإدخال معدات ثقيلة لإتمام عمليات انتشال الجثامين. مزيدا من التفاصيل مع مراسلنا في غزة سيف السويطي.
2: تحت ركام يقدر بأكثر من 60 مليون طن، لا تزال جثامين أكثر من 8500 فلسطيني مفقودة تحت أنقاض قطاع غزة المدمر، جثامين تحللت ولم يتبقى منها سوى رفات يصعب على طواقم الدفاع المدني العثور عليها لغياب المعدات والمقدرات الهندسية، بحسب ما أكده الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.
3: إجمالي 8500 شهيد، هذا العدد يزيد وينقص حسب قدرة الطواقم على الانتشال. كثير من العوائق ممكن أن تواجهنا، ممكن أن يكون هناك صاروخ غير مفجور في المكان. هذا الملف ملف إنساني بحت، كثير من العائلات تعاني من جراء أنه أبنائها حتى الآن تحت الأنقاض تريد أن تستريح.
2: لا تتوقف المأساة على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد إلى مخاطر بيئية وصحية وكارثية، حذر منها الخبير البيئي عبد الفتاح عبد ربه، الذي أكد أن تحلل جثامين الضحايا تحت ركام المنازل يعني ارتفاع منسوب التلوث البيئي وانتشار مزيد من الأوبئة والأمراض.
4: تحلل هذه الجثث يؤدي إلى إنتاج يعني ما يسمى بالليتشيت، العصارات، وهذه العصارات غنية جدا بمواد الأمونيا والمركبات النيتروجينية والفوسفور وكثير من الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.

0: أمراض.
1: جهات صحية أكدت أن طواقمها تتعامل بشكل يومي مع حالات تعاني من أمراض تنفسية وجلدية لا يستبعد أن تكون جراء الروائح والغازات الكريهة المنبعثة من بين حطام غزة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: نواصل نشرتنا من أوروبا، حيث يعيش فيها قسم كبير اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. وفيما أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر، أحصت السلطات الفرنسية 74 وفاة غارقا منذ 18 من يونيو على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز في مقابلة اليوم. بينما سجلت ألمانيا أمس درجة حرارة قياسية بلغت 41 درجة في أحد أحياء مدينة سابروكن غرب البلاد. المزيد من التفاصيل في ريبورتاج عبد الرحمن عمار من برلين.
3: وفيات، حرائق، ضغط على شبكات الكهرباء وإغلاق المدارس، درجات حرارة قياسية غير مسبوقة لشهر يونيو في ألمانيا ودول عدة في الاتحاد الأوروبي. الخبير الألماني في المناخ فرانك بوتشر يدق ناقوس الخطر.
4: نحن مقبلون على إحدى أقوى موجات الحر في تاريخ أوروبا. هذا الطقس خطير جدا على صحة الإنسان، خاصة عند بذل مجهود بدني، لأن الجسم يواجه صعوبة أكبر في تنظيم حرارته، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
3: ويربط الخبير الألماني وزملاؤه في أوروبا الظاهرة بشكل مباشر بالتغير المناخي، ومع كل موجة حر تتسع الخسائر الاقتصادية التي تقدر بمليارات اليوروهات سنوياً. التبعات تؤثر أيضاً على نمط حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم.
5: أنا أفضل أن يكون الطقس معتدلاً، أحب الشمس لكن في حدود 30 درجة فقط، هذا يكفيني.
3: وتحول موضوع الحرارة والتغير المناخ إلى ساحة مواجهة سياسية، فبينما يدعو الخضر إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، يركز المحافظون على حماية المصالح الاقتصادية. أما اليمين الشعبوي فيتحدث عن السياسات المناخية الحالية بنظرية المؤامرة. عبد الرحمن عمار، ميديا، برلين.
2: إلى فنزويلا الآن، حيث تواصل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد الأربعاء الارتفاع، مسجلة 1430 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 ألف مفقود، فيما بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي بالعاصمة كاراكاس الذي أعيد فتحه جزئيا في استقبال رحلة الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية. عبد العالي الزهر معه التفاصيل.
6: تداعيات إنسانية ومادية واسعة خلفها الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا، وسط سباق حرج مع الزمن تقوده فرق الإنقاذ للبحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. عمليات الإنقاذ تشهد حالة طوارئ قصوى مع وصول نحو 1600 فرد من فرق الإغاثة الأجنبية للمساعدة في انتشال العالقين، حيث تواجه الفرق استجابة بالغة التعقيد جراء انهيار مجمعات سكنية شاهقة ومنازل كاملة. ميدانيا أعلنت السلطات الفنزويلية ولاية لاغوايرا الأكثر تضررا منطقة منكوبة وخاضعة لسيطرة عسكرية كاملة، مع فرض قيود مشددة على الدخول إليها للسيطرة على موجة من أعمال النهب. وفي تداعيات الزلزال تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الكارثة أثرت على نحو 7 ملايين شخص، حيث ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات لتقترب من حاجز 1000 قتيل في وقت يتجاوز فيه عدد المفقودين 50 ألف شخص تحت الركام. اقتصاديا، كشفت تقديرات الأمم المتحدة عن تضرر نحو 1,700,000 مبنى في البلاد، مقدرة الخسائر المادية المباشرة بنحو 6,700,000,000 دولار، وهو ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة التي تواجهها فنزويلا.

0: ندد الاتحاد الأوروبي اليوم بالحكم على المعارضة التونسية المعروفة سهام بن صدرين بالسجن 25 عاماً، وحض السلطات التونسية على معاودة تأمين بيئة مواتية للتعددية. وأعربت بروكسل عن قلقها البالغ بعد هذا الحكم، معتبرة أن بن صدرين باتت رمزاً للدفاع عن حقوق الإنسان. وصدر الحكم على بن صدرين في قضايا فساد مالي تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي كانت ترأسها، وهو الحكم الذي ينظر إليه على أنه مسيس. بمدينة الصويرة تختتم مساء اليوم فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة موسيقى العالم. المنظمون خصصوا أمس حفلا تكريميا لروح المعلم الراحل مصطفى باقبو، شارك فيها ابنه المهدي باقبو إلى جانب كبار معلمي جناوة. ليلة الوفاة للمعلم الراحل مصطفى باقبو لم تكن مجرد لحظة لاستحضار اسم كبير في فن جناوة، بل كانت موعدا لتجديد العهد مع إرث موسيقي وإنساني تركه المعلم الراحل باقبو المعروف بلطفه وسخائه الفني. التفاصيل في روبورتاج مفادة ميدي آي للصويرة وفاء توسري.
1: في لحظة فنية وإنسانية احتفى مهرجان جناوة وموسيقى العالم بذكرى الراحل معلم باقبو بحضور ابنه وعدد من المعلمين الكبار الذين وضعوا إلى جانب باقبو أسس هذا الفن الأصيل. ابنه المعلم مهدي باقبو شارك في الحفل وثمن فكرة تكريم والده مبديا فخره بحمل المشعل.
2: التكريم كان في محله مع المعلمين الكبار، المعلم عبد الكبير والمعلم مرشان والمعلم عبد السلام علي كان، الله يطول في عمره. أول مرة تنشارك أنا في تكريمة الواليد، تأثر شوية هكا ماشي أجي وتعلم، فهمتيني؟ تدوز مراحل مع معلمين وتفرض خدمتك حتى أنت تدير خدمتك وتمشي تيسير من عند الله تعالى.
1: المعلم مصطفى باقبو الذي كان مولوعا بجناوة البلدية ترك بصمة خاصة في الساحة الفنية، كما أكد ذلك المدير الفني لمهرجان جناوة وموسيقى العالم المعلم عبد السلام علي كان.
3: الله يرحمه المعلم باقبو فقدته الساحة وخلى لي واحد الثغرة في البروغراماسيون، لأنه الحال تقنوي ترى واحد حمولة واحد تاريخ، وباش تصنع معلم راه صعيبة ومن الطينة ديال المعلمين الكبار.
1: السهرة التكريمية حضرها أيضا نبيل أبلقاس لابن الروحي للمعلم باقبو، فاستحضر الجانب الإنساني لأستاذه قبل الفني، مؤكدا على أن المعلم باقبو لم يكن يلقنه الموسيقى فقط، بل كان يزرع فيه قيم التواضع والالتزام واحترام تقاليد جناوة الأصيلة.
4: المعلم كان هرام تبارك الله وصلى على النبي، الله يعمر صدر ربي يرحمه ويوسع عليه. ما كاينش واحد اللي تيهز جنبري وما تيدير شي حاجه ديال المعلم.
1: ليلة الوفاء للمعلم باقبو أكدت مرة أخرى على أن إرثه الفني والإنساني أكبر من أن يطويه الغياب. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة. واللحظة أترككم من جديد مباشرة مع محمد بن عبو، لك الكلمة محمد.
5: شكرا لك أمين، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا للتو وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية توقيع خاص. لم تعد التغيرات المناخية بعيدة أو نظرية، أصبحت ملموسة تعيد تشكيل وعينا وسلوكنا وحتى أسلوب حياتنا. أين نحن من الحكامة المناخية؟ تتساءل مجدولين بن شريف في توقيع خاص.
6: نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. لم نعد نسأل هل يتغير المناخ، أصبح السؤال إلى أي مدى سيتغير وكيف سنتغير نحن معه. شيء ما تغير في وعينا الجمعي. لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا، ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف. أعادت الحرارة المفرطة ترتيب علاقتنا بالطبيعة، ذكرتنا بأن الإنسان رغم ما بناه من مدن شاهقة وطوره من تقنيات مذهلة، ما يزال جزءاً من منظومة أكبر، وحتماً كل اختلال في توازنها يرتد عليه أولاً. فالسماء التي بدت لنا

0: زمنا طويلا ثابتة فوق رؤوسنا، صارت تظهر هشاشتها وكأنها تدعونا إلى الإصغاء لما تجاهلناه طويلا. ربما غيرت موجات الحر وقبلها الجفاف رؤيتنا للتغير المناخي، لأنها جعلته محسوسا وقريبا وشخصيا، وأعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات في وضع السياسات البيئية، ومسؤولية المؤسسات في تقليل الانبعاثات، ومسؤولية الأفراد في مراجعة سلوكياتهم اليومية. لغة المناخ قاسية لكنها واضحة، الأرض تغيرت بالفعل ونحن لم نحسم بعد قدرتنا على التكيف معها. لازلنا نتعامل بمنطق الطوارئ لا بمنطق الرؤية، نبني ثم نفكر في الفيضانات، نترك الإسمنت يبتلع التربة ثم نسائل محدودية الإمكانيات. المدينة التي تدار بمنطق الحكامة المناخية لا تكتفي بتشييد المباني، بل تسأل عن استهلاكها للطاقة، عن قدرتها على مقاومة الحرارة، وعن أثرها على الموارد الطبيعية. هي لا تنظر إلى المساحات الخضراء باعتبارها عناصر تجميلية، وإنما كبنية تحتية بيئية تساهم في تنقية الهواء وتلطيف المناخ وامتصاص مياه الأمطار. إن الحكامة المناخية لا تعني فقط وضع خطط لمواجهة الفيضانات أو موجات الحر، تعني بناء مدينة تفكر في المستقبل قبل أن تفرضه الأزمات. ببساطة، قدرة المؤسسات على التنسيق بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية ومهندسين ومستثمرين ومواطنين. فلا معنى ولا نجاح لأي نموذج حضري لا يشرك المواطن في صنع القرار، لأن المدينة أكبر من مشروع هندسي، هي مشروع مجتمعي. وكلما اتسعت دائرة المشاركة والشفافية والمساءلة، ازدادت قدرة السياسات الحضرية على الاستجابة للحاجات الحقيقية للسكان، وعلى بناء الثقة الضرورية لإنجاح التحولات البيئية الكبرى. نحن نشكل مبانينا، ثم تعود مبانينا لتشكلنا. في هذه الفكرة المقتبسة حاجة تكبر إلى العودة إلى البناء القديم، لا رفضاً للعمارة الحديثة، بل استفادة من العناصر التي أثبتت نجاعتها: التهوية الطبيعية، الإضاءة الشمسية، المواد المستدامة، والكثير من المواد المحلية، بما يتلائم مع البيئة ويحد من استهلاك الطاقة. كل المستقبل المعماري لا قطيعة مع الماضي، هو إعادة قراءة تجاربه الناجحة وتوظيفها بوعي لبناء فضاءات تحتمل الحياة، طالما استمرت هذه الأرض في احتضاننا.
1: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
2: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيكا.
4: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع يوسف الشاطر.
5: مساء النور محمد، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسهل حديث مساء الرياضة بأخبار كأس العالم 2026 وأخبار المنتخب المغربي خصوصا، حيث بدأ مدرب أسود الأطلس محمد وهبي في تحضير تشكيلته لمواجهة هولندا المرتقبة في الدوري 32، وهي المواجهة التي ستجرى على ملعب مدينة مونتير المكسيكية، وتدع أسود الأطلس في محك حقيقي من أجل معرفة مدى قدرتهم على الذهاب بعيدا في هذه النسخة من المونديال. وهبي يبدأ التحضير ببرمجة أول حصة تدريبية السبت على أرضية الملعب الجامعي في مونتيري انطلاقا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، 1 من صباح الأحد بالتوقيت المغربي، وذلك بعد وصول بعثة المنتخب المغربي للمكسيك قادمة من الولايات المتحدة. كما برمج محمد وهبي حصة تدريبية ثانية الأحد، حيث سيعمل خلالها على تصحيح بعض الجزئيات الفنية التي أثارت الانتباه في المباراة الأخيرة أمام هايتي. كما كما سيبدأ في تجهيز الأسماء الأساسية التي ستعود إلى الملعب بعد فترة راحة خلال المباراة الماضية.

0: كان محمد هو بيأكد على ضرورة اللعب بجدية كبيرة وبتركيز أمام منتخب من المنتخبات المصنفة للذهاب بعيدا في هذه النسخة من المونديال. مباراة المغرب وهولندا ستجرى يوم الثلاثاء المقبل صباحا انطلاقا من الساعة 2 بالتوقيت المغربي. وتألق المنتخب المغربي يرافقه إشعاع أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي نجحت في السنوات الأخيرة في مد المنتخبات بمختلف فئاتها بلاعبين من أعلى طراز معكس مدى المساهمة المهمة التي تستفيد منها الكرة المغربية. ويبقى حضور لاعبين من الأكاديمية في مختلف المنتخبات المغربية دليل واضح على نجاح هذه التجربة الفريدة. المسؤول عن التنقيب داخل أكاديمية محمد السادس طارق خزري كان ضيفا على برنامجي بوديوم.
1: فطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستافد من هذا النجاح ديال الأكاديمية وكتستافد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي في واحد الظرف زمني قصير جدا. يعني كنتكلموا على 16 سنة تقريبا الأكاديمية أعطت واحد مجموعة من لاعبين المنتخبات الوطنية والمنتخب الوطني الأول. قلت اللائحة الأولية فيها ديال 8 ديال اللاعبين اللي كانوا يعني قدروا يكونوا في اللائحه النهائيه ديال المدرب الوطني السي محمد وهبي. كاين الان 3 ولكن اللاعبين الاخرين كلهم لاعبين شباب عندهم 20-21 سنه. تنظن كاس العالم المقبله كلهم ان شاء الله غادي تكون عندهم واحد المكانه خصوصا اللي كنتكلموا على لاعب بحال الزبيري بحال الزهواني الان اللي التحق لنادي كبير كذلك الصادق خليفي ايت بودلال تيرغالين هادو كلهم لاعبين السن ديالهم ديال 20 21 سنة.
0: زخم كبير يرافق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في السنوات الأخيرة خصوصا بعد النجاحات التي حققتها الكرة المغربية على صعيد المنتخبات والمستقبل يبقى واعد وفق ما يقول دائما طارق خزري.
1: قبل تنقيسوه ربما بليشيفخ يعني بالإحصائيات كذلك تنقيسوه بداك لوبسيرفاسيون ولا داك ليفالياسيون اللي كدار من عند ناس وحدين اخرين اللي هما ليترونجي بحال اكاديميات كبار بحال اجاكس ولا بحال بينيفيكا ولا بحال سبورتينغ لشبونة ولا بحال برشلونة. ان هادو الاكاديميات دابا اللي كنذكر واللي هما في الصف الاول على المستوى العالمي كلهم بدون استثناء يعني كان عندنا يعني لقاءات معهم عندنا تواصل معهم ما نقولش بشكل يومي ولكن بشكل دوري. كيجيو عندنا الأكاديمية في الدوري اللي كتقوم به أكاديمية محمد السادس كذلك كنمشيو عندهم كهما كيعترفوا كيذكروا بأن اللاعب ديال أكاديمية محمد السادس لا يقل بتاتا بل هو في نفس المستوى ديال اللاعب اللي كاين في بينيفيكا واللي كاين في أجاكس واللي كاين في برشلونة. هادشي كيخلي كيف قلتي أن المستقبل تنشوفوه مشرق وحنا متأكدين واحد نسبة كبيرة عالية جدا أن في السنوات القليلة ربما في 2030 غيكون النواة الكبيرة ديال المنتخب الوطني غتكون من أكاديمية محمد السادس.
0: نعود إلى معترك كأس العالم حيث ستسعى إنجلترا والبرتغال إلى إنهاء دور المجموعات بشكل إيجابي السبت مع اقتراب مرحلة المجموعات من نهايتها. وقد عانى المنتخبان من تذبذب في الأداء في المباراتين الأوليين من البطولة إذ تراوح بين عروض باهتة وأخرى تسمت بجودة حقيقية. وتتساوى إنجلترا بأربع نقاط مع غانا بعد مباراتين وتواجه بنما على ملعب ميت لايف وهي تبحث عن الفوز لتعزيز حظوظها في صدارة المجموعة الثانية. وفي ميامي تدخل البرتغال مواجهة هادم المجموعة 11 ضد كولومبيا صاحبة الصدارة مدركة أن الفوز وحده سيمنحها صدارة الترتيب على حساب المنتخب الأمريكي الجنوبي. وسهلت إنجلترا مشوارها في المونديال بفوز استعراضي على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين لتبدو من ضمن المنتخبات المرشحة. لكن الأداء في الفترة الأخيرة تراجع نسبيا على عكس منتخب البرتغال الذي تحسن خلال الفترة الماضية مع عودة نجمه الأول كريستيانو رونالدو للتسجيل أمام منتخب أوزباكستان. والصراع اشتعل على المراكز الأخيرة المؤهلة إلى مرحلة 32 بما أن منتخبات كالكونغو الديمقراطية الجزائر كوريا الجنوبية وكرواتيا وإيران معنية بهذا الصراع في حين سبق وتأهلت منتخبات السويد إكواتور البوسنة الباراغواي والسنغال إلى دور 32. وبالنسبة لبقية المباريات كرواتيا تواجه غانا وبنما أمام إنجلترا. هذه المباراة تنطلق على الساعة 10 من مساء اليوم بالتوقيت المغربي وفجر الأحد 4 مباريات في البرنامج كولومبيا أمام البرتغال الكونغو الديمقراطية أمام أوزبكستان.

الآن، ثم الجزائر أمام النمسا، ومنتخب الأردن يلعب أمام الأرجنتين. وبالحديث عن المنتخبات المشاركة في كأس العالم، خسرت أستراليا خدمات الثنائي

0: بادئة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديان. لحظة مستمعينا نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديان روبورتاج ونتجه إلى واشنطن. تبرز الصحافة الأمريكية أن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة يمثل فرصة اقتصادية ضخمة، لكنه في الوقت نفسه رهان مكلف، وتتوقع دراسات مالية أن يدر الحدث عوائد بمليارات الدولارات خصوصا عبر السياحة والبث والرعاية، لكن تقارير أخرى تحذر من أن تكاليف التنظيم والبنية التحتية قد تقلص المكاسب الفعلية وتجعل الأثر محدودا زمنيا. وبين التفاؤل والتحفظ يبقى المونديال اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على تحويل الرياضة إلى استثمار اقتصادي مستدام. الموضوع في فقرة بدي الروبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: بعد سنوات من التحضير واستثمارات بمليارات الدولارات، تراهن المدن الأمريكية المستضيفة على أن تتحول كأس العالم إلى فرصة اقتصادية استثنائية، فالقائمون على البطولة يتوقعون استقطاب ملايين الزوار بما ينعكس على قطاعات السياحة والفندقة والنقل والخدمات، فضلاً عن توفير فرص عمل مرتبطة بتنظيم الحدث. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو:
3: يقدر الأثر الاقتصادي لكأس العالم في الولايات المتحدة وحدها بنحو 30 مليار دولار مع توفير ما يقارب 200 ألف وظيفة دائمة. أما على مستوى تنظيم البطولة فنحن نشغل حاليا 5000 موظف للعمل عليها، وسيشارك فيها نحو 300 ألف شخص بين إعلاميين وعناصر أمن ومتطوعين. كما تمتد الاستعدادات إلى ما هو أبعد من المدن المستضيفة 16، إذ تشمل نحو 500 موقع رسمي من فنادق ومعسكرات إقامة وتدريب للمنتخبات.
2: أرقام تعكس حجم الرهانات الاقتصادية المصاحبة للبطولة وتدعم رؤية الجهة المنظمة التي ترى في كأس العالم فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي في المدن المستضيفة، غير أن هذه التقديرات لا تحظى بإجماع بين الخبراء، إذ يشكك بعض الاقتصاديين في حجم المكاسب الفعلية التي تحققها مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى. الخبير الاقتصادي دانيال زنزا:
4: تظهر العديد من الدراسات الاقتصادية أنه لا توجد مكاسب حقيقية من استضافة أحداث رياضية كبرى من هذا النوع، خصوصا في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تتمتع أصلا بحضور دولي قوي وجاذبية معروفة، فالتكاليف التشغيلية تكون مرتفعة للغاية إلى درجة تجعل تحقيق فوائد اقتصادية حقيقية أمرا صعبا. صحيح أن الفنادق وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية ستشهد انتعاشا ملحوظا، لكن هناك أيضا ما يعرف اقتصاديا بتأثير الإزاحة، حيث يتجنب بعض السكان المحليين هذه المناطق خلال فترة البطولة.
2: التحفظات هذه لم تبقى حبيسة الأوساط الأكاديمية، بل انعكست أيضا على قرارات بعض المدن الأمريكية، فشيكاغو ثالث أكبر مدن البلاد فضلت الانسحاب من سباق الاستضافة بعدما اعتبرت أن الكلفة والمخاطر المالية تفوق العائدات المحتملة. عمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل:
5: لم أكن مستعدا لدفع أموال باهظة مقابل استضافة البطولة، فقد طلب منا تحمل أعباء مالية كبيرة ومخاطر غير واضحة على حساب دافعي الضرائب، بينما تذهب معظم العوائد إلى جهات أخرى. كانوا يريدون منا التنازل عن بعض الرسوم والعائدات الإعلانية، في حين يتحمل سكان المدينة المخاطر الاقتصادية. لذلك رفضت هذا الطرح، لأنني لم أكن على استعداد لجعل دافعي الضرائب في شيكاغو يتحملون الكلفة فيما يجني الآخرون المكاسب.
2: مع استمرار المنافسات وتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم، تستفيد قطاعات عدة من النشاط الذي أحدثته البطولة، غير أن التقييم النهائي للأثر الاقتصادي سيظل رهينا بما ستكشفه الأرقام بعد انتهائها، وما إذا كانت المكاسب المعلنة ستترجم إلى فوائد فوائد مستدامة للمدن المستضيفة أم ستبقى مرتبطة بفترة المنافسات فقط؟ من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
6: نحن والقمر جيران بيته.

0: نحن والقمر جيران، أغنية لجارة القمر سيدة فيروز. مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. عبد الكريم غلاب، نار على علم، روائي ومؤرخ وصحفي وسياسي من الرعيل الأول، توفي عام 2017 عن عمر يناهز 97 عاما، وخلف للمكتبة العربية العديد من المؤلفات، من أشهرها دفن الماضي وسبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية، ومن أهم مؤلفاته في النقد الأدبي كتاب مع الأدب والأدباء الذي نطلعه اليوم مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
1: صدر هذا الكتاب عام 1974، وما زلنا إلى حينها ننافح عن مكانة الأدب المغربي في سياقه العربي العام. فنجد عبد الكريم غلاب يعترف بأن تطور الحياة الأدبية بالمغرب في آفاق الشعر والقصة والنقد في حاجة إلى تعريف. كثير من الإخوان العرب يسألون: ما حظ المغرب من الأدب المتطور؟ وكثير من الأجانب يسألون: والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا؟ وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى، ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم، ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم: إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج من أدب بعض الشعراء والقصاصين حتى تكتمل الصورة التي رسمها في القسم الأول من الكتاب. وهكذا يكون القسم الثاني بعنوان في صحبة الشعراء والكتاب تكملة للقسم الأول، حيث حاول المؤلف أن يقدم نماذج من الأفكار الأدبية والنقدية التي أعرب عنها في فصول القسم الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالبية مناطق المملكة، ومن المرتقب تسجيل أمطار في نهاية اليوم بمرتفعات الأطلس الكبير وبثلثين الجنوبيين من المنطقة الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 29 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 36 درجة بوجدة، 35 درجة بفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غرب خط مستغانم المنيعة، وكذلك بالوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد، بينما سيكون الصح بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر العاصمة، 39 درجة بشلف، 41 درجة بتامن راست، 40 درجة بغردايا وبسكرة، 48 درجة بأدرار، 29 درجة ببجاية، 28 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كامل البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بطبرقة، 32 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزة، 38 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 33 درجة بكل من صفاقس وكذلك بقفصة. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وأخر الأنباء. أهلا بكم. نستهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم بالرد بقوة كبيرة حسب تعبيره إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه إسرائيل مع لبنان برعاية أمريكية. كاتس أضاف في بيان مصور أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم بالاتفاق باعتباره سقطة مرعة وتنازلا عن السيادة حسب تعبيره، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. قتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم وفق وزارة الصحة اللبنانية، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية الجنوبية غداة إعلان التوصل إلى اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان. وأوردت وزارة الصحة في بيان أن غارة الجيش الإسرائيلي على النبطية أدت إلى قتيل وجريحين. وكانت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية أفادت عن غارة إسرائيلية على البلدة الواقعة قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان. على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت فرنسا اليوم استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل انسداعية إلى أن يمهد لاستعادة كاملة للسيادة اللبنانية. متحدث باسم الوزارة الخارجية الفرنسية تحدث في بيان أنه انطلاقا من التزام بلاده بأمن كل من إسرائيل ولبنان وانخراطها في الحفاظ على السلام في جنوب لبنان، فإن فرنسا على أتم الاستعداد للمساهمة في تنفيذ هذا الاتفاق الإطار وتحقيق جميع أهدافه. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط والوجهة المغرب، وبه أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت اللواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مقاطعة الدخول الجامعي المقبل وخوض إضراب وطني أو إضرابات وطنية احتجاجا على ما وصفت

0: بجمود الحوار القطاعي وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتها، وفق بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعه العادي المنعقد بمدينة الدار البيضاء يوم 23 من يونيو الجاري. أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 14 من يوليوز هذه السنة قبل الشروع في مقاطعة الدخول الجامعي. نبقى في أو مع أخبار المملكة، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البلد ابتداء من اليوم إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجة الحرارة ستتراوح بين 42 و 45 درجة بمناطق من بينها مراكش ونواحيها وبني ملال سطات وطاطا وتارودانت وأسمارة، كما يرتقب أن تبلغ الحرارة بين 40 و 44 درجة غدا الأحد بعدد من الأقاليم الجنوبية والجنوبية الشرقية. نهاية الموجة تمام الساعة 8:04. ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
0: مستمعي الأفاضل، حصاد اليوم بلغ نهايته. أشكر لكم طيب المتابعة وفاءكم لميديا، وأنقل لكم تحيات عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا نفس التوقيت وعلى ذات التردد. إلى اللقاء.
1: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. À partir du 29 juin, vivez l'été autrement sur Média.

0: أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النور الأعظم الشفيع المشفع سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، من وجهه البدر غدا طالعا والشمس من أطواقه تزهر، والله لولا طيب أنفاسه ما عرف المسك والعنبر، صلى عليه ربه ما دجا ليل ووجه الصبح إذ يسفر.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الفتح والحجرات من التجليات العرفانية وقاف الذاريات من طور النفوس الإنسانية كمل له الإخلاص والفلق الواضح فهدى الناس حتى كل من ربه اقترب عليه صلاة الله ما عن ذكره تجدد مع أزكى السلام له الحمد.

نفس مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجموعها أبلغ الأنفس قاطبة، لا يمكن أن تعرف الأرض أكمل منها، ولو اجتمعت فضائل الحكماء والفلاسفة والمتألهين وجعلت في نصاب واحد ما بلغت أن يجيء منها مثل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن

أما خرجت هذه النفس من صيغة كصيغة الدرة في محارتها. جميع ما أودع الله سبحانه في مكوناته من الأسرار فهو صلى الله عليه وآله وسلم المظهر لها والمظهر. بعدما كانت القلوب غافلة والأرواح جاهلة بها، فنبه صلى الله عليه وآله وسلم القلوب لما كانت عنه غافلة، وعلم الأرواح ما كانت له جاهلة.

أقوى الأرواح روح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم يحجب عنها شيء من العالم، ومطلعة على النار والجنة، لأن كل ذلك خلق لأجله صلى الله عليه وآله وسلم، فتمييزه خارق لهذه العوالم بأسرها، بمحمد المختار خاتم رسله، طه على فضل الجميع قد احتوى، فعليه من رب العلا صلواته وسلامه ما غردت ورق النوى. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز 9 مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله شرق أوسطيا، بالرغم من الاتفاق المتوصل إليه في واشنطن بوساطة أمريكية وساعات بعد الإعلان عنه، تواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. الغارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة. المسيرة الإسرائيلية استهدفت 4 مرات متوالية البلدة والمناطق المحادية مخلفة قتيلا على الأقل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد اليوم بالاتفاق المتوصل إليه، وصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله، اتفاق يوسع الانقسامات اللبنانية الداخلية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ندد اليوم بالاتفاق، معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدوره اليوم هدد بالرد بقوة كبيرة إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطاري المتوصل إليه في واشنطن، مشترطا نزع سلاح حزب الله في كل لبنان للانسحاب من الجنوب، مشددا أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. الاتفاق لا يبدو أنه يرضي كافة الأطراف في إسرائيل ذاتها. وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إتمار بن غفير ندد بالاتفاق، معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. على المستوى الدولي، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بالاتفاق، معتبرة أنه يشكل خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في المنطقة. فرنسا من جهتها أعلنت اليوم استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، داعية إلى أن يمهد لاستعادة كامل السيادة اللبنانية. الليلة الماضية بدأ الاتفاق الإيراني والأمريكي هشا بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادارات ساحلية، ردا كما قالت واشنطن على العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية، معتبرة أنه انتهك بوضوح وقف إطلاق النار. إيران بدورها اتهمت اليوم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم. البحرين كانت قد أعلنت اليوم تعرضها للاستهداف بمسيرات إيرانية، متهمة طهران بتقويض مساعي السلام، الاستهداف الذي اعتبرته طهران ردا على الضربات الأمريكية. وما يؤكد هشاشة الاتفاق تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز اليوم لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا بها من دون خسائر بشرية، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان. بينما في إيران تتسارع التداعيات الاقتصادية للحرب، معدلات التضخم بلغت الشهر الحالي مستوى قياسيا عند 88.6% على أساس سنوي وفق أرقام رسمية نشرت اليوم. قدرت الأمم المتحدة اليوم بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين.

0: ضرب فنزويلا وأسفر عن 1000 قتيل وعشرات آلاف المفقودين في حصيلة قابلة للارتفاع. عاشر يوم قسم كبير من أوروبا يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية الأوروبية. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين بضربات روسية خلال الليل، في حين أفادت موسكو بأن غارات شنتها كييف على أراضي محتلة وأخرى في روسيا أسفرت عن مقتل 3 أشخاص فضلا عن عشرات الإصابات لدى الطرفين. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلن اليوم أن صواريخ FB5 فلامينغو نجحت الليلة الماضية في استهداف مجمع تيتان باريكادي في فولغوغراد، مشيرا إلى أن هذا المجمع هو منشأة عسكرية روسية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعالي باقي برامج دعات مدى، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: $100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Brian Adams Radio Show, tous les samedis à partir

0: الكرة كيقولوا الفريق فيه 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
1: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
2: جي في جي كان.

0: ميدي أن ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: ضفاف أخرى، برنامجكم الثقافي على أثير ميدي أن، وهي ضفاف أخرى لأنها ضفاف بدون سواحل. أليست الضفة هي الساحل قاموسا؟ أجل، ولذلك فإنها ضفاف أخرى، لأن تلك الأخرى هي الأهم لأنها دون سواحل.
0: ضفاف أخرى،
1: أهلا بكم. شهدت مدينة طنجة السبت 20 يونيو الميلاد الفعلي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، لتكون أول هيئة من نوعها تنفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى مشاربهم واختصاصاتهم ومجالات اشتغالهم، من ترجمة تحريرية وفورية وتتبعية وإشارية. وبعد سنة من الإعلان عن تأسيسها شهر ماي 2025، استكملت الهيئة إذن هيكلتها العامة الأسبوع الماضي، بما في ذلك المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف وتشكيل المجلس الوطني ولجان العمل الدائمة. الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب إطارها التنظيمي وأهدافها وانشغالاتها مع رئيسها الدكتور الطيب بوتبقالت، الأكاديمي الباحث والمدير السابق لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. أستاذ الطيب بوتبقالت، مرحبا بك في هذه الضفاف.
2: أهلا وسهلا أستاذ شكري، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
1: مرحبا. إذن هو الجمع العام كان قد نعقد أسبوع الماضي يوم السبت 20 يونيو.
2: صحيح، هذا الجمع العام الذي يأتي مباشرة بعد الفترة التأسيسية للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، وكان الهدف منه هو في الحقيقة استكمال الهيكلة العامة لهذه الهيئة، حيث أن الآن تقريبا، يعني لا أقول تقريبا، ربما لم يبقى شيء الكثير في تغطية ما يجب تغطيته فيما يتعلق بالهيكلة العامة التي ستسير أنشطة الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، من لجان، من ميثاق شرف، من نظام داخلي، من الهياكل

0: الجهوية، بحيث أن جهات المملكة كلها حاليا ممثلة يعني جهويا بالهيئة الوطنية لتراجمة المغرب عن طريق ما يعني نسميه نحن يعني المسؤول الجهوي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب،
1: يعني فروع جهوية،
0: فروع جهوية تابعة للهيئة. نعم هذا شيء أساسي.
1: لكن الهيئة مقرها الرباط.
0: الهيئة مقرها بالرباط طبعا، وبطبيعة الحال كمختلف يعني نقول الجمعيات في إطار ظاهرة 1958 يمكن تغيير المقر في حالة ما إذا كان ذلك
1: مطلوبا
0: في حالة.
1: كم عدد أعضاء الهيئة الآن؟
0: الأعداد في تنامي مستمر ولله الحمد، بحيث أنه لا يستقر على رقم نهائي، وإنما يعني الآن في حوالي 80 عضو الذين انخرطوا، ولكن عدد كبير منهم يعني أبدى رأيه وأبدى رغبته في الانضمام إلى الهيئة. ونحن لا نعتبر الرغبات، وإنما ننتظر أداء واجب الاشتراك في الهيئة، بعدها مباشرة يصبح بطبيعة الحال المنخرط، بعدها ما لا يمكن الانخراط هكذا. حتى واجب الانخراط هو عنصر من العناصر الأساسية في طلب الانخراط، لأنه ننظر أولا إلى سمعة الذي يطلب الانخراط، ثانيا المؤهلات الجامعية، لابد وأن تكون له مؤهلات جامعية التي ينظر إليها على كونها حجر الأساس في الانتماء إلى الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب. وبدون شك أنك طلعت على قانونها الأساسي، ولأننا نترجم من العربية والأمازيغية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى اللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية. وبالتالي فإن هناك من المنخرطين من يتقن العربية ولغة ثانية بالنسبة ليه هي إما نقول الأمازيغية السوسية أو الأطلس المتوسطية أو الريفية. نحن نعتبر من هو في هذه الوضعية مترجما، قد نحتاجه على أي حال، لأنه يتقن اللغة الثانية المغربية الأمازيغية، ونحتاج إلى من يترجم، خاصة الترجمة الفورية كما تعلم إلى الأمازيغية حاليا مطلوبة، وعدد كبير من المؤسسات سواء الرسمية وحتى القطاع الخاص يعني لهم رغبة أكيدة في أن يزودوا بمن يترجم ترجمة فورية إلى العربية، أو بعض المرات إلى الفرنسية انطلاقا من الأمازيغية أو إلى الأمازيغية.
1: سنعود إلى اللغات وخاصة اللغة الأمازيغية والحسانية، لكن نبقى الآن في فيما يتعلق بالجمع العام. الجمع العام تمخض كما قلنا عن المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف، كما تمخض عن تشكيل المجلس الوطني ولجان العمل الدائمة. هي خمس لجان،
0: وهذه اللجان الخمس لجان منبثقة أصلا من النظام الأساسي أو القانون الأساسي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، ولكن هناك لجان أخرى التي يمكن هذه اللجان نعتبرها لجانا يعني مؤقتة لأداء غرض معين. فبالتالي هناك لجان دائمة يعني أفرزتها يعني المضامين ومقتضيات القانون الأساسي، وهناك لجان أخرى إضافية عند الحاجة يمكن أن نلجأ إليها، وهذا ما نص عليه حتى القانون الأساسي. والآن يعني بصفة إجمالية كان أكثر من 8 لجان حاليا، منها ما هي قارة ومنها ما هي مرحلية.
1: وانطلاقا من الجمع العام الذي انعقد في 20 من شهر يونيو يعني يوم السبت الماضي، شرعت الهيئة في عملها فعليا في تفعيل برامجها وأنشطتها. ما طبيعة البرامج والأنشطة التي تعتزم القيام بها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب؟
0: كل ما يتعلق بالأنشطة التي تنسب والتي والمنتظر يعني القيام بها من طرف ومن قبل الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب منصوص عليها في القانون الأساسي

0: الذي عليه وبناء عليه انطلقت هذه الهيئة الوطنية للتراجم المغربي. وأنا في عجالة شنو نقول لك هاد يعني المهام. المهام مثلا الدفاع عن حقوق وحريات التراجم المغاربة. وهنا عندما أقول التراجم المغاربة سواء كانوا في المغرب أو خارج المغرب، يعني مفاتحة على كافة تراجمة ومختلف يعني أنواع الترجمات، سواء كانت اقتصادية، ثقافية، سينمائية، سياحية، يعني جميع، إضافة حتى لغة الإشارة. نحن منفتحون على كافة يعني الترجمات. ويعني الهدف الأساسي هي تنمية وتعزيز يعني الكفاءات والإصرار على مواكبة الانفتاح المغربي على العالم ونشر ثقافته ومميزات يعني حضارته بكافة اللغات الممكنة، وهذا ما يدخل وأنت تعرف ذلك في إطار ما يسمى بالكوميونيكاسيون انتركولتوريل، يعني التواصل بين الثقافات. التواصل بين الثقافات يمر وجوبا عبر الترجمة، ما في ذلك من شك. ونحن انطلاقا من هذا يعني أسسنا هذه الجمعية التي يناط بها كل ما يتعلق بالترجمة من وإلى لغاتنا الوطنية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى لغاتنا الوطنية. ذكرت قبل قليل أنت حسانية. نعم حسانية واردة، غير احنا الآن نقول على المستوى الدستوري هناك لغتان رسميتان كما تعلم، العربية والأمازيغية، لكن الحسانية بدون شك يعني من القدام، يعني لا أحد يدري، لأن المغرب الحمد لله غني بلغاته وثقافته وبروافده على مستويات متعددة، نواكب ذلك عن كثب، ما كاين حتى إشكال. مثلا أقول لك ربط العلاقات والتشارك، مثلا التعاون مع منظمة جمعية المجتمع المدني المغربي ذات الهدف المشتركة على الصعيد الوطني والدولي، هذا يدخل كذلك في مهام هذه الهيئة. الإسهام في تنمية البحث العلمي والأكاديمي والمهني في علوم الترجمة والتواصل بين الثقافات، لأنه كيف ما كان الحال هذو مترجمون ينتمون للنخبة المثقفة. النخبة المثقفة لها دراية كافية بأحداث العالم، بوقائع، بتربية، بالعلوم، بكل، بالاقتصاد، وبالتالي هي منفذ إلى تنمية قدرات وكفاءات المغاربة في كل المجالات. تنظيم دورات تكوينية لفائدة المترجمين وتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية بهدف إعدادهم لسوق الشغل، وهذا شيء أساسي. العمل على توفير فرص تدريب والشغل بالنسبة للخريجين والطلبة المتخصصين في هذا المجال ديال الترجمة وحتى التواصل بين الثقافات. تشجيع حركة النشر بجميع أشكاله في مجال الترجمة والتواصل بين الثقافات. العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة أخلاقية المهنة في أوساط المترجمين، وهذه المشكلة ديال الأخلاقية المهنة شيء أساسي، خاصة بعد ظهور دابا هاد، أنت تعلم ذلك جيدا، يعني الانتليجنس ارتيفيسيال، هذا مشكل حقيقي الآن مطروح على أكثر من صعيد، ولكن في الترجمة كذلك نعاني منه، ونجد بأن هناك فراغ يعني ل ذلك البعد الأخلاقي الأساسي. وفي بدون شك أن في الإعلام نفس الشيء، العمل أو تشجيع الحركة ديال النشر كما قلت، ولكن هناك كذلك العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة يعني ما يمكن أن نسميه الاستشارات في مجال الترجمة والتواصل الثقافة. وكاين مسألة أخرى، نحن نناصر القضايا العادلة ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز والتطرف. باش نكون واضحين، الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب لا تنتمي إلى أي حزب سياسي ولا نقابة، وليست امتدادا لأي إدارة. نحن ننتمي إلى البنيات المجتمع المدني المغربي كما تم تصديرها في الظاهر 1958.
1: هي إذن إطار مستقل للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، هيئة إطار مستقل منفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى تخصصاتهم الترجمية مثلما ذكرت آنفا. وهؤلاء المترجمون المغاربة يشكلون شريحة واسعة، وظلوا لسنوات يعملون في غياب أي إطار تنظيمي، باعتبار أن الإطار التنظيمي الوحيد الذي يعرفه القطاع هو جمعية التراجم المقبولين لدى المحاكم المعروفة.

0: الوفاة اختصارا بالتاج. الجمعية تأسست عام 2002 لكنها تقتصر كما يدل على ذلك اسمها على التراجم المقبولين لدى المحاكم، علما بأن هناك مشروع قانون يؤطر هذا القطاع يدعو إلى تأسيس الهيئة الوطنية للتراجم المحلفين. بغض النظر عن مشروع القانون، وبالنظر إلى أن مهنة الترجمة لا تنحصر فقط في الترجمة القضائية، بل هناك مجالات عديدة من ترجمة أدبية واقتصادية وسياسية وإدارية وغيرها، سواء في الترجمة التحريرية أم الثورية أم التتبعية، وبالتالي سؤالي: أليس هناك إشكالا في التنظيم القانوني لمهنة الترجمة في المغرب؟
1: تمت الإشارة إلى هذه النقطة وأشكرك، لأنه سؤال وجيه جدا، وهو في الحقيقة في الصميم يعني هذا، نقول الهم أو هذا الهدف الذي نسعى إلى الوصول إليه وتحقيقه لفائدة الجميع، لفائدة جميع المحترفين والمهنيين في هذا المجال. وسبق للهيئة الوطنية للتراجم المغرب أن شاركت تلبية لدعوة هيئة التشريع بالبرلمان المغربي في إعداد المشروع الذي ذكرت، وهو الآن عليه حال أصبح قانونا، قانون للتراجم المحلفين. احنا تنقلوا بأن يعني طلبنا، يعني طلبنا عبر مقالات، عبر تدخلات، عبر دراسات، بأن ينكب المشرع المغربي على إيجاد تعريف قانوني للمترجم المهني على غرار الصحفي المهني. يعني لو جورناليست بروفيسيونيل يعني دو افوار كوم كوريسبوندون ان تراديكتور و انتربريت بروفيسيونيل. ما كاينش. أنا تقول لهم مزيان يكون الترجمان محلف فعلا مهيكل وهذا ومؤطر قانونيا، مزيان، ولكن كاين واحد العدد من المترجمين ليسوا في تخصص التراجم المحلفين الذين يشتغلون ولهم مكانة وازنة في تربية وتنمية يعني ذلك الشعور الذي المشروع الانفتاح المغربي على الخارج بمختلف لهجاته ولغاته وثقافاته، وذلك عبر الجسر الترجمة. هذا ما في ذلك من شك. إذن احنا نطالب وندافع ونقول ونحث وأنه يعني نركز على بإلحاح أن يكون للمترجم المهني يعني تعريف قانوني، تعريف قانوني، وليس فقط غير واحد الرخصة يعني إدارية وفعلا ويمكن يمارس الترجمة ولكن ما عرفنا كيفاش. لا، خص تحصين هذا المجال هذا بإطار قانوني معقلان ومعاصر لتربية الأجيال الصاعدة في كل المستويات، لأن كيفما كان الحال دائما وراء يعني العمل الترجمي هناك رصيد معرفي أساسي، وبالتالي لابد أن نمر عبر القنوات والأطر القانونية التي يعني تؤطر لهذا التخصص التي تفرضه الحياة المعاصرة.
0: طبعا هي الترجمة ليست نقلا للكلمات أو للجمل والعبارات، إنما هي آلية معرفية ثقافية متكاملة.
2: ميديا ضفاف أخرى. شكري البكري.
0: أستاذ بوتبقالت، طيب بوتبقالت، رئيس الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، أجدد الترحاب بك في هذه الضفاف. أشرت آنفا إلى الأمازيغية وتركيز الهيئة على الترجمة من وإلى هذه اللغة الرسمية المنصوص عليها في الدستور المغربي. وفي هذا الإطار أذكر بأنكم قد وقعتم اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أظن في 11 من شهر يونيو الجاري.
1: نعم، هذا حدث كبير جدا ومهم جدا.
0: هذه داخلة في الشراكات الاستراتيجية الكبرى للهيئة.
1: داخلة في الشراكات الاستراتيجية وفي صميم تخصصها. ووجدنا الإخوة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعني أدان صاغية واستعداد ورغبة صادقة في أن نعمل يدا في يد لدفع قدما إلى تمكين اللغة والثقافة الأمازيغية من يعني ما تستحقه من العناية ومن المواكبة لجعلها فعلا يعني مستوى لغة وطنية عندها جميع المميزات التي تسهل يعني تدفقها إذا صح هذا التعبير والتعامل بها والتداول بها في الوسط المغربي. وبالتالي يعني هذا على حال

0: الأمازيغية كما يعلم الجميع هي موروث تاريخي ثقافي مغربي أصيل، ونحافظ عليه قدر الإمكان على أي حال في مستوى.
1: وما مضامين تلك الاتفاقية سي طيب؟
0: الاتفاقية لها أبعاد تعاون في جميع ما يمكن أن نقوم به في إطار مساندة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في إطار أولا الترجمة من وإلى الأمازيغية، وتكوين المترجمين الفوريين أو التحريريين في هذه الثقافة الأمازيغية، وكل ما يمكن أن يدعم ويعزز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيما يخص بصلاحياته، صلاحياته العلمية الثقافية، وحتى فيما يخص التدبيرية الداخلية للقيام بمهامه أحسن القيام، وفي نفس الوقت بالتعامل مع الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب في كل ما يمكن لتلك الهيئة ولذلك المعهد أن يقوم به، انطلاقا مرة أخرى من المبادئ الأساسية التي تم التنصيص عليها في مقتضيات المعهد من جهة، وفي النظام الأساسي للهيئة الوطنية لترجمة المغرب من جهة أخرى. فبالتالي من التكوينات، من ندوات دولية، من ندوات وطنية، من دراسات تطبيقية، من نشر توضيحات، من يعني تعبئة إعلامية توعوية داخلية، نشرات باللغتين عربية أمازيغية أو لغة أجنبية نقلا عنها إلى الأمازيغية، والتعريف بالأمازيغية أكثر، يعني القيام بكل أنشطة التي تمس عن قرب أو بشكل غير مباشر بالأهداف التي من أجلها أسس المعهد، والأهداف كذلك التي من أجلها وجدت هذه الهيئة.
1: وهذا يندرج في إطار أحد المحاور الاستراتيجية التي تركز عليها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، وهي صون السيادة اللغوية وحماية الأمن الهوياتي. ختاما أستاذ طيب بوتبقالت، ترى ما هي أهم الإشكالات أو التحديات التي يواجهها قطاع الترجمة اليوم؟
0: أعتقد أن المشكلة يعني إلى حد ما الآن مطروحة على مستويات متعددة. المستوى الأول هو أولا تربية الإنسان المغربي وإعداده لمعرفة ما يدور في العالم، في الثقافات العالمية، فكل ما جاء به العلم حاليا يجب على المواطن المغربي أن ينخرط فيه ليواكب يعني العصر الذي ينتمي إليه. بمعنى آخر، نحن نرى بأن لا مفر من العلم وانفتاح العلم انطلاقا من نوافذ الترجمة، وبالتالي التقائنا مع الثقافات الأخرى التي تنتج العلم، وانطلاقا منها واستفادة منها ونقلا يعني معرفيا عنها وتبادل الخبرات مع تلك الثقافات التي على أي حال كما إما ناطقة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وبالصينية، نقلها إلى العربية والأمازيغية لصالح ولفائدة الإنسان المغربي حتى يواكب يعني ما يجول وما ومستجدات عصره. هذا هو الإشكال يعني.
1: والترجمة دائما كانت الجسر الوحيد والأساسي لنقل هذه الثقافات والمعارف بين الشعوب
0: بدون شك.
1: دكتور طيب بوتبقالت، الباحث الأكاديمي ومدير مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة، المدير السابق لمدرسة فهد العليا للترجمة، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف.
0: شكرا جزيلا أستاذ بكري على هذه الاستضافة الكريمة.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل بحول الله.

0: ميدي آن درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابت أوقاتكم مستمعين بكل خير، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من دروس الحياة ودرس جديد. والحياة هي مجموعة من الدروس والمواقف السعيدة والحزينة. الحياة في كل يوم تعطينا درسا جديدا نتعلم منه ومن خلاله، وينضاف إلى خبراتنا في الحياة. كل شيء نفعله في حياتنا يعود إلينا، فيجب أن نفعل دائما ما هو جميل. الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. سنرحل عبر محطات قد تختلف

0: في الزمن والمكان. سيوقع لنا في هذه الرحلة مع درس من الحياة الشاعر والإعلامي الدكتور أحمد حريشي. مرحبا دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا بك دائما وأبدا وأدبا، ومن خلالك إلى جمهورك الممتد في هذه الفقرة الأثيرية الجميلة التي تنفتح على مسارات الحياة وكل السيناريوهات التي تخلق من الإنسان ما هو عليه.
0: دكتور حريشي، دروس الحياة ليست ضدنا بل هي لأجلنا، لكي نعم الحياة، لكي نفهم مواقف لم نكن قد فهمناها من قبل، لنرى أشياء لم نكن قد رأيناها من قبل. هي مواقف، أحداث نستقي منها الدروس والعبر. الحياة ما هي إلا نجاح كما قلت في الدروس التي عشناها واستوعبناها. دكتور أحمد الحريشي، كيف هي علاقته بالدروس؟ علاقة ود يستفيد منها، علاقة محبة دعني أقول، أم علاقة خصام ربما قد غيرت في أشياء وأشياء، ربما قد غيرت في هذه الأشياء للأفضل، للأجمل، للأحسن، للأقوى أيضا؟
1: فعلا عندي مقطع يقول: هنا حيث المكان الحر رب الأرض والأكوان، هنا حيث اكتمال الروح في جسد من النقصان. نحن فعلا كلما طعن هذا الجسد في الزمن كانت هذه الروح أكثر شبابا وحكمة، وكلما توغلنا في الحياة كلما ازدادت هذه الروح قدرة على معرفة ما يحيط بها، وفي لحظة اكتمال هذه الروح في المعرفة يكون الجسد وصل لذروة النقصان حيث المفارقة، كأنه يقدم رسالته الكاملة ليرتقي لمقام أكبر ومقام رؤية الله. وأتصور أن دروس الحياة بشكل عام لا تشكل إلا جزء من هذه الرحلة، فنحن نعيش ونقاوم لكي نعيش، ثم نكتشف بعد ذلك سبب هذه المقاومة وسبب تشبث بالحياة. ولذلك في العادة أو في الدارج العام فإن الحياة لم تكن كريمة تماما معنا كما كنا نتصور، قد شحت علينا وبخلت في كثير من تفاصيلها، لكن هذا البخل وهذا الشح يستضمر كرمها الحقيقي.
0: نعم.
1: حيث أنني كنت أتساءل دائما عن كثير من الوضعيات القاسية التي قد نكون مررنا بها، وكانت تبدو شديدة القسوة لكنها تستبطن في جوانيتها الكثير من الحكمة حينما نتجاوز ذلك ونكتشف أن هذه المطبات والخيبات الكبرى لم تكن إلا سلالم نرتقي بها ومعها لنعرف من نحن. وهكذا أتذكر ما قاله الشاعر:
0: نعم تفضل تفضل.
1: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم.
0: نعم صحيح. طيب على هذا الأساس دكتور حريشي، يعني دروس أو الحياة ربما عموما لا تعطينا هذه الدروس بالمجان، يعني هذا ربما ما حاولت أن أستشفه من كلامك الآن. يعني ندفع ضرائب، ندفع أثمان غالية باهظة، نخسر أشياء أو أشخاص، يعني ربما تكسر هذه العلاقات الإنسانية جراء دروس نتعلمها أو تعلمها لنا الحياة دون أن ندري. ما الذي خسره الدكتور أحمد الحريشي جراء هذه الدروس؟ ما الذي دفعه في مقابلها؟ ماذا خسرت؟
1: في الحقيقة يعني الحياة يعني هي محترفة في كسر براءاتنا، خصوصا فيما يتعلق بعلاقاتنا الإنسانية.
0: نعم.
1: حيث نكون في البداية مدفوعين بهاجس طوبوي مفتوح على الآخر، كأننا ننكشف أمامه تماما بدعوى أنه قريب أو حبيب أو صديق أو مقرب بشكل من الأشكال، لكن تكتشف أن هذا الانفتاح الكلي أو الحياة تعلمك ذلك ليس بالضرورة يكون صحيحا، وأن الإنسان لابد أن يترك مسافة للعودة وبابا غير موصد للرجوع، وإلا فإنه سيتورط تماما في هذه العلاقات. علمتني الحياة ربما بتعبير سلام موسى كما يقول هؤلاء علموني،

0: علمتني الحياه ان الانسان لا يجب ان يقتصد كثيرا في علاقاته الخاصه، وان لا ينفتح تماما، وان يردد ما كتبته ذات خيانه او خيبه من احد الاقارب الاصدقاء الذين كانوا معي، وهم كانوا ضدي متقنعين تماما بقناع الصداقة المقدس. قلت إذا لم تكن طاعنا في البهاء تدرب على الكبرياء، إذا اهترأت في يديك اللغات فكن شدة بين حاء وباء، من الغيم قولوا إلى كوب ماء أهكذا تختصرون السماء. في كثير من الأحيان حينما تعتقد أن الشخص هو سماء كاملة واسعة، فتكتشف أنه مجرد كوب ماء يلقى في أول معترك وأول امتحان على الأرض تماما.
1: عندي واحد حب فضول دعني أقول،
0: نعم.
1: الاكتشاف الإنسان أحمد الحريشي، يعني من خلال دروس الحياة طبعا، لأن كل واحد فينا من موقعه، كل واحد فينا في وسطه بخلفياته يعيش دروس ربما يكتشف فيها أشخاص على حقيقتهم، يكتشف فيها زملاء على حقيقتهم، أهل أحيانا نصاب بخيبات وأيضا خذلان من أشخاص خبرناهم لمدة طويلة. لكن نحتاج أيضا دكتور حريشي في درس يعني ربما مهم جدا، يقول إن السهم يحتاج أن ترجعه خطوة للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام. ربما هذا الدرس يحيلنا على أننا يجب أن نراجع حساباتنا، نعيد ترتيب بيوتنا من الداخل لننطلق أقوى مما كنا عليه. هذا درس إلى أي حد ربما هو حاضر عند فعلا. الدكتور أحمد الحريشي في حياته الخاصة.
0: نعم فعلا، هذه الفكرة هي مسيرة التقدم كلها، هي خطوة للوراء لأجل خطوتين للأمام. هكذا حتى العلوم تتقدم وتتطور، وحياة الإنسان كحياة العلوم تماما. يقال إن حياة العلوم أو مسيرة العلم هي مسيرة تصحيح لأخطائه، نحن أيضا مسيرة لتصحيح أخطائنا التي ارتكبناها، أو يعني تصويبها بمنظورنا الخاص حتى نحس أننا نتقدم ونتطور. لكن بشكل عام أتصور أن الإنسان حينما كالسهم يحدد هدفه الذي ينطلق لأجله، ويذهب بسرعة خيالية ليصيب هذا الهدف، ويعتبر الخيبة الكبرى هي حينما هذا السهم لا يصيب هدفه المقصود. لكن الحياة الإنسانية ليست كذلك تماما، لأن الجمالية الحقيقية في الحياة بعد أن تتقدم في العمر تكتشف أنها هي الاستمتاع بالرحلة نفسها وليس الوصول. أي هذا الاستعجال الذي يقوم به السهم لاقتطاف وللوصول إلى هدفه ليس صحيحا. أولى بهذا السهم أن يتوقف قليلا، وأن له ذلك لا يستطيع ذلك، وينظر يمينا يسارا يتنفس قليلا قبل أن يصل لهدفه. نحن للأسف،
1: هل أصبت بخذلان بخيبات أمل من أشخاص مقربين دكتور أحمد؟
0: مما لا شك فيه، يعني نحن محاطين بكثير من الشخصيات السامة في الحقيقة.
1: وكيف كان التصرف؟ كيف كان رد فعلك؟
0: يعني هذه الشخصيات السامة تبدو في البداية وللوهلة الأولى صالحة جدا للصحة ومفيدة جدا للصحة، لكن تكتشف أن شخصيات في النهاية يعني ذات أقنعة متعددة. وفي النهاية وصلت لخلاصة ربما قد تكون قناعتي الخاصة، أن الطبيعة الإنسانية أننا في النهاية لا يجب أن نحتد كثيرا على هذه الشخصيات، لأن الإنسان تركيبته نفسية، تاريخه الجمعي يرتبط أساسا بمثل هذه الممارسات، الحقد، الحسد، الغيرة.
1: ولكن كيف يكون رد فعلك؟ هل تسامح
0: أتجاوز
1: ولكن لا تأخذ الحذر والحيطة، تسامح ولكن لا تنسى، كيف يعني يكون رد فعلك؟
0: في الحقيقة أستاذة خديجة، هذا السؤال بالنسبة لي مأزق حقيقي، لأني أنا أحاول أن أتجاوز مرحلة الفهم للتفهم. يعني أفهم دوافع هذا الشخص، وأحاول أن أتفهمه أيضا من منطقه، من موقعه الخاص، ولكن أكتشف دائما في نفسي، وربما هذا

0: مشكل ربما هو أنني لا أستطيع أن أقوم برد فعل قاسي يقابل الفعل الذي قام به. ولذلك عندي شعار أرفعه: أنا لا أكره شيئا سوى الكره. وأتصور أن المحبة كفيلة بأن تعيد الأشياء إلى نصابها.
1: صحيح.
0: وكم من أشياء قضيناها بتركها في كثير من الأحيان لمن أساء لنا، تركت لهم مسافة حقيقية، فإذا بالزمن يعيد الأشياء إلى نصابها. لكن لابد على الإنسان أن يكون حذرا عاطفيا، فإن سوء الظن من بعض يعني من بعض الفطن كما يقول. فالمفروض أن الإنسان أن يتوسط وأن لا ينكشف تماما دفعة واحدة أمام الآخر، وأن لا يعطي الأشياء الثمينة للأشخاص الرخيصين. وهذا الأمر نكتشفه مع الزمن، يعني مع التجربة، مع الخبرة بطبائع الناس.
1: صحيح.
0: وأتصور أن مجتمعنا الآن والمجتمع يعني الإنساني في الفترة المعاصرة يميل إلى هذه الجوانب المادية أكثر. إلى
1: هذا يجعلني أن أتبحث معك في درس آخر وذات صلة بما تفضلت بذكره الآن فيما يتعلق بالحياة. الحياة ربما تم تشبيهها بالبيانو، فيها مفاتيح.
0: نعم.
1: البيانو فيه مفاتيح سوداء وهي لحظات الحزن، ونعيش هذه اللحظات كلنا. في المفاتيح البيضاء لحظات السعادة، البهجة، الفرح، نعيش أيضا هذه اللحظات، وكلاهما تلعبان معا لتعطينا موسيقى جميلة.
0: نعم.
1: لا يكتمل لحنها فقط بالمفاتيح البيضاء أو السوداء دون المفاتيح الأخرى. هكذا هي الحياة. ربما حتى الأشخاص اللي هما يعني ذات طبع سيء، أو ربما عندهم نية مبيتة، أو أشخاص غير أسوية، أو ربما هذول اللي تخلدلنا منهم في حياتنا نعمة كما يقال، فلولاهم لما عرفنا الرائعين في حياتنا. إلى أي حد ربما أنت متشبث بالرائع في حياتك أو بالرائعين في حياتك دكتور أحمد؟
0: حقيقة أنا متشبث حتى بهؤلاء الحقدة والحساد الذين يحسدوك على الموت يوم الجمعة.
1: رجل نعم.
0: وأتصور أن هذا التشبيه البيانو جميل، بيد أن البيانو يعني مفاتيحه البيضاء أكبر بكثير من مفاتيح السوداء. على عكس بعض العلاقات التي نعيش فيها. وأتصور أن هؤلاء الأصدقاء هم ضروريين. ضروريون.
1: نعم.
0: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض.
1: صحيح.
0: يعني هد سنة التدافع. بل إن الشاعر مدح أعداءه لأنهم يعتبرهم دافع حقيقي للاستمرارية والعطاء، كما يقول الشاعر: عداية، أي أعدائي، عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم عرفوني زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الأعداء الذين ينافسونكم يكشفون لك أخطائك وتستطيع تصحيحها، ينافسوك فتتقدم. هؤلاء ضروريون للإنسان في حياته. ولذلك قال صاحب الجلالة نصره الله: اللهم كثر أعداءنا. فبالأعداء لا يتقدم الشخص، وإنما تتقدم الأمم أيضا في هذا التدافع الحضاري الذي يدفعنا لكي نكون أحسن وأقوى وأجمل وأكمل وأشمل وأنور وأظهر وأقهر. هذا التنافسية للأعداء مهمة. ولكن أخطر الأعداء هم الذين كما يقول الشاعر المتنبي: يعني ما من مصاحبته بد. الصديق الذي يكون قريب منك وهو عدو.
1: نعم.
0: تعرف ذلك، ولكن لا تستطيع أن تخلق مسافة معه بحكم العمل، بحكم الجوار.
1: صحيح.
0: بحكم
1: صحيح.
0: هؤلاء يعني يدفعونك يعني أقصى أنواع يعني الضريبة النفسية العاطفية التي يجب أن تقدمها لتتعايش مع إنسان يكرهك.
1: تمام.
0: لمجرد أنه يكرهك.
1: تمام. للأسف.
0: أو يحقد عليك لأنه يحبك كثيرا. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون مكانك، فهو بالنسبة له أنت نموذج حقيقي يدفعه دفعا لكي يحقد عليك. فربما الحقد هو مرادف لشدة الحب المفرط والزائد عن الحاجة، يعني بمعنى آخر.
1: نعم. نعم.
0: بهذا المعنى قد تكيف علاقاتك.
1: تمام. طيب دكتور أحمد الحريشي، مشاورتك للعاقل هو استئجارك لعقله، وأيضا ما خاب من استشار. لكن أحيانا في هذه الاستشارة نندم. هل أحسست يوما أنك ربما كانت استشارتك في غير محلها، وبالتالي كانت درس بالنسبة

0: بالنسبة لك؟
1: لا في الحقيقة لم يعني ما ندم من استشار وما خاب من استخار، وأتصور أن الاستشارة هي دائما مهمة ومفيدة.
0: صحيح.
1: لأنك تفكر بنفسك، أي أنك تفكر بعقل واحد، لكن حينما تستشير فأنت تتجاوز العقل إلى التعاقل، أي أنك تقلب المسألة من أطراف قد لا تراها. في الحقيقة دائما الاستشارة تكون إيجابية، لكنها استشارة في النهاية، القرار يجب أن يكون لك، هي ليست إجبار حقيقي، هي مجرد استشارة. وكلما وسعت دائرة الاستشارة عن الذين تسيم فيهم خبرة في المجال الذي تستشير فيه، وتستشيم فيهم أيضا حسن النية على الأقل يعني ورغبة الخير، هؤلاء دائما الاستشارة هي منهج حياة في اختيار القرارات الكبرى والمصيرية. أتصور أن هذه المسألة كانت وسيلة حقيقية لتجاوز الخيبة وليس العكس.
0: تمام.
1: وأنا أنصح تماما بهذه القدرة الاستشارية. نحن نستشير في كل شيء الخبراء، حتى في المجال الصحي القانوني الشخصي. لا يمكن الإنسان أن ينفرد تماما بقراراته، لأنه بالتأكيد إن وكل من يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء.
0: تمام.
1: الأشياء التي تغيب تحضرها الاستشارة إليك، فترى المسألة أكثر وضوحا من كل جوانبها.
0: تمام.
1: أتصور للا خديجة.
0: أحلى درس، وبه سنختم هذه الرحلة دكتور أحمد، أحلى درس في حياتك؟
1: الحقيقة الدرس الأكبر في حياتي هو أن الإنسان لا يجب أن يستعجل سكن القصر بقدر ما يستمتع في عملية بنائه. كل شيء تبنيه بيدك أنت هو لك، كل طوبة تضعها على طوبة هي التي تشكل بالنسبة لك معنى الحياة. وأن الإنسان الذي يفكر في البعيدين في العالم لا يجب أن ينسى أسرته الخاصة، فهي جزء أساسي من هويته. كل شيء مؤقت وعابر، وكل شيء متغير ومتحول، لكن الثابت يظل هو من نحن عليه، هو دواخلنا التي نحاول أن نقاوم تماما لكي لا يغيرها الخارج، وأن نكون جديرين بهذه الحياة التي تستحق أن نختمها بإنجاز حقيقي، ونتصور ماذا سيقول الآخرون في لحظة غيابنا، هل كانت طيبا محسنا مضيفا لأمته، أم كان مجرد عابر لا يذكره الزمان كما سيأكله المكان الذي سيدفن فيه.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الحريشي، الشاعر والإعلامي، نورتني حقيقة في درس من الحياة، وشكرا على هذه الثقة التي وضعتها في درس من الحياة على ميديا. كل النجاح والتميز لك الدكتور أحمد الحريشي.
1: شكرا جزيلا للا خديجة، ووفقك الله في النتيجة كما أقول ذلك.
0: شكرا جزيلا، مرحبا، نورتني، إلى الملتقى. إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الرحلة من دروس الحياة على ميديا، ألقاكم في عدد جديد متجدد دائما مع كامل محبتي.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، معكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. بين لبنان وإسرائيل التهدئة المستحيلة بالرغم من الاتفاق المتوصل إليه في واشنطن بواسطة أمريكية، الغارات كما التهديدات الإسرائيلية تتواصل والانقسام اللبناني يتوسع، حزب الله يرفض الاتفاق وأنصاره يهددون بالشارع بالرغم من تحذيرات الجيش من مغبة المساس بالسلم الأهلي. في قطاع غزة اتفاق يراوح مكانه في ضوء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، بينما آلاف الجثامين من ضحايا الحرب تواصل تحت الأنقاض والأرض تنتظر دعما دوليا واضحا وحازما. موجة الحرارة الشديدة والخانقة تواصل توسعها عبر كامل الدول الأوروبية مخلفة ضحايا ومعدلات غير مسبوقة وأرقاما قياسية. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم واحدة من أسرار تألق رياضة كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة وعلى مختلف الفئات، في النشرة نتعرف على طريقة العمل والتنقيب في الأكاديمية. إلى تفاصيل العاشرة، بالرغم من الاتفاق المتوصل إليه في واشنطن بواسطة أمريكية وساعات بعد الإعلان عنه، تواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. الغارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة، المسيرة الإسرائيلية استهدفت لأربع مرات متوالية البلدة والمناطق المحادية مخلفة قتيلا على الأقل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالاتفاق المتوصل إليه واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله. اتفاق يوسع الانقسامات اللبنانية الداخلية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ندد اليوم بالاتفاق معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وحول هذا الموقف المتشدد، زميل نور الدين إيجاجان نقل سؤال: هل يهدد موقف الحزب الاتفاق؟ إلى المحللة السياسية سناء الجاك من بيروت نستمع لها.
2: من المستبعد جدا أن يتمكن الحزب من خلال مواقفه هذه من تغيير صيغة الاتفاق أو التأثير عليه. قد يطيل عمر الاحتلال على لبنان ويطيل عمر العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولكنه في النهاية سينسحب وفق الاتفاق ولن يكون له أي مظاهر مسلحة في المناطق التي ستخليها إسرائيل ويسلمها الجيش. تبقى العقدة الأساسية في حيال سلوك الحزب في الداخل اللبناني. يعني من المتوقع أيضا أن يسعى حزب الله ومن خلفه إيران إلى تحصيل مكاسب في السياسة مقابل التخلي عن سلاحه. لا يملك إلا وسيلة الضغط لهذه الغاية لا أكثر ولا أقل، ولا أعتقد أن يعني عقارب الساعة ستعود إلى الوراء بشأن الاتفاق، لأنه ليس وليد علاقة خاصة بين لبنان وإسرائيل، وإنما هو وليد اتفاقات إقليمية حتى من ضمنها إيران، بالإضافة إلى جانب الدول المتوسطة من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الاتفاق لا يبدو أنه يرضي كافة الأطراف في إسرائيل ذاتها. وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إتمار بن غفير ندد بالاتفاق معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدوره اليوم هدد بالرد بقوة كبيرة إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطاري المتوصل إليه في واشنطن، مشترطا نزع سلاح حزب الله في كل لبنان للانسحاب من الجنوب، مشددا أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. على المستوى الدولي، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بالاتفاق معتبرة أنه يشكل خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في المنطقة. فرنسا من جهتها أعلنت اليوم استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، داعية إلى أن يمهد لاستعادة كامل السيادة في لبنان. وارتباطا، الليلة الماضية بدا الاتفاق الإيراني الأمريكي هشا وفي مهب ريح الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادارات ساحلية، ردا كما قالت واشنطن على العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية، معتبرة أنه انتهك بوضوح وقف إطلاق النار. إيران بدورها اتهمت اليوم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم. البحرين كانت قد أعلنت تعرضها لاستهداف مسيرات إيرانية الإيرانية اليوم متهمة طهران بتقويض مساعي السلام، الاستهداف الذي اعتبرته إيران ردا على الضربات الأمريكية، وما يؤكد هشاشة الاتفاق تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز اليوم لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا بها من دون خسائر بشرية وفق ما أفادت هيئتان بحريتان. نواصل في المنطقة. قطاع غزة، وعلى وقع استمرار الغارات الإسرائيلية اليومية، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل أن ما يقارب 8500 جثة لا تزال تحت الأنقاض في القطاع منذ بداية الحرب، مؤكدا أن القطاع يعاني حاليا من نقص المعدات اللازمة لانتشالها من تحت الأنقاض. المتحدث باسم الدفاع المدني طالب المجتمع الدولي بتسريع إدخال معدات ثقيلة لإتمام عمليات انتشال الجثامين. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من غزة سيف أصويتية.
3: تحت ركام يقدر بأكثر من 60 مليون طن، لا تزال جثامين أكثر من 8500 فلسطيني مفقودة تحت أنقاض قطاع غزة المدمر. جثامين تحللت ولم يتبقى منها سوى رفات يصعب على طواقم الدفاع المدني العثور عليها لغياب المعدات والمقدرات الهندسية، بحسب ما أكده الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.
4: إجمالي 8500 شهيد، هذا العدد يزيد وينقص حسب قدرة الطواقم على الانتشال. كثير من العوائق ممكن أن تواجهنا، ممكن أن يكون هناك صاروخ غير مفجور في المكان. هذا الملف ملف إنساني بحت. كثير من العائلات تعاني من جراء أنه أبنائها حتى الآن تحت الأنقاض تريد أن تستريح.
3: لا تتوقف المأساة على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد إلى مخاطر بيئية وصحية وكارثية، حذر منها الخبير البيئي عبد الفتاح عبد ربه، الذي أكد أن تحلل جثامين الضحايا تحت ركام المنازل يعني ارتفاع منسوب التلوث البيئي وانتشار مزيد من الأوبئة والأمراض.
5: تحلل هذه الجثث يؤدي إلى إنتاج يعني ما يسمى بالليتشيت، العصارات، وهذه العصارات غنية جدا بمواد الأمونيا والمركبات النيتروجينية والفوسفور وكثير من الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.
3: جهات صحية أكدت أن طواقمها تتعامل بشكل يومي مع حالات تعاني من أمراض تنفسية وجلدية لا يستبعد أن تكون جراء الروائح والغازات الكريهة المنبعثة من بين حطام غزة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: عاشت اليوم في جزء كبير منها أوروبا يوما إضافيا خانقا نتيجة موجة الحر الشديد الممتدة من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في فرنسا، سويسرا، ألمانيا، النمسا والمجر، حيث أعلنت حالة تأهب القصوى. في المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر جديدة ما بين 38 و45 درجة ابتداء من غد الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، خاصة واد الدهب، بوجدور، أسمارة، تارودانت، سطات، مراكش، بني ملال، خنيفرة، فاس ووزان. وحول موجات الحرارة المتكررة التي يشهدها المغرب، وهل أصبحت تستدعي التكيف الدائم معها؟ يقول خبير علم المناخ الدكتور محمد سعيد قروق.
6: يعرف المناخ الحالي تطورا سريعا في ظواهره على صعيد الحرارة والدورة المائية، وبالتالي لاحظنا على أن الأمطار حينما عادت نهاية سنة 25 كانت بطريقة عنيفة ومتواصلة وغير مسبوقة. اليوم نحن أمام موجة حرارة كذلك مغايرة لما كنا نعرفه، تتسم أولا بالحصول بطريقة مبكرة، ثانيا لفترة طويلة، وكذلك بعودة متكررة. الآن برامجنا للاندماج داخل الاحترار الأرضي بناء على ما قامت به مديرية الأرصاد الجوية من تقارير سنوية حول التطور المناخ المغرب، هو الآن بحاجة إلى اندماج حقيقي داخل السياسات العمومية العامة المرتبطة بهذا الموضوع. بالتالي لابد من التسريع بقوانين إجرائية لتنفيذ كل ما فكرت الدولة في إجرائه على جميع الأصعدة، بدءا بالموارد المائية إلى تنظيم المدن وطريقة بنائها وتوجيهها وقنوات الصرف الصحي إلى آخره.
1: نواصل بالمغرب. في الشأن الرياضي هذه المرة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم نجحت في السنوات الأخيرة في مد المنتخبات المغربية بمختلف فئاتها بلاعبين من أعلى طراز، ما يعكس مدى المساهمة المهمة التي تستفيد منها الكرة المغربية، ويبقى المستقبل واعدا أمام هذا الصرح الرياضي لمزيد من النجاحات. نستمع في هذا الإطار لطارق خزري مسؤول تنقيب داخل أكاديمية محمد السادس متحدثا في برنامج بوديو على ميديا.
7: فطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستافد من هذا النجاح ديال الأكاديمية وكتستافد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي. فواحد الظرف زمني قصير جدا، يعني كنتكلموا على 16 سنة تقريبا، الأكاديمية عطات واحد مجموعة من لاعبين المنتخبات الوطنية والمنتخب الوطني الأول، قلت اللائحة الأولية فيها ديال 8 ديال اللاعبين اللي كانوا يعني قدروا يكونوا في اللائحه النهائيه ديال المدرب الوطني السي محمد وهبي. كاين الان 3 ولكن اللاعبين الاخرين كلهم لاعبين شباب عندهم 20-21 سنه، وتنظن كاس العالم المقبله كلهم ان شاء الله غادي تكون عندهم واحد المكانه، خصوصا ملي كنتكلموا على لاعب بحال الزبيري بحال الزهواني الان اللي التحق النادي كبير، كذلك الصادق خليفي ايت بودلال تيرغالين، هادو كلهم لاعبين السن ديالهم ديال 20-21 سنة.
1: نختم ملفات العاشرة بشأن الثقافي ونبقى بالمغرب وإلى مدينة الصويرة ننتقل، حيث تختتم مساء اليوم فعالية الدورة 27 لمهرجان جنهوة موسيقى العالم. المنظمون خصصوا أمس حفلا تكريميا لروح المعلم الراحل مصطفى بقبو، شارك فيها ابنه المهدي بقبو إلى جانب كبار معلمي جنهوة. ليلة الوفاء للمعلم الراحل مصطفى بقبو لم تكن مجرد لحظة لاستحضار اسم كبير في فن جنهوة، بل كانت موعدا لتجديد العهد مع إرث موسيقي وإنساني تركه المعلم الراحل بقبو المعروف بلطفه وسخائه الفني. التفاصيل في ريبورتاج موفد سامدي آل الصويرة الزميلة وفاء التوسرية.
8: في لحظة فنية وإنسانية احتفى مهرجان جنهوة وموسيقى العالم بذكرى الراحل معلم بقبو بحضور ابنه وعدد من المعلمين الكبار الذين وضعوا إلى جانب بقبو أسس هذا الفن الأصيل. ابنه المعلم مهدي بقبو شارك في الحفل وثمن فكرة تكريم والده مبديا فخره بحمل المشعل.
9: التكريم كان في محله مع المعلمين الكبار، المعلم عبد الكبير والمعلم مرشان والمعلم عبد السلام علي، كان الله يطول في عمرهم. أول مرة تنشارك أنا في تكريمة الواليد، تأثر شوية هكا ماشي أجي وتعلم فهمتيني، تدوز مراحل مع معلمين وتفرض خدمتك حتى أنت تدير خدمتك وداكشي تيسير من عند الله تعالى.
8: المعلم مصطفى بقبو الذي كان مولوعا بجنهوة البلدية ترك بصمة خاصة في الساحة الفنية، كما أكد ذلك المدير الفني لمهرجان جنهوة وموسيقى العالم المعلم عبد السلام علي كان.
10: الله يرحمه المعلم بقبو فقدته الساحة وخلى لي واحد الثغرة في البروغراماسيون، لأنه الحال تقنوي ترى واحد الحمولة واحد التاريخ، وباش تصنع معلم راه صعيبة ومن الطينة ديال المعلمين الكبار.
8: السهرة التكريمية حضرها أيضا نبيل أبلقاس الابن الروحي للمعلم بقبو، فاستحضر الجانب الإنساني لأستاذه قبل الفني، مؤكدا على أن المعلم بقبو لم يكن يلقنه الموسيقى فقط، بل كان يزرع فيه قيم التواضع والالتزام واحترام تقاليد جنهوة الأصيلة.
11: المعلم كان هرام برك الله وصلى النبي الله يعمر صدر ربي يرحمه ويوسع عليه، ما كاينش واحد اللي تيهزك نبري وما تيدير شي حاجه ديال المعلم.
8: ليلة الوفاء للمعلم بقبو أكدت مرة أخرى على أن إرثه الفني والإنساني أكبر من أن يطويه الغياب. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
1: من ساحرة الأطلسية الصويرة وبتقرير الزميلة وفاء التوزري مفدت ميديا إلى مهرجان جنهوة موسيقى العالم. نختتم معكم مستمعين هذه النشرة، شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، تفضلوا بالبقاء معنا لحظات وتستمعون وتستمتعون كذلك بعدد جديد من البرنامج الموسيقي مع النجم براين أدامز. رفقة طيبة أتمنها لكم، إلى اللقاء.
12: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم. من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 من يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديا.
13: For decades on the global stage, 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
14: Medi One, la radio de toutes les générations.
15: Hey, this is Brian Adams right here on Medi One. We're all set to go for another 3 hours of classic rock and roll. I got a few songs of my own and a few from the decades around them. Plus, we also hope to have a story and a laugh or two along the way. So here we go again, kicking it off with Whitesnake. Here I go again.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت خلال اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولية تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وبالرغم من هذا الاتفاق وساعات بعد الإعلان عنه، شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان استهدفت بلدة نبطية الفوقة مخلفة قتيلا على الأقل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد السبت بالاتفاق المتوصل إليه، واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله. لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رد بالتنديد بالاتفاق، معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدوره هدد بالرد بقوة كبيرة إذا هاجمت إيران وإسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطاري المتوصل إليه، مشترطا نزع سلاح حزب الله في كل لبنان للانسحاب من الجنوب، مشددا أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. الاتفاق لا يبدو أنه يرضي كافة الأطراف في إسرائيل ذاتها. وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ندد بالاتفاق، معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. بعد ضربات ليلة الجمعة إلى السبت، عاودت القوات الأمريكية ليلة السبت إلى الأحد استهداف مواقع إيرانية. الجيش الأمريكي أعلن أنه يشن ضربات على أهداف متعددة في إيران. الليلة الماضية الضربات الأمريكية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادارات ساحلية، ردا كما قالت واشنطن على العدوان غير المبرر ضد شحن تجاري من جانب القوات الإيرانية، معتبرة أنه انتهك بوضوح وقف إطلاق النار. إيران بدورها اتهمت اليوم السبت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة تفاهم، مستهدفة بما سمته الرد بالمسيرات البحرين التي اعتبرت الاستهداف تقويضا لمساعي السلام من طرف طهران. وما يؤكد هشاشة الاتفاق تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز السبت لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا بها من دون خسائر بشرية، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان. في شأن القاري، أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى تفشي واسع لوباء الكوليرا بعد تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة به، فضلا عن 197 إصابة وفق ما أفاد وزير الصحة، وذلك عبر دائرتين صحيتين واقعتين جنوب غربي العاصمة بانجي. قدرت الأمم المتحدة السبت بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأسفر عن 1000 قتيل وعشرات آلاف المفقودين في حصيلة قابلة للارتفاع. وكان مطار سيمون بوليفار الدولي قد بدأ في استقبال المساعدات الدولية بعد موعد فتحه جزئيا السبت. عاشت السبت في أجزاء كبيرة منها أوروبا يوما إضافيا جديدا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في فرنسا، سويسرا، ألمانيا، النمسا والمجر، أعلنت حالة تأهب القصوى. في المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى ويقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، خاصة وددها بوجدور، أسمارة، تارودان، سطات، مراكش، بني ملال، خنيفرة، فاس ووزان. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
2: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. Sports Music Média Digital Fit.